0: مع ألفة الجمال.
1: يا مساء النور والسرور، مرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في بلاي ليست جديدة ما أخيرة في بلاي ليست. إن شاء الله نتلقاو مع موعد موسيقي في البرمجة الشتوية، إن شاء الله أغاني وأجيال كيف كيف. ديما طبق رئيسي سهرة الأربعة هو موسيقي، تحياتنا ليكم، نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله تتونسوا معها، إن شاء الله اختياراتنا تحبوها تونسكم مهما كان برنامجكم في الوقت هذا ولا فيش قاعدين تعملوا بالضبط. إذا كنكم في الدار البرة تسمعوا فينا بالك في الطريق، طريق سلامة ولا ما، إن شاء الله وقت مزيان مع إذاعة المونستير. توصلكم تحيات أيمن الشابي في التكتيك التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية، وأول اختيار هدية لكم بصوت ميادة الحناوي أكثر من الحب أدي لك إيه.

أكتر من الحب تجيلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه. هيك اخترنا نبدأ معكم لقانا واختياراتنا في البلايليست بصوت ميادة الحناوي من ألحان محمد سلطان وكلمات الشاعر المصري سمير الطاير. الاسم هذية اللي الساحة الفنية المصرية تتفكروا مليح من خلال رصيد من الأعمال جمعوا مع جل تقريب الفنانين الكبار صباح شادية ميادة وردة وحتى من الجيل اللي جاي من بعد فيه راغب فيه محمد منير عمرو دياب صابر بعيز ده كيف كيف لكن جزء كبير من أعماله وكلماته غنيهم هاني شاكر تقريب لهنا نحكيه على 40 أغنية في رصيد هاني شاكر كتبهم سمير الطاير. رجعنا لكم ومازلنا في بداية لقانا من إذاعة المنستير واختيارات البلايليست متنوعة باش نوصلوها بعد شوية مع صوت رغب علامة بدي مش بت عليه لكن قبلها نخليكم مع إيلين سيغارا إزميرالدا متاع الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري. أول ما قدم شخصية هذه خاطر بعدها جات عدة فنانات قدموا الدور هذية جولي زيناتي لارا فابيون غيرهم إيلين سيغارا لي لا في إل تو ليم بلاي ليست

0: بلاي ليست.
1: حابة غني لكم شي باللغة الآشورية، كمان حابة بعدها يعني عملت لكم مدلي هن غنيتين، رح غني لكم شي باللهجة الجزراوية. هلأ الجزراوي هو عربي، يعني هو من منطقة الجزيرة السورية، المنطقة اللي هي بين نهر دجلة ونهر الفرات، فهي لهجتي اللي بحكي فيها بالبيت. فكتير حابة غني لكم غنية بهاي اللهجة. الأغنية بتقول الآشوري طبعا: يوم وليلة بيوارا، يوم وليل عم بيمروا، كبنشارة بنطارة وأنا ناطر من الشباك. فالأغنية اللي بالجزراوي بتقول: حلوة طلتكي ضلال، يعني حلوة طلتك ضلال، يعني حبيبي أو قلبي. فهي بالغنية الآشوري ناطرة يطل، ناطرة إنه الطل حبيبته، وبالغنية الجزراوي بالطل. فيلا نحنا نغني. شو ريان؟ إن شاء الله نضل نطل على بعضنا هيك نحنا والأحبة. يلا.

0: فيا يونين باش دخلنا في أجواء الموسيقى اللي بعد شوية تسمعوها باش نحكيوا عليها قبلها. تحياتنا لكم مستمعين الكل، هذه إذاعة المنستير بلاي ليست إن شاء الله. معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا اليوم، وجهتنا منطقة ما بين النهرين، ما بين العراق، سوريا، تركيا وإيران. نحكيوا على مجموعة قومية دينية موجودة شمال العراق، موجودة جنوب شرق تركيا، شمال غرب إيران وشمال شرق سوريا. نحكيوا على ما يتسمى بالأشوريين وإلا السريان وإلا الكلدان، اللي ينتميوا لكنائس مسيحية سريانية متعددة، لغتهم الأم السريانية. والغالبية من الأشوريين السريانيين والكلدانيين هاجروا لأمريكا اليوم والسويد وروسيا وغيرهم من بلدان العالم على أعقاب أحداث مذابح ديار بكر والإبادة الجماعية السريانية، بالتزامن مع الإبادة الجماعية للأرمن واليونانيين خلال الحرب العالمية الأولى من قبل بتبيع العثمانيين والقبائل الكردية المتحالفة. هذا بالوقت زاد إلى جانب ما قامت به سياسات البعثيين في العراق ولا سوريا من بعد تنظيم داعش. المجموعة العرقية هذه سيدي عندها الثقافة متاحة، عندها الخصوصيات متاحة، عندها الموسيقى متاحة. الموسيقى الآشورية والسريانية هي اللي حابين نحكيوا عليها اليوم ونسمعوا لكم. بدينا بصوت فيا يونين سمعتوها تغني بالآشورية، باش نعطيكم هكا لمحة تاريخية على هذه الموسيقى الجميلة.
1: موسيقى للعالم.

0: الموسيقى الأشورية هذه محطتنا اليوم في موسيقى من العالم. الموسيقى الأشورية اللي تعتبر عريقة وتمتد الجذور متاحة من حضارة أشور القديمة. الموسيقى هذه تطورت بالوقت وشملت الترانيم الكنسية والأغاني الشعبية الخاصة بالأشوريين والسريين والكلدين. الموسيقى الأشورية ظهرت ملول بالكل داخل المعابد وفي بلاط القادة المحاربين. والأثار السريانية والأشورية شهدت على دور الموسيقى الفعال كجزء من الحياة الروحية والاجتماعية من خلال نقوش وإلا لوحات وإلا أثار شاهدة على آلات موسيقية. الموسيقى هذه أخذت من خصوصيتها العديد من شعوب غربي آسيا واليونان. ذيك على ساعات مش سمعكم الموسيقى تحسوا هكا ثم تأثيرات تاع موسيقى تركية على يونانية خليط. هي أثرت را مش هما أثروا فيها، هي أثرت في الموسيقات متاع غربي آسيا وإلا اليونان، وكانت الجسر اللي ربط بين الشعوب القديمة. الموسيقى في التاريخ الأشوري حظيت بمكانة رفيعة في البلاطات والمعابد الأشورية، وكان الموسيقيون ملحقين نقولوا احنا بالمقتنيات الملكية، يقتنيوا الموسيقيين وكانوا يحييوا الحفلات الموسيقية للعامة لكن أيضا للحاكم. الموسيقى كانت أكثر تعبير شعبي، عادة ما تلقاه مرفوق حتى بلوحات راقصة، وعندهم حتى لبسة مميزة جدا الأشوريين، ولليوم يلبسوها اللبسة هذية في المناسبات متاحهم. ما هو مؤكد أن العديد من الأغاني البيزنطية والغريغورية اللي تقوم عليها التراتيل الكنسية المسيحية في القرون الأولى بعد الميلاد كانت متأثرة تأثر عميق بالألحان الأشورية. على مستوى أكثر الآلات المستعملة في الموسيقى الأشورية نلقاو الكاستانيات، ما عادش كنسميها بالعربي، تقطعوا هكا حطوا بين زوز صوابع فهمتوا، ويخرجوا هكا صوت نحاسي، وما عادة يبدأوا مصنوعين يا من نحاس وإلا من الخشب يا من العاج. نلقاو الصنوج، نلقاو الدف، نلقاو الطبول، وأيضا بعض الآلات الهوائية، أيضا القيثارة الأشورية اللي نلقاوها على شكل قوس ومصنوعة من الخشب. باختصار هذه الموسيقى من الحضارة الأشورية، لغة الروح وصوت المعابد والقصور.
1: موسيقى من العالم.

0: وقفتنا كنت مع الموسيقى الإيشورية في لقانا معكم في البلاي ليست من موسيقى العالم. كان هذا الاختيار بنواصل معكم لقانا في الانتظار في البلاي ليست. إن شاء الله متونسين معانا وين ما تسمع في إذاعة المنستير في الوقت هذا وقت اخترني لكم فيه غبخيز.
1: الورد جميل جميل الورد

0: خالتي دروس ما شويه نسيتش
1: ليه
0: صلتنا عرفت تسمعوها كيف لبعد شويه من ابداعات الثلاثي ام كلثوم بيرم التونسي وزكريا احمد. زكريا احمد هو اللي يغني توا بصوته الاغنيه اللي هي من الحان وغبريز الليله مع صوت مغربي فنانه لقبوها بسيده الغناء الصوفي، صوت تعرف باتقان مختلف المقامات، حضور متميز على اهم مسارح العالم. هي كريمه صقلي.

0: بالأجواء الجزائرية نستقبل ضيف يشرفنا في الجزء الثاني من لقانا في بلايليست. مرحبا بكم الساعة مستمعينا اللي باقين معنا في الاستماع. خاطر بدينا تقريب من 8 وماصلين إن شاء الله حتى 10 متاع الليل. ضيفنا يشرفنا من الجزائر الحبيبة، فنان صغير في العمر صحيح، لكن موهبة كبيرة، تربيت في جو أسري فني بامتياز، ومن عمر 4 سنين تقريبا بديت الموهبة تكبر. عام 2014 يتحصل على جائزة أصغر موهبة مبدعة في مهرجان بينام في الجزائر العاصمة، جائزة أفضل عازف في المهرجان الوطني الجزائري للملوف، هو اللي يعزف على آلة الجواق والعود، الجواق القسنطيني. طيب صحح لي حتى النطق بعد شوية. سعداء أن يكون معنا عبد الرحمن زراتة، مرحبا بك، أهلا وسهلا في إذاعة المنستير.
1: شكرا على هذه الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي
1: أخت ألفا، ونشكر الاستضافة أيضا سي محمود،
0: سي محمود صالح، نوجه تحية
1: أخويا أحمد
0: وأحمد نيجي صالح. أنتم أصحاب الساعة؟
1: نعم، إحنا تلاقينا لأول مرة في الطبعة تاع عام 2026 من من الجوق الجزائري الكبير، وهو أكبر جوق أندلسي في الجزائر. وتقام حفلة لمدة الآن هي الطبعة الرابعة لك ما كدبنيش ربي،
0: أيوة،
1: احتفالا بخمسة جويليا بعيد الاستقلال الجزائري.
0: أيوة.
1: وهذا العام كان لنا شرف أنه ضيوفنا كانوا المبدعين من تونس، السي أحمد والفرقة
0: المجموعة الأستاذ الشيخ فتحي بوسنينة، وجوله تحية.
1: اللي أنا كنت فرحان برشا كما تقولوا أنه تلاقيتهم، لأنه المالوف التونسي والمالوف الجزائري يكملوا بعضهم مكملين لبعضهم البعض. وعزفنا مع بعضنا عدة مقاطع وتبادلنا المعلومات، وكان شرف كبير لنا. والمرة هذه جيتكم لتونس
0: يا سيدي، مرحبا، شرفتنا، نورتنا في إطار سياحي. أنت توا حاضرة؟
1: جيت سياحة، حبيت نشوف الأخ أحمد، عيطروك تلوراني في تونس، قال لي تو نجيك.
0: اي وليه وسمعتونا هكا حويجات مزيانين حتى عبر اللايف معي على صفحه احمد نجيش. نحوي لك ساعه احمد، لبس عليك الصحه، لبس ناشط، تبارك الله عليك في الصيف
2: كو سيزون عبيت توفى ارتاح، واحنا مازلنا
0: ان شاء الله ربي معك، ان شاء الله ربي يوفقك في قرايتك، زاد اهم شيء. لبس راضي على العروض اللي قدمتها وشاركت فيها سنين؟
2: الحمد لله، والله عروض مزيانه. كنت اخر عرض قدمت العرض ذاك نتاع المجموعه نتاعنا كوتو،
0: ايوه،
2: وبعده هو اعطاني كل

0: احنا ديكي باش كملت العروض جايين وباش مع صاحبي معنا وصديقي
1: عبد الرحمن زراتا.
0: عبد الرحمن
1: تكملوا بعضكم من خلال الموسيقى. حسيتك عملتوا جو حتى في اللقاء اللي جمعكم موسيقيا ولا في نقولوا احنا ثنائية العزف على القانون اي هكا ولا
2: لانه الموسيقى هذه راهي تلاقي ارواح قبل كلش.
1: بالضبط صحيح.
2: ومنها رانا نمدوا الاحاسيس تاعنا نمثلوها في على شكل موسيقى.
1: على شكل موسيقى. مش اول مره لزياره لتونس؟
2: ثاني مره.
1: عرفتك في البدايه بانه انت موهبه كبرت وسط عائله فنيه. لو كنا نحكي شوية على العائلة على الوالد على الأم أخت زيدة وانتي زيدة كموهبة بديت من الصغرى.
2: أنا بديت في عمر 4 سنوات
1: بي.
2: من عائلة فنية حيث الأب تاعي هو عيساوي من الطريقة العيساوية في قسنطينة من الرحمانية.
1: في بالك عنا الطريقة زيدة العيساوية
2: العامرية
1: هذا هو بالضبط تتبكلا ثقافتك.
2: عرفني عليهم السي محمود وداني عندهم شكر جزيل لي. أيوة. وقعدت مع شيخ طريقة العيساوية
0: سي
2: بشير البريقي
1: وحسيت ثم هكا زاد النقاط التقاء بين الطريقة العيساوية في الجزائر وفي في تونس.
2: نعم لأنه كاين شغال بزاف الموسيقية نتكاملوا فيهم في تونس يتخدموا في الجزائر أيضا يتخدموا.
1: تأثرت بالوالد تحفظ حويج هكا من المدرسة العيساوية؟
2: نعم كان يديني معاه الوالد بزاف وأيضا اللي كان لها الفضل الكبير هي الوالدة تاعي اللي راه يتفرج فينا
1: تحية كبيرة لها
2: شكر جزيل اللي كانت هي اللي دعمتني بزاف لأنه هي اللي اكتشفت موهبتي من الصغر وخلتني ننخرط في جو المألوف حيث بديت في عمر 4 سنوات على آلة الطار.
1: أيوة.
2: اللي كانت هي أول آلة عزفت عليها. في عمر 8 سنوات حبيت آلة اللي هي آلة قسنطينية أصيلة وهي آلة الجواق.
1: جواق انطقتها بصحيحة قبيلة شوية ولا لا؟ يعطيني الصحة به.
2: وتلمت على يد عدة أساتذة وشيوخ في مدينة قسنطينة لنجلهم كل التحيات وكل الشكر الجزير منهم الأستاذ العربي نوار الأستاذ مراد فيلالي الأستاذ حسن برمكي وأستاذي الحالي وهو شيخ طاهر بسطنجي اللي حب التوانسة بزاف
1: وإحنا نحبهم بزاف بزاف برشا برشا وبزاف. إن شاء الله تكون ثم لقاءات تجمعنا بيكم لهنا في تونس قريب. الجواق القسنطيني تراه شنو الخصوصية متاعو؟ أنا كنشوفه نقول ناي صغير وكها
2: هو يبان ناي صغير لكن الخصوصية تاعو هي في النغمة تاعو.
1: تراه كيفاش؟
2: أنه النغمة تاعو تلقاها في قسنطينة برك والمحاولة أنك تلعب به أنواع موسيقية أخرى ما هيش مستحيلة لكن ما تكونش فيها البنة تاع المألوف القسنطيني وهي آلة قسنطينية أصيلة لأنه حسب علمي والله أعلم أني كي بحثت عليها موجودة غير في قسنطينة وما خيبنيش الظن موجودة آلة في متحف بفرنسا سنة 1912 نعم وهي آلة الغاري فيها نروح شوية موسيقيا هي أنه كما نقولوا لدياز وإلي بمول تاعها يتندارو بلسوفل تاع الإنسان وأيضا هي آلة تعتمد على براعة العازف.
1: سمعنا وعرفنا براعتك تراه من خلال هكا معزول خلف مشنية هالآلة هذية ونلمس الفرق بينها وبين الناي اللي في العادة نسمعه.

0: الله الله عليك. ليه فما فرق في الصوت ونغمة تحسها مختلفة معناها على اللي تخرج من ناي العادي ولا هكا ولا أحمد؟
1: صحيح، هي حتى أنت قلت جوق تفهمها أكثر مع الجوق مع الفرقة.
0: أه.
1: أول حاجة هي تزيد البليس معناها تحسها ناب من فوق تحسها معناها، وهي اللي معناها نقولوا إحنا تشم من خلالها الروح القسنطينية بالعاق معناها ناس مثلا إحنا عود القانون وأي آلة أخرى، كي تزاد الجواق معناها تحس روحك بالحق في قسنطينة. يعني نقوله في ثلاثة أيام ذم ديما نقول من الدوام روحين في الكرم نقول أخويا مد مد عزيز.
0: بل تعرف الأخر نعود ونسمع معزوفة أخرى بعائلة الجواق هذه. في عمرك اليوم 22 سنة ثم كيفك هكا تحسهم ماخذين المشعل على الكبارات معناها على مستوى الملوف لقسنطيني؟ علاش أنت اخترت هالثنية هذية بالذات وأنت شباب ممكن تغريك أنواع وألوان موسيقية أخرى؟
2: تقدر تغريني أنواع موسيقية، وأنا بالنسبة لي نشوف أنه الفنان المتكامل لازم عليه يدوق من كلش، لازم يكون على علم بعدة أنواع موسيقية به يكون فنان متكامل. لكن المالوف عنده معزة في قلبي من الصغر لأنه تربينا عليه وكبرنا باللي هذا هو الهوية الثقافية لمدينتي القسنطينة العزيزة عليا، وباللي الروح تاعو ساكنة فيها.
0: هذي ما ردوا العائلة معنى سبب فيه العائلة.
2: نعم، سبب العائلة وأيضا الحب تاع الإنسان، لأنه العائلة تقدر توجهك في بداية الطريق، بس أنت اللي تخير كما قلتي التنية تاعك أسكو تكمل فيها ولا لا. وأنا خيرت نكمل بإذن الله نبقاو محافظين. وبالنسبة لسؤالك على أنه تشوفي مواهب في قسنطينة، احنا نقولوا قسنطينة ولادة
0: أكيد.
2: وفي الجيل الحالي كاين عدة فنانين وفنانات موهوبين بالفطرة، وإن شاء الله هاد الأصالة تبقى ديما ونوصلوا المالوف لأعلى المراتب
0: إن شاء الله يا ربي. وذي مسؤوليتكم أنتم. أيمن، حابة نرجع نسمع الأغنية اللي كنا نسمعه فيها المقتطف من المالوف واحد بطبيعة الحال. بسألك سؤال في علاقة بالمالوف لقسنطيني، ترى ساعة عبتها معك.

0: تو هذا يعتبر مالوف قسنطيني؟
1: نعم
0: 100%
1: 100% مالوف قسنطيني.
0: أيوة.
1: لكن احنا في قسنطينة عندنا أنواع موسيقية والمالوف هو النوبة القسنطينية تقتصر عليها برك المالوف هو النوبة القسنطينية حيث نديرو فيها خمس حركات اللي هي المصدر البطايحي الدرج والأنصراف والخلاص. وعندنا أنواع موسيقية منها الزجل اللي هو الزجل أيضا نوع موسيقي قسنطيني خالص.
0: أيوة.
1: لأنه يعتمد بزاف هو تلقى الشعراء اللي كتبوه شعراء محليين قسنطينيين
0: باللهجة المحلية معني.
1: نعم باللهجة المحلية. وعندنا أيضا المحجوز اللي هو بزاف يتغنى في الأعراس.
0: موجود المالوف في الأعراس لليوم في
1: نعم
0: في
1: موجود للأعراس في قسنطينة في مدينة عنابة مدينة سكيكدا وسوق هراس. وأيضا رانا نحاول نحافظوا عليه من خلال الجمعية الثقافية الشبانية أنه راني منخرط في جمعية لنوجه التحية لكل أعضائها هي جمعية نسائم الأنس للموسيقى الأندلسية وخاصة المالوف. رانا نحاول بصفة عامة نحافظوا على الموسيقى الأندلسية ككل وخاصة المالوف القسنطيني تأطير من شيوخ ومن أساتذة مختصين في المالوف القسنطيني. وأيضا تقريبا 99% من الجمعية عبارة عن شباب وشابات حابين. والحمد لله كان عندنا عدة مشاركات شاركنا في المهرجان الوطني المالوف تحصلنا على المرتبة الثالثة. وأيضا درنا ان كليب اللي عرفنا فيه الناس بالزجل القسنطيني وحاولنا قد ما نقدروا قاعدين نوصلوا في المالوف للناس خارج الجزائر وخارج إفريقيا ككل. والحمد لله لقينا إقبال كبير وقدرنا في مدة قصيرة حتى الآن أن نكون جمهور محب وناس بزاف كانوا ما يسمعوش المالوف الحمد لله بسببنا ولاو يحبوه ويجيوا يحضروا الحفلات يقولوا لنا شفناكم ونعرفوكم.
0: حاجة أنا نلمس فيك برشا حب راه في عينيك خارجك قلوب للموسيقى هذه. عبد الرحمن زرات نحب نرجع نحكي معاك لكن نجم نسمع حويجة هكا من عندك أنت وأحمد.
1: نعم
0: يلا شو تقولوا لنا ساعة. أنا نحب نسمع من عندك حاجة باللهجة المحلية القسنطينية 100% ميساج حتى أكابيلا كيما تحب. معنا ضيفنا من الجزائر عبد الرحمن زرات. أنا عاود نفكر في عمر صغير تم تتويجه قديش عمره قلت لي 4 سنين
1: أربع سنين
0: جائزة أصغر موهبة مبدعة في مهرجان بنام في الجزائر.

0: لا لا لا عليك ضيفنا عبد الرحمن زراتا كيف كيف احمد نيجي. احمد هكا تحفظ اللهجه القسنطينيه؟
1: اي والله نحفظ مع تغني وقانون ما خاطر في المالوف القسنطيني لازم معناها كورال ولازم مع حاجه لازم على الاخر مش كما اي موسيقى دونك فرض عليا باش يغني معاه.
0: فرض به راه
2: فرض عليه باش يغني معايا لانه عنده انتربل فوالا
0: برينيير شوز مكتشفك راه يتسمى راه هو.
2: نعم. والحاجه الثانيه لانه والله ماهيش مجامله فقط لانها الحقيقه والحقيقه تقال لانه عازف جيد جدا
0: جدا جدا هذه نجمع عليه الناس الكل وان شاء الله ربي يوفقه. شكون قدوتك في المالوف عبد الرحمن؟
2: قدوتي في المالوف عندي عده قدوات.
0: ايوه قل.
2: لانه مالوف بحر ولكن قدوتي الاولى هو استاذي كل اساتذه بالنسبه لي استاذ مراد فيلالي الاستاذ حسن برمكي الاستاذ العربي نوار استاذي الحالي اللي راهو يعلم فيا تاني يمد لي من قلبه الاستاذ طاهر بسطانجي اللي نوجه له تحيه كبيره وايضا كان لي شرف اني اختلطت فتره من الفترات باستاذ بارع جدا وهو افضل عازف في قسنطينة على آلة الجواق.
0: جواق. اللي هو نسمعوها الآلة.
2: اللي هو الأستاذ يوسف بونعاس. أما في الموسيقى قدوات كثيرة لأنه خاصة شيوخ الأصالة بالنسبة لي اللي هما عندنا في قسنطينة شيخ معمر براشي شيخ حسونة شيخ عمر شقلب تاني محمد طاهر فرقاني رحمه الله
0: الله يرحمه. نعم مدرسة عادية مدرسة كبيرة
2: مدرسة مدرسة وإنيك لم يكن له ولن يكون له مثال. وأيضا لدينا أيضا شيخ في قسنطينة اللي هو ولد الحاج محمد طاهر فرقاني شيخ سليم فرقاني اللي هو شيخ المدينة الآن ورانا نحاول نختلطوا به ونتعلموا منه بشي اللي قدرنا. أيضا الشيخ تاني اللي كان عزيز على قلبي وكان لي اختلاط به فترة قصيرة لكن تعلمت منه بزاف حوايج اللي هو الشيخ أحمد عوابدية رحمه الله انه توفى منذ فترة
0: الله يرحمه
2: قصيرة.
0: ونعم
2: هادو هما قدوات
0: اللي انت قدوة لغيرك زيدا
2: بإذن الله
0: للي في عمرك وأقل من عمرك شلا في مرحلة قد ما تكون شيخ من الشيوخ. انت بقيتش سميوك شيخ معناها سامحني في المالوف
2: ما نبقى نتعلم حتى آخر نهار بإذن الله.
0: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. شنو الفرق تو بين المالوف القسنطيني والمالوف العاصمي؟ نجم نقولوا هكا مالوف عاصمي. أنا اللي نعرف فما مسمي احنا نقولوا المالوف. المغرب يقولوا فن الآلة. في الجزائر فن الصنعة. فن الصنعة يشمل الكل ولا خاص ببلاصة معينة في الجزائر؟
2: في الجزائر كاين حسب علمي أنه كاين ثلث مدارس. كاين مدرسة الجزائر العاصمة اللي هي الصنعة. كما كنت تقولي وعندك نوبة تلمسان اللي يسميوها أيضا الغرناطي لكن هي
0: الغرناطي
2: لكن هي نوبة تلمسان خاصة بتلمسان والولايات المجاورة لها لأنه كان عندهم تأثر كل عندهم تأثر بنوبة تلمسان والمالوف القسنطيني الذي يعزف الأصل في قسنطينة ويعزف أيضا في الولايات المجاورة ولاية عنابة ولاية سوغهراس ولاية سكيكدا وتخرجوا تاني من مدارس عنابة وسكيكدا فنانين أيضا جد مبدعين.
0: الفرق تكنيك ما في الموسيقى ولا حتى في اللهجة ولا في شنو بالضبط معناه شنو اللي يصنع الفرق بين الأصناف ذوما الكل؟
2: الفرق الحاجة الأولى فليمود اللي هما طبوع لأنه كل مدرسة تتميز بطبوع كاين طبوع نشاركوها كاين طبوع
0: خاصة
2: تميز نعم طبوع خاصة. والحاجة الثانية هي في الميزان في الميازين قسنطينة عندها تنوع أكثر من حيث الحركات الإيقاعية بارابور للعاصمة ولا التلمسان وكل واحد فيهم عندهم ميزن خاصين به يميزوه.
0: وانت عندك ديما انحياز طبيعي للفن للملوف القسنطيني وذا اكيد طبيعي. شرحتنا شو اسمه حاجه اخرى من عندك تفنى فما غنية ما نعرفش وين تدرجوها، يقول لي مش غنية اللي داخله في ملوف لحد شيء لكن نحب نسمعها وين يجيني يضيف متزير ما عرفش انت تحفظها ولا لا. يا المقنين الزين تعرف ايش
2: نعرفها يا خاصة بالعاصمة
0: بالعاصمة يتحفظ منها شوية ولا ليش انت كريم وحنا نستحقه تراحقه بالطار زيدا كيما تحب حتى شوية منها.

0: مانيش حافظة اكزاكتومون مي حاولت.
1: تعرفها قصة الأغنية انت هذيا؟
0: ما نعرفهاش.
1: تحكي على مجاهد جزائري دخل الحبس وأعدموه، معناها كأصغر مجاهد تم إعدامه من الاستعمار الفرنسي، واللي كتب الكلمات يقصد بالمقنين الزين المجاهد هذي والشهيد هذي.
0: معلومة جديدة بس.
1: احنا نعرف عليكم برشا حاجات. تعرف موسيقتنا، تعرف أقطاب المالوف التونسي ولا اللي عندك هكا بعض الأسماء؟ زياد غرسة، طهر غرسة، شيخ أحمد الوافي،
0: شو اسمه اللي حكينا عليه البارح،
1: شكون؟ سي فتحي بوسنينة، اسم كبير زادة. اي
0: سي فتحي،
1: لا مدرسة من مدرستنا زادة.
0: زياد غرسة، طهر غرسة، خميس سرنان، خميس سرنان،
1: قول ذكروا
0: اليوم البارح نسيت.
2: والله البارح حلينا مواضيع كبيرة وانا
1: في علاقة بالموسيقى والمالوف،
0: لكن عندي تأثر ايضا بالمالوف التونسي ونحاول نتعلمه هكا.
1: شنو اللي شدك في مالوفنا التونسي؟
0: انه فيه ابداع كيما المالوف القسنطيني. شوفي انه في حاجات تميزوا فيها، روح تونسية اصيلة. هذيك الروح هي اللي حبيت نوصل لها وندير حاجة ان جوملاج ما بين المالوف التونسي والمالوف الجزائري.
1: تحفظ من مالوفنا التونسي، تا هما مكانوا بحذيكم في الجزائر احتفالا بعيد الاستقلال وغنيوا مالوفكم انتم، انتم تحفظوا حاجات من مالوفنا التونسي؟
0: قاعدين نحاولوا، حاولوا نتعلموا حاجه.
1: فماش جمله هكا تراها محاوله، هاك
2: عملنا محاوله،
0: حضرنا محاوله اخي سيسان.
1: يعطيكم الف صحه.
0: بين المدرسه التونسيه والمدرسه القسنطينيه،
1: سمعونا النتيجه تراها،
2: سمعوها بالمدرسه معناها التونسيه وبعد القسنطينيه وبعد نلعبوها مع بعض.
1: باهي برشا ترى،
0: بسم الله
1: بالواحد والواحد معناها بشفده
2: من بعضنا
1: مع بعضكم. باهي

0: الله الله عليكم ما شاء الله عليكم. تفهم أني باش تسجلوا حاجات هكا مع بعضكم على الشلاء
1: في المستقبل
0: في المستقبل ان شاء الله ما دام ديما موجوده هال التعاونات الجزائريه التونسيه. تم اختيار 3 مرات للمشاركه في الجوق الجزائري الكبير اللي يعد اكبر جوق اندلسي في الجزائر. عبد الرحمن، اختيار كيف من هكا مسؤوليه راه
2: مسؤوليه كبيره، لانه كانت المسؤوليه صعبه لكن غير مستحيله، لانه والحمد لله غنيت سولو وحدي في وسط شغل أنا ورايا أكثر من 500 عازف وعازفة من كل أنحاء الجزائر. لأنه كنت نشوف في روحي أنه الحمل تاع الجوق كامل راهو في كتافي، ولازمني نشرفهم ونكون قد المسؤولية والثقة اللي داروها فيها. والحمد لله اللي غنيت أنا والأخت تاعي نقدم لها أيضا تحية.
0: أختك زادة في موسيقى المالوفة.
2: الأخت تاعي هي أستاذة موسيقى بالطور المتوسط.
0: شنو اسمها؟
2: حنيفة.
0: حنيفة نوجه لك تحية. ما رجيت ما مجتش معاك مرة أخرى إن شاء الله.
2: إن شاء الله مرة خلاف. والحمد لله الأستاذ أيضا نوجه لهم تحية في قيادة الجوق الجزائري الكبير، الأستاذ يزيد حمودي والأستاذ عبد الهادي بوكورة، ايضا اللي تعبوا معنا لانه مده قصيره ولازم نوجدوا روحنا مليح. والحمد لله انه كنت قد المسؤوليه وتشاركت في طبعات وما زالوا ان شاء الله طبعات
0: ان شاء الله كل التوفيق لك. انت تقرا الساعه بخل في الموسيقى؟
2: لا ما قراش موسيقى، لا ادرس موسيقى.
0: لكن دراستك الاكاديميه في انا مرحله ما
2: انا في الجامعه.
0: في الجامعه اختصاصك
2: تسيير.
0: تسيير، وعلاش ما اختصيتش في الموسيقى؟ حبيتها هوايه تبقى؟
2: حبيتها هواية وحب لكن بإذن الله نختص فيها. أيه. لماذا لا؟
0: تحس أنه تضيف لك مسألة أنك تختص في الموسيقى دراسة معناها جامعية؟
2: نعم، لأنه الموسيقى راهي علم أيضا.
0: أيه. وتحب لها تسيير زيدا؟
2: نعم نحب التسيير أيضا لأنه الموسيقى راهي علم، ونشوف باللي لازم كل الفنانين والفنانات لاش تمنظرش موسيقى بصفة جامعة، لكن نحاول ندير تكوين في السولفاج، لانه احنا شويه ما نعتمدوا على السمع بزاف. لكن نحاول مع الاخت تاعي انه تنعس لي شويه سولفاج نتعلم منها
0: كيف نقرا لي اكاديميا. لكن الموجود معناه نقول لك من خلاله تبارك الله عليك ان شاء الله ربي يوفقك. الموهبه موجوده، الطاقه موجوده، الصوت، الحضور، كل شيء معناها.
2: شكرا.
0: ان شاء الله ربي يوفقك في مسارك الساعه الدراسي ومسارك الموسيقي. قلت لي انت الوالد هربت منها، انا اعطيتك الملاحظه بعد دخلت بيها في اقواس اخرى. قلت لي الطريقه العيساويه وتحفظ منها الطريقه العيساويه ولا لا؟ خلينا نفهموا الطريقه العيساويه في قسنطينه تشبه لنا ولا لا؟
2: هنا حسب علمي لانه ليس لدي اندماج كبير بالطريقه العيساويه.
0: ولا تهرب منه السؤال؟
2: مش نهرب منه، لا نجاوب بالمستطاع
0: يا سيدي. ميسالش
2: باش اللي نقدر عليه
0: ميسالش
2: قاعد ننخرط، لانه الان رانا في طور انجاز المهرجان الوطني للعيساوه في مدينه قسنطينه. أرني بإذن الله راح نشارك فيه ونحاول أيضا نندمج في الطرق العيساوية ونتعلم منهم أيضا.
0: وفما برشا تجارب حتى في الفيزيون معناها بين أنماط موسيقية عدة. نعم. صوفي بالمالوف العيساوي موجودين، رهم أفكار كيف من هكا ونسمعوهم حتى على المستوى العالمي. لما لا تكون نتيجة معاك مع أحمد ناجي زادة
2: بإذن الله. إن شاء الله نحاول نديروا التجديد مع الحفاظ على الأصالة.
0: مع التجديد والحفاظ على أصالة الاثنين معناها. تعجبك كتجارب التجديد ولا فيها وعليها؟
2: أنا عن نفسي تعجبني تجارب التجديد لكن مع الأصالة، لأن الأصالة شوف فيها هي الروح. هي اللي تبين الهوية تاعك. كي يكون الإنسان يغني بالأصالة تبان، تشوف تقول هذا قسنطيني هذا تونسي
0: ما يضيعش معناها.
2: نعم، لكن نجدد ونحاول نديروا تجديد.
0: فما تجارب تجديد تقلقك هكا تخاف كي تسمعها من موروث ومن الأصالة ومن الخصوصية متاع الملوف القسنطيني؟
2: نعم، لأنه كاين بعض التجديد نشوف فيه فساد. أنه كاين بعض المجددين وأنا الحقيقة ما نعرفهمش، ولا نطلع نشوفهم هكا يجددوا بدون خبرة سابقة في المجال، أو تلقيهم يجددوا بالفساد. مثلا يحكم حاجة مالوف يرجعها في
0: ريتم آخر بعيد
2: في الراي ولا شغل غير لائقة، شغل الشعر درك نديروه راي.
0: صحيح صحيح. على كل ان شاء الله نسمعوا لك تجارب خاصين بك
2: ان شاء الله عبد الرحمن زراتا.
0: الجواق القسنطيني نحب نرجع نسمع منه حوايج الساعه ونسمع منكم انت واحمد ناجي اختيار خلي نختموا به لقاء اليوم اللي كنت سعيده بمعرفتك فيه عبد الرحمن زراتا.
2: شكرا مجددا على
0: فضلك. كانت اسعاد وان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى. انت غدوه مروح للجزائر اختفيك هكا عطايه. شكرا لك على الحضور وتحياتنا للعائله الكل. سمعنا حوايج هكا من الجواق القسنطيني.

0: يسلم عصفك.
1: شكرا.
0: ويسلم صوتك ضيفنا عبد الرحمن زراتة، شكرا على الحضور وان شاء الله في لقاءات قادمة. نختم معاك، نختم معاك زد أحمد نيجي، كل التوفيق ليك.
2: استضافة
0: ولدنا عادة، ولدنا إن شاء الله ديما نسمع عليك كل خير وكل نجاحات.
1: نشكر مرة خلافتني سي محمود، لأنه كانوا لي في استقبال شرف كبير لي، وشكر جزيل لهم هو وأحمد خويا وكل كل عائلة ككل.
0: شكرا ليك عبد الرحمن. مسك الختام، شنو اخترتوه؟
1: مسك الختام حاجة اختارها أحمد لأنه عنده ثلاث أيام ويحبها ويقول لي نديروها
0: ميسيلش اللي خارج يوصل المستمعين إن شاء الله في حب زيدة.

0: هلا.
1: مرة أخرى عبد الرحمن زراتا شكرا على الحضور. يسلم صوتك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: ونورتنا أحمد نجسي محمود زيدا أيمن الشابي اليوم أمن اللقاء تقنيا وألفة جمالي كنت معاكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد الربيعان.

أيها المستمعون والمستمعات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث نشعل معكم سراج الغيم ونتلقف نسائم الحنين على مفرق السهر. فالشعر ذاكرة مأهولة بالكلام منذ فجر الشجن، والغناء بكاء العصافير، وضجر الساعة من المواعيد المؤجلة. فأهلا ومرحبا بكم.

الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات تجيء من حيثما تكونين. كل النوافذ في وحدتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك. لن تعودي، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب، إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو التأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب. لا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. وصلت الدقائق ألفا، ووصل الحزن حد الشفقة، ولم تصل بعد القصيدة أبدا كما أنت، أبدا كما أنت. مساء ذاب فيه الضوء أشعل شمعة أنثى محنطة الوسن، تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، أبدا كما أنت. مساء ذاب فيه الضوء أشعل شمعة أنثى محنطة الوسن، تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، حنين عاش مرحلة التكور تائقا للبوح، من فكت شعائره ترددني وتكتب لم تكن. تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، حنين عاش مرحلة التكور تائقا للبوح، من فكت شعائره ترددني وتكتب لم تكن. الشمس نائمة بنافذتي، شراعي لا تزاوره النوارس، مركبي في البحر موال وأحلامي وطن. يا أنت، تجار القصائد أرقوا بابي، يبيعون الحنين ملونا، ألوانهم أفعى وأسمائي كفن.

معك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى

المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كالذكريات المنهكة من العرض. تبا لحزن كبالونة تائهة في فضاء مترف بالنجوم. هكذا تتدحرج الكلمات فوق صفحة ناعمة لم تبلغ الفقد بعد. أي شمس تختزلني ظلا حين ترتدي ثياب الليل؟ ألم يتبقى من النساء إلا امرأة

في تأريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لا يسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محطة يتوقفون فيها.

كبر ظل المساء واصبح على باب الشفق بواب، رسم فستان كالعشبي على اول مدخل السهره. على فكره وحشتيني وكل اللي وحشني تاب، وحشتيني اقول انك وحشتيني على فكره. احس ان الزمان اللي جمعنا فاخره كذاب، واحس الكذب ما يقدر ينسي قلبك العشره، مثل ما احس بالحرقه من الاصحاب والاحباب. احس ان السؤال الصعب وش يبقى لنا بكره، امانه يا بعد شعري وتاريخ القمر لا غاب. امانه يا تعب ظلي وغيمه ظلها قطره، اذا مرت حكاوينا على بالك مع الاصحاب. احب اموت في بالك وتحيا سيرتي عطره، سهر ليل الحكي وقفه وجانا صبحنا يغتاب. حكاوي اول الخطوه وموجز اخر النشره، يقول ان الحكي صرخه وميعاد الهوى كذاب، وقول ان المسا واقف على اول مدخل السهره.

أبدا كما أنت، أبدا كما أنت، وأسأل وجهي المنفي في الأرض اليباب، من شاطر الشعراء أوجاع القصائد سافرات الجرح يشربن السحاب، أبدا كما أنت، وأسأل وجهي المنفي في الأرض اليباب، من شاطر الشعراء أوجاع القصائد سافرات الجرح يشربن السحاب، قلمت أظفاري وما لي غير ظفر الشعر أثقب فيه هذا القادم المحموم من باب الغياب، إن كنت مقتولا فهل للحب بعد الموت من راو، وهل للقبر باب؟ إن كنت مقتولا فهل للحب بعد الموت من راو، وهل للقبر باب؟ ما أوجع الأيام إن كان الهوى نفيا، وما أقسى الإياب. تمتصنا الساعات كقطعة إسفنجية آيلة للجفاف، تفشين هواء رطبا في فضاء النجوم، تمنحنا تخمة الحزن وعقيقة ميلاد الصبر، تتساوى الأغصان والأشجار والأماكن، وتبقى نخلة الجد عشاء المآذن وانتباهة الصباح لليل. الشمس، الشمس التي غرقت في البحر هي ذاتها التي ستشرق غدا، ولهذا سأنتظرك صباحا. لا يسأل الساهرين عن هويتهم ولا تتثاءب فيه الشجون، لا عليك، سأبلغ وحد الضحى حيث عرق الظلال ومؤونة النهار، لا عليك، لا عليك يا سيدتي، سأبلغ وحد الضحى حيث عرق الظلال ومؤونة النهار، كل شيء في الضحى يصل ذروته استعدادا لساعة الهجير، حتى الشوق يا سيدتي تمتزج فيه الرؤى وتتشابك فيه الضلوع لتشكل سقيفة تقي من نحب لسعة الشعر ساعة أن تتعامد أشعة الشمس على رمال تجهش بالمطر، أن نحفر القلب لنشرب الذكرى صرفة كما نبعت في أول السحر، فهذا يعني أن هناك متسعا للريح حين يشح الأفق ويتنفس الجسد من مسامات لا تعشب إلا ساعة من فراق ولحظة من نكاية. وحدهم الضحويون يفتحون بندائهم كل النوافذ النائمة عن موعد الصباح، ويتركون للستائر الخضراء حرية الرقص مع هديل الحمائم وبياض النوايا.

أحبة الشجن، كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، مع قلوبكم زمنا. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

تقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل لمحمد الشهري. وتأبط شجنة، إخراج خالد بن إبراهيم الربيعان.

0: بالمنسير
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
0: إذاعة بالمنسير
2: 104.7.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

0: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم اجعل يومنا هذا صباحا يملأه رضاك وهداك ورحمتك وعفوك ومغفرتك. اللهم افتح لنا خزائن رزقك وألبسنا الصحة والعافية. اللهم ارفع عنا كل شكوى واكشف عنا كل بلوى وتقبل منا كل نجوى وألبسنا لباس الستر والتقوى. واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأهلنا ومحبينا مقرا ومأوى. اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب ولا تغلق أمامنا الأبواب برحمتك يا عزيز يا وهاب. يا رب اجعل أفراحنا تشرق مع شروق كل شمس، واجعل همومنا تغيب مع غيابها. صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتتسع فيه الأرزاق وتقبل فيه التوبة ويستجاب فيه الدعاء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، وألبسنا ثياب الصحة والعافية، وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن. يا رب في هذا الفجر ثبت لنا يقيننا، وارزقنا رزقا حلالا يكفينا، وابعد عنا شر من يؤذينا، ولا تحوجنا لطبيب يداوينا. أسأل الله العلي القدير أن يصبحكم بصباح الآمنين، ويجعلكم من عباده الصالحين، وينور قلوبكم بالإيمان والرضا والعفو عما مضى، وأن لا يسلط عليكم حاقدا ولا حاسدا، وأن يجعل نهاركم سعيدا وعيشكم رغيدا وعمركم مديدا. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه.

0: الغريب.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
3: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرول.
2: أعزائنا، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد في ركاب القافلة.
3: مستمعينا الكرام، عرفنا بالأمس كيف تم استكمال فتح الشام الذي كان قد توقف بعد وفاة الخليفة الأول أبي بكر الصديق، واستكمله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ولكن الغريب أنه بعد تولي عمر بن الخطاب الخلافة، كان أول ما فعله هو عزل القائد الكبير خالد بن الوليد من قيادة جيوش الشام، وأعاد أبا عبيدة بن الجراح إليها وجعل خالدا تحت قيادته. وقد قبل القائد البطل هذا التعديل دون تذمر، لأنه كان جنديا يعمل للإسلام لا لمجده الشخصي. وإذا كان قد احتل المكان الأعلى بين قادة الفتوحات ببطولاته وانتصاراته، فإنه اعتلى ذروة أعلى بقبوله العزل، وضرب أروع الأمثلة في الانضباط والطاعة، وتلك أهم صفات القادة العظام.
2: وكانت تعليمات عمر لأبي عبيدة بعد اليرموك أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل في مطلع فتح الشام، حين رتب ذلك أبو بكر الصديق. فيسير أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد إلى حمص، ويسير يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، وشرحبيل بن حسن إلى الأردن، وعمرو بن العاص إلى فلسطين، وكل قائد يكون أميرا على منطقته التي يفتحها، على أن يكون ذلك بعد أن يشتركوا جميعا في فتح دمشق.
3: وبعد أن نجح القادة جميعهم في فتح دمشق وأعطوا أهلها معاهدة صلح، بقي يزيد بن أبي سفيان أميرا عليها، في حين اتجه القادة الباقون إلى مناطقهم. وفي خلال عامين فقط تم فتح الشام كله. وفي السنة الخامسة عشرة للهجرة جاء عمر بن الخطاب إلى فلسطين ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من البطريرك سفريونيوس، وأعطى معاهدة لأهلها هي آية في التسامح والعدل، أمنهم على عقائدهم وأموالهم وأنفسهم، وأخذت منهم نظير ذلك الجزية لرفضهم الدخول في الإسلام. وقد رفض عمر بن الخطاب أن يصلي في كنيسة القيامة، معللا ذلك بخوفه أن يأتي من المسلمين من بعده ويقول: لقد صلى عمر في الكنيسة فهي من حقنا، وهذا ظلم للمعاهدين لا يقره عمر.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: فتح مصر.
1: بعد فتح بيت المقدس اتجه عمر إلى الشمال وعقد في الجابية جنوب دمشق مؤتمرا حضره جميع القادة المسلمين، ناقش فيه ما تم إنجازه والترتيبات اللازمة لإدارة البلاد المفتوحة إدارة حسنة، والعمل على إشاعة العدل والحرية بين الناس بعد الظلم والاستبداد والاستعباد الذي ذاقوه من الروم. وفي هذا المؤتمر عرض عمرو بن العاص والي فلسطين على عمر بن الخطاب ضرورة فتح مصر، لأن فلول قوات الروم في الشام لجأت إلى مصر التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم الروم، كما لجأ أرطبون قائد قواتهم في فلسطين إلى مصر ليستعد من جديد للانقضاض على المسلمين في الشام. ولذا فإن بقاء مصر في أيدي الروم سيكون خطرا على فتوحات المسلمين في الشام، بل قد يصل الخطر إلى شبه الجزيرة العربية نفسها.
0: ولما اقتنع عمر بن الخطاب بما أبداه عمرو بن العاص آذن له بالسير إلى مصر لفتحها، فخرج في 4000 جندي ودخل العريش دون قتال، ثم توجه إلى الفرمة وهي مدينة قديمة شرق مدينة بورسعيد حاليا، ففتحها بعد معارك يسيرة مع حاميتها الرومية، ثم توجه إلى بلبيس في محافظة الشرقية الحالية، فهزم جيشا روميا كان يقوده أرطبون، ثم هزم الروم مرة أخرى في عين شمس. ولما تجمعت قوات الروم كلها في حصن بابليون بالقرب من مصر القديمة الحالية، طلب عمرو مددا من الخليفة عمر، فأمده ب8000 جندي مكنته من فتح الحصن والاستيلاء عليه، ثم اتجه إلى الإسكندرية ففتحها، وأرسل فرقة من قواته لفتح الفيوم.
1: وفي نحو عامين 19 إلى 21 للهجرة فتحت مصر بأكملها، وكان فتحا سهلا ويسيرا، لأن القبط لم يشتركوا في معارك ضد المسلمين بل ساعدوهم وقدموا لهم يد العون، فدلوهم على أيسر الطرق وأمدوهم بالطعام تخلصا من حكم الروم الذين اضطهدوهم دينيا مع أنهم مسيحيون مثلهم، وأرهقوهم بالضرائب واستغلوهم أبشع استغلال.

0: ولما تعامل أهل مصر مع الفاتحين المسلمين أدركوا أن ما سمعوه كان حقيقة، فقد منحوهم الحرية الدينية الكاملة، وأعادوا بطريركهم بنيامين إلى كنيسته بالإسكندرية، وكان الروم قد نفوه إلى وادي النطرون، وقد حفظ الرجل هذا العمل الجليل لعمرو بن العاص، فعاونه كثيرا في إدارة مصر إدارة حسنة. وقد أتاح الفتح الإسلامي لمصر جوا من الحرية والتسامح لم تشهده البلاد منذ زمن بعيد، بنص المعاهدة التي أعطاها عمرو بن العاص لأهل مصر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوب أي أهل النوبة، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمة المؤمنين.
0: وقد عمل المسلمون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصاهم فيها بأهل مصر خيرا عندما يفتحونها، لأن لهم ذمة ورحمة، كما نصحهم أن يتخذوا منها جندا كثيفا، فأجنادها من خير أجناد الأرض، لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. ولكن ما هي عوامل نجاح الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟

0: في خلال السنوات العشر التي تولى عمر فيها الخلافة من 13 إلى 23 للهجرة، امتدت حدود الدولة الإسلامية من ولاية برقة في ليبيا حاليا غربا إلى نهر جيحون شرقا، ومن بحر قزوين في الشمال إلى المحيط الهندي في الجنوب. وقد حار المؤرخون في تفسير نجاح هذه الفتوحات وتعليل أسبابها، فقد أذهلهم أن العرب الذين كانوا قبل دخولهم الإسلام قليلي الشأن، لا حول لهم ولا قوة ولا يأبه بهم أحد ولا يحسب لهم حساب، ينجحون وخلال سنوات قليلة في إزالة الإمبراطورية الفارسية كلها، وهي التي وقفت ندا للإغريق والرومان نحو 2000 سنة، وفي فتح الشام ومصر وهما أعظم ولايات الدولة البيزنطية وأكثرها غنى في الشرق بعد إنزال هزائم قاسية بجيوشها في اليرموك وغيرها.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. من أعظم نعم الله تعالى أن تصبح وتمسي وأنت معافى في بدنك، فهي نعمة لا يدركها إلا من يفتقدها. فالحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. حاسب نفسك، حاسب نفسك. روائع
2: القطوف. طيب الله أوقاتكم وبارك أعماركم وأعمالكم وسدد في الخير خطاكم وجعلنا وإياكم من ذوي البصيرة المستنيرين بهدى الله في المسيرة، العاملين لدنياهم وأخراهم، المحاسبين لأنفسهم، الساعين بإخلاص وتفان للرقي بوطنهم الذي هيأه الله تعالى ليكون مستقرا آمنا، يعبدون الله تعالى فيه ويعمرونه بالمنجزات.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. روائع القبور. قال العلامة أبو نبهان الخروصي: وطوبى لمن في نفسه عن صفاتها تخلى، وجلى قلبه فانجلى نجبا، وأرخى إلى مولاه هوجاء نفسه مجدا على وجد بوجد جرى ضربا، ولما يزل يرقى بمرقى التقى بها، يروم الرضا خوف الشقى إن قضى نحبا. قال بعض العلماء: أجمع العلماء على وجوب محاسبة النفس فيما سلف من الأعمال وفيما يستقبل منها. لماذا محاسبة النفس؟ لأن الله تعالى أمر بتزكيتها وتهذيبها، وفي محاسبتها نجاة وفلاح، ولأنها معرضة لما لا يحمد عقباه إن أهملت، وهي أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، ولكي تسلم من الفتن الخفية وتتنقى من الشوائب وتتصفى من الآفات وتنقاد للخيرات وتميل للبر والتقوى وترتقي في درجات الإيمان، فتؤدي الواجبات وترعى الحقوق وتحسن التعامل وتتقن العمل وتتلافى الأخطاء. كيف تحاسب النفس؟ تحاسب النفس بدوام المراقبة لله تعالى، فإذا هممت بأمر فانظر هل هو موافق لأمر الله، وبعد العمل إن كان قد تم وفق ما يرضي الله تعالى. ومن خلال الجلوس مع النفس كل ليلة قبل النوم واستذكار ما جرى خلال ذلك اليوم، فتحمد الله تعالى إن صنعت فيه خيرا، وتستغفره إن كان غير ذلك، مع العزم على أن يكون غدك خيرا من يومك، والآتي خيرا من الماضي في أداء حقوق ربك ونفسك وأهلك ووطنك.

0: فهيا بنا إلى رعاية الأوقات وإيثار المهمات ومحاسبة النفس وتزكيتها وتصفيتها وتهذيبها لتكون أسمى وأقوى، فتنشط في طاعة مولاها سبحانه وتعالى، وتحسن تعاملها مع خلقه، وتجد لنعمر الوطن العزيز بكل جميل. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف. مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

إلهي دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي. فأمضي إلى النور خلف الحجاب، صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني، وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي أعني وبارك صلاتي، وبالعفو طهر خطى معصياتي. ويا رب بالنور ساعد جناحي. إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك. إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء. فما لي ولا لي مجير عدا.

صاحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك.

0: سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب. فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.
1: لجأت إليك، العفو لديك، من خشيتك عيون دمعت، ربي وقلوب قد خشعت، تشكو ألما ترجو كرما، فاغفر وامحو ذنوبا زادت، يا رب يا الله.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم. طوى الليل أستاره المسدلة، ولف ذوائبه المرسلة، وهب ضياء الصباح العليل، فعفى رواسيه المهملة، ومر بأنفاسه كالحياة، فأيقظ أعيننا المقفلة، وألقى الشذا في برود الندى على الزهر والأغصن المخضلة، وذر على الطير نفح النشيد، فغنت جماعاتها المقبلة، فأمعنت في حسنه الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الصبح للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر.

0: ربي.
1: مستمع الحبيب، استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه، فإن له جمالا وجلالا وإشراقا يفتح لك الأمل والتفاؤل. من روعة في نفسي أضواء الصباح، أضواء الحياة كما هي، مغروسة في قلبي محبة الله تبارك وتعالى، ترافقني إلى ساحة عملي بسياج من الإيمان، لتملأها بالخصب والعطاء، بالانسجام والصفاء. فأنا في قمة السعادة والانشراح والتفاؤل والارتياح. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

0: محمد.
1: من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. والتفاؤل كما يخبرنا الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وجوهر التفاؤل عند الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يتمثل في الارتباط الوثيق والصالح والمتهلل بكل مسؤوليات الحياة. إن التفاؤل يجد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقوى نصير وأرحب أمل، وضعف التفاؤل عنده صلى الله عليه وسلم يعني ضعف الإيمان بالله تعالى وضحالة الثقة في فضله.

إلهي، يا واهب الخير للخليقة طرا، أنت يا ذا الجلال والإكرام، والجلال الأعلى لذاتك سبحانك، يا من تجود بالإنعام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام، وجرى الماء في العيون وفي الأنهار، وانساب من حواف الغمام، وجعلت الثمار مختلفات تابعات لدورة الأيام. قدرة لا تكون إلا لذاتك يا ذا الجلال والإكرام.

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهو ينهى الناس عن التطير والتشاؤم، ويوصيهم إذا خرج أحدهم من داره فرأى أو سمع ما يكره ألا يستسلم لتشاؤمه وينصرف عن عزمه، بل عليه أن يمضي قدما وأن يهزم هواجس نفسه وتشاؤمه بهذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. إلهي، أبدعت خلقك فالرياض نواظر، أنت الذي في كل شيء ظاهر، رب الخليقة والزمان مع الدنا، هو أول هو آخر هو ظاهر.

عالم سابح وكون يدور، وسحاب يطوى وأرض تمور. يا لفجر ينساب في مقلة الليل، فيعلو التهليل والتكبير. كلما أرسل الصباح شعاعا أذن الديك وانتشى العصفور. وبدت صفحة من الحسن فيها أسطر خطها البديع القدير. زخرف الزهر لوحة من جمال وتغنى في روضه الشحرور. وغفى الورد في رواء العذارى والندى فيه لؤلؤ منثور. واللجين المنساب فوق الروابي رق لحنا وطاب منه الخرير. فتنة تبهر العيون وحسن وبهاء تغار منه البدور. الجمال كائن في نفس الإنسان منبثق عنها، ومن حرم هذه النعمة فقد حرم السعادة الحقيقية التي لا حقيقة سواها. وكما قيل: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا.

لملم يا ليل خصلات شعرك، فقد حضر النهار. ويا رياح شوري جناحيك لتستقبل البحر، ويا سماء زيني صدرك باللآلئ، فقد أقبلت ملكة الصباح أم شعور الذهب، أميرة النور والجمال وربة الحسن والسحر الحلال. يقولون أجمل ما يرى في الحياة وجه السماء الأزرق الصافي، ووجه النهر الجاري، ووجه الأرض المكسو بالخضرة، ووجه الرجل الطيب النبيل. عندما أطلت الشمس من خدرها تبسمت حياء وأشرقت نورا بإذن ربها، فهمست في أذن الكون الرحيب متمتمة: أنا لولاي ما كانت الحياة ولا الأحياء، أنا لولاي ما كانت العين تبصر الأشياء. أنا مصدر النور الخصم الألد للديجور، أنا لولاي ما غرد طير ولا أنشد عصفور، أنا الشمس أغمر بالدفء حياة الكائنات.

يقظة الفجر، أي سر سني في لحيظاتك العذاب السنية، أي روح يسري فينعش روحي في نسيماتك اللطاف الندية، أي إشراق نشوة وصفاء في شعاعات شمسك العسجدية، أي مغنى من الجمال ومعنى لاح في غرة الصباح البهية، أي معزوفة افتتاح بهيج للنهار الجديد حرى شجية، عزفتها في مسرح زينته بالجمال البديع أيد خفية، فالطيور المراح تشدو وتغدو تلقف الزاد في هوى وشهية، والغصون السكرى براح نداها تتمطى في حلة لؤلؤية، والفراشات غلغلت في ثغور الزهر والطل ألسنا عبقرية، مصت الشهد مرة بعد أخرى وترامت على الرحيق خفية، ومياه العيون نشوى تغني باتساق لحونها الأزلية. إنها خفقة الحياة بقلب الكون لاحت على مرايا البرية، إنها من بهاء رب جميل بارئ مبدع هبات سخية، خلق الله للبرايا سجايا وبرى الفجر للجمال سجية.

تأمل في ولادة الصباح البهي، تأمل لحظة الشروق التي تجسد روعة بثاق النور ليعم الروابي ويجمل الحقول. يتألق النبات إشراقا، تفيق الأزهار والثمار لتستقبل بسمة الصبح الندي الأنيق. إنها اليد الإلهية التي تزين الكون بإشراقات الجمال. وكم في الشمس من آية، وكم في شروقها

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

لا تعاتب أحدا على قلة الاهتمام. الاهتمام لا يطلب، فهو يمنح من القلب فيعطيك قيمة، ويفقد قيمته إذا ما طلب. لا تصدق أن أحدهم قد تشغله الأيام والساعات عن منحك ذاك الاهتمام الذي ترجو. فمن يهتم لأمرك سيخلق لك الوقت في زحام اليوم، ويقتطع لك ولو دقائق من فوضى الساعات، سيشعرك بقربه مهما ابتعدت، وبحضوره وإن خلا مكانه. الاهتمام حين يطلب يبهت لونه، يضيع عبيره، ويفقد دفئه ولذته. سيأتيك على طبق من البرود دون لون أو طعم أو رائحة، كمن يقدم واجبا ثقيلا، كمن يجاملك رغما عنه، ويقدم لك ما طلبت ظاهرا دون قيمة تشعر بها. الاهتمام ينبع من القلب ليشعرك بقيمتك عند الآخر، تشعر معه بأهميتك وكيانك وحجم الحيز الذي تحتله في حياته. فإن لم يصلك بسخاء حتى وأنت توصد بابك، إياك أن تطرق بابه. فإن طرقت باب الاهتمام بات فارغا وضاعت قيمتك.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: أيها السادة الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. يتواصل الطقس اليوم الجمعة مغيما جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل، وتنخفض درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 إلى 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول لنهاية الأسبوع الجاري. وأضاف داود بأن عملية طباعة الكتب تمت 100% باستثناء بعض العناوين. حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية من اضطراب تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات داعية إلى إيجاد تمويلات بديلة وعاجلة لخلاص مستحقات الشركات المتخلدة بذمة الهيكل الصحية. وأوضح نائب رئيس الغرفة سليم عمار أن الفواتير غير المستخلصة والتي يعود بعضها إلى سنة 2020 بلغت بحسب أرقام وزارة الصحة 400 مليون دينار إلى حدود شهر ديسمبر من العام المنقضي. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانات الحرقوسية سيتم القيام بأشغال على مستوى طريق الجهوي عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية وتحديدا على مستوى وادي المالح ببمبلة، وانطلقت الأشغال قبيل منتصف الليلة الماضية لتمتد على 24 ساعة متواصلة. أقوم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا. بشير الصباح بعد قليل مع محمد بيار.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: إلهي يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين الصدق والنية والإخلاص والإرادة.

اليقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والستر والمغفرة والفصاحة والبيان والفهم في القرآن. وقصنا منك بالمحبة والاصطفاء والتخصيص.

6:07 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. السلام عليكم وين ما كنتم موجودين. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نرافقكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة متاع الصباح مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، وأيضا الأغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حمدي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم، وتستناو طبعا بقية الفقرات. نرجع شوية في التاريخ ونتذكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها لستة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا، أحيانا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار تنجم تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، وتنجم تشمل محليا الوسط. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتتقوى أيضا في العشية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر يكون متموج إلى محليا مضطرب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و 44 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي. في ساعتنا الثانية كما العادة تو نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية، وباش نشوفوا هل التقلبات الجوية اللي صارت البارحة هل هي متواصلة وإلا لا، وأيضا ناخذ فكرة على كميات الأمطار اللي كانت صبت في 24 ساعة الأخيرة. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى. مرحبا بكم في بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على موجة 90.5
1: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي شلال نهاركم سيدي
2: نهارك فين

0: سره وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: الفل للناس الكل.
1: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ووقيت باش نعملوا طلع على التاريخ ونتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيما قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في نهار كيما اليوم 11 سبتمبر سنة 1931 الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صارت في نهار كيما اليوم سنة 1945 بدأ أعمال مؤتمر الخمسة في لندن بين الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، الصين، إنجلترا وفرنسا. أيضا 11 سبتمبر سنة 1962 وكالة تاس السوفيتية تعلن ولأول مرة عن مجموعة الصواريخ السوفيتية متوسطة المدى اللي كانت موجودة في الأراضي الكوبية. 1964 اختتام أعمال مؤتمر القمة العربي في الإسكندرية اللي كان دعاليه الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت هذه القمة الثانية عربيا. في نهار كيما اليوم أيضا 1971 انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية، وفي 11 سبتمبر 1973 انقلاب عسكري في تشيلي بقيادة قادة الجيش وعلى رأسهم بينوشي، والذي أطاح بالرئيس سلفادور أليندي، وأدى الانقلاب إلى مقتله بظروف غامضة في القصر الجمهوري المحاصر. سنة 1990 الرئيس الأمريكي جورج بوش يلقي خطاب عبر التلفزيون كان يهدد فيه باستخدام القوة لطرد الجنود العراقيين من الكويت اللي غزاها العراق سابقا. 1991 الاتحاد السوفيتي يعلن عن سحب القوات السوفيتية من كوبا وينهي تقديم المعونات الاقتصادية لها. ونختموا ب 11 سبتمبر سنة 2001 هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك وأيضا مبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام وقتها إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة وواحد واربعين دقيقة. نزلتوا معنا في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح، خليكم معنا، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

هدي جوينين وصلوا معها للستة وثمانية واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية كما العادة من موقع الجزيرة بوانيت. إيران ولبنان إسرائيل تفجر مرتفعات علي الطاهر وترامب يتحدث عن صواريخ طهران. في نفس السياق ترامب يستعرض إنجازات غير مسبوقة ويحذر من عودة الديمقراطيين. أيضا تنجم تقرأ ربع قرن على 11 سبتمبر ماذا بقي من الحرب التي غيرت العالم. نمشي إلى موقع فرانس 24 لتكتب اليوم لبنان إسرائيل تفجر أنفاق لحزب الله وتتسبب في هزة أرضية بقوة 4.1 درجات. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24 كاليفورنيا تحظر تعريض الأطفال دون 16 عام لخصائص إدمانية على منصات التواصل الاجتماعي. المتحدثة باسم الحكومة البريطانية تقول أنه لندن لن تقف عاجزة أمام انهيار حل الدولتين، وهذا في علاقة بالمستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وأبوظبي، تأمل أن يكون القرار مؤقت. وأيضا الإمارات تعلن استثمارات بأربعين مليار يورو في ألمانيا تشمل مراكز بيانات. نمشي إلى موقع البي بي سي. البنست يقول أنه سنفرض عقوبات على بنك كبير ضمن الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. ومن العناوين الأخرى في موقع البي بي سي اليوم تكتب في الشأن الأوكراني، أوكرانيا تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة عشرات آخرين في غارة روسية استهدفت مركز تجاري، وترامب يعد بتوزيع المال على الأمريكيين إذا فاز حزبه في الانتخابات القادمة. وسكاي نيوز تكتب اليوم حركة الملاحة في هرمز تتراجع وعبور 7 سفن فقط. من البنزين إلى الغذاء، فاتورة الحرب تضرب جيوب الإيرانيين، وسوريا تعتقل 9 طيارين سابقين بتهم ارتكاب جرائم حرب. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، توصلنا للستة وواحد وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. بعد تقريبا 8 دقائق من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش، وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي شاء الله نهاركم زين
3: نهارك زين نهارك زين

0: كشف سره وبدينهر جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكشف ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: الفل للناس الكل.
1: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعودة للسنة الدراسية الجديدة. وهذه الحملة تأتي في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارة أدها إلى ولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت أمس، وأن المنتدبين الجدد سيباشرون مهامهم بداية من 14 من شهر سبتمبر الحالي. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس عن اعتزامها انتداب فنيين ساميين للصحة في اختصاص التبنيج والإنعاش والتحكم في الدورة الدموية خارج الجسم، ودعت الراغبين من أصحاب الشهادات العلمية المختصة وأصحاب الخبرة إلى تقديم مطالب ترشحهم كتابيا مرفوقة بجملة من الوثائق. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة على ملفات تفويت عقارية دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية، وذلك خلال جلسة عقدت أمس بإشراف وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي. قفزت أسعار خام برنت إلى نحو 106 دولارات للبرميل مع تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات النفط العالمية بفعل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. وقد شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية وجماعة أنصار الله الحوثي. وقد أكدت مصادر يمنية أن الحوثيون سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. وقال الناطق باسم الحوثيين أن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
7: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
7: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.

خرجت بمجروني نتصيد في الغابة، صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.

0: خلي جوادي تقوى عناده حسب تختار محدك بيا شبحت بعيني قدال احماده شبحت بعيني قدال احماده شبحت بعيني قدال احماده حليلي ما بلا ترشفت فيا
1: هي
2: هي ولات الخلا

0: هي حش مجروني الصيد في الغابة صادتني هي.
1: ما زالت البركة
2: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. تعرف زغوان كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة، العشية لابد مش عادي يرجعوا بالسعي متاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي متاعهم، لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي. علاش؟ باش السعي متاعهم يشرب. السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي، ما عادش موجودة هي المحل، تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر. هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي متاع نظافة في الصيف، نظفوهم ونبيضوهم. علاش؟ باش كي نعوموا فيهم نلقاوهم نظاف، نظفوهم وحدنا. نساء يبيضوا، نساء هما اللي يبيضوا، يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل ذاك باش يبيض بالجير.
3: وعادي عندكم قبل النساء إنه تخرج، خاطر كنا نعرفوا إنه كان عنا برشا السفساري في زغوان.
2: عنا السفساري وعنا الحرام، عنا نوعين، عنا الحرام الحايك هذاك، نعرف أمي تلبس الحرام الحايك، السفساري هذاك في الأفراح، السفساري حرير. يلبسوه في اللوطية، يلبسوه في المحضر، يلبسوه تبدأ محلاها كل وكل ريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس السفساري. أما يبدأوا كلام بين بعضهم، احنا الجيران إخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر، وناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس كل.
1: ما زالت البركة.

مجد الرومي نوصل معها للسبعة وخمستاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. السلام عليكم وين ما كنتم موجودين، إذا كنت تسمعوا فينا وأنتم في الثنية للخدمة نقول لكم الطريق السلامة للجميع وإن شاء الله نهاركم مبروك. ما تنسوش كما العادة أنه كل صباح الربح ديما موجود في بشائر الصباح، و100 دينار للربح، وصل شراء بقيمة 100 دينار للربح من إهداء مزالي جي اس ام. كما العادة سؤال تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير، تجاوبوا على السؤال في لي كومنتير كما العادة، سؤال في علاقة بفقرة ولد بحر اللي عندكم معها موعد كما العادة في ساعتنا الثالثة والأخيرة. معنا مدام نوزة بوريغا باش نحكيو اليوم، والسمكة اللي باش نحكيو عليها هي كلب البحر، و تلقوا السؤال وتجاوبوا باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا الوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح؟ دقيقة صحة تستناو أيضا عناوين نشرة الأخبار، فقرة معلومة تهمك، وأيضا الأخبار الرياضية في سبور انفو، وبتبيع أحوال طقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل هذا الكل وقبل الغنيات نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: غرون مع ريم الهين.
1: أصلي أنا اسمي رانا، عمري 3 سنوات. باش نحكي لكم على لي أنا 3 سنوات. عندو عيد ميلادي في العرس، جابوا لي كادو فيه تاج، جابوا لي روبا وجابوا لي تاج نتاعي نلبسو في راسي. الحفلة أنا شطحت فيه وغنيت في العرس. جيت باش نغني في العرس، قبلوني في العرس، جيت باش نلبس روبتي، لبست روبتي، مشيت للعرس، غنيت لهم زين زين، وصورنا المصور، وانا حكيت زين زين في العرس. ومامتي جيت في العرس، تاتاتي لبست روبتها في العرس، عملت مكياج، عملت حمير، وعملت مكياج، عملت ماسكارا، وعملت مسكرة، وجبت شعر على الحجام. الزين الزين الزحكة والحاجب والعين العين، يا ربي تحني للعين العين. وفيت، باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مريض اللي عامل تسريح في شريان تاجية للقلب وعملية زرع دعامة أو ستانت. المريض هذا لازم يكون مراقب من طرف الطبيب المباشر بعد عملية زرع الدعامة بطريقة منتظمة. نأكد على أنه ياخذ جميع الأدوية اللي كتبهم له الطبيب متاعه، ما يقصش عليهم إلا مشاورة الطبيب. إلى جانب هذا يلزم يكون مراقب من طرف الأطباء الأخرين كيما إذا عنده أمراض السكري ولا ارتفاع ضغط الدم، ونأكد على مداواة الأمراض هذه اللي هي تساهم بطريقة كبيرة في دوام الدعامة هذه، مع تأكيد على الإقلاع على التدخين اللي هو سبب كبير في عملية انسداد الدعامة. إلى جانب هذا الكل نأكد زادة على الحمية الغذائية الغنية بالخضر والغلال والرياضة كما المشي. مع تحيات دكتورة إكرام شمطوري.

الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجلة تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها: انخفاض منتظر في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بعد الظهر، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، والمركز الوطني البيداغوجي يؤكد أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول. الميناء الترفيهي مارينا يحتضن اليوم الدورة التاسعة لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير. وفي عناويننا الدولية، الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات، ودبي تأمل أن يكون القرار مؤقتا. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
1: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7.
2: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكشر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: شنية الإجراءات الخاصة برخصة توريد سيارة مهيئة خصيصة لمعوقين تونسيين؟ من أهم الشروط أنه لا يمكن تجديد رخصة التوريد إلا مرة واحدة كل 5 سنين، وما يتجاوزش تاريخ أول إذن بالجولان لسيارة 5 سنوات عند دخولها التراب التونسي. أهم الخطوات هي تعمير مطبوعة رخصة التوريد من غرفة التجارة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، امتياز جبائي مؤشر عليه من طرف مصالح الديوانة، ونسخة من البطاقة الرمادية، وفاتورة شراء أو عقد الهبة، والتزام بطاقة معاق مع ضرورة الاستظهار بشهادة طبية مسلمة من طبيب ورخصة سياقة ملائمة.
0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

معكم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. البدايه بكره القدم في اولى مصافحتنا الذي على موجة اذاعه المنسير. كرة القدم، الرابطة المحترفة الأولى، يتواصل النشاط يومي السبت لحد 12-13 سبتمبر من خلال الجولة الرابعة والبرنامج الكامل للمباريات، بواء مع تأجيل زوج مقابلات بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقة الإفريقية. نهار السبت الأربعاء متاع العشية، مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، الحكم باسم بعيد وحكم الفار أمين الفقير. مباراة تبث مباشرة، كان المفروض مباراة هذه تلعب في ملعب شتوي ثم تم نقلها لملعب الكرم. ملعب الكرم ما جاتش الموافقة، وبالتالي باش تلعب المباراة في ملعب عبد شتوي بالمرسى. أما الحمام سوسة يستقبل ملعب التونسي، الحكم خالد قويدر وحكم البارد وصفر قنواتي. الاتحاد المنسير يستقبل الاتحاد بن قردين، الحكم أسامة بن إسحاق وحكم البار هيثم قيرات. المباراة لن تبث تلفزيا على القناة الوطنية الأولى ولا الثانية، ستبث مسجلة بعد نهاية المباراة نهار الأحد 13 سبتمبر الأربعاء متاع العشية. نادي حملم في الترجي الرياضي التونسي، الحكم أيمن نصري وحكم البار حسني النايلي. شبيبة العمران النجم المتلوي، الحكم محمود قصيعة وحكم البار حمزة جعيد. والأولمبي الباجي تقدم ساقيه دير تحكيم صادق السالمي وحكم الفار أمير لوسيف. تأجيل زوج مقابلات حتمت مشاركة الأندية التونسية في المسابقة الإفريقية. نعطيكم برنامج المباراة العودة، مباراة إياب الدور التمهيد الأول لكأس الكاف وكأس رابطة الأبطال الإفريقية. بالنسبة لكأس الكاف، ديامبر السنغالي يستقبل الترجي الجرجيسي الستة متاع العشية، وتم تسوية وضعية الملعب اللي باش يستقبل المباراة، لأنه بداية كان فما أمور ما كانتش واضحة بالنسبة للملعب، وأخيرا باش تم المباراة في ملعب ليوبول سانغار حسب الأخبار اللي عنا. نهار السبت ستة متاع العشية الترجي الجرجيسي كان فاز في الذهاب 3-1 على فريق ديامبرز السنغالي. من جيتو نادي صفاقسي باش يلعب نهار الاحد 13 سبتمبر 6 متاع العشيه في ملعب الطيب الميري بصفاقس امام فريق شوتينغ ستارز النيجيري. الذهاب كانوا فايت الفريق النيجيري هدف مقابل صفر. ونكملوا برابط الابطال الافريقيه، جوري بالمالي باش يستقبل النادي الافريقي الخمسه متاع العشيه نهار السبت 12 سبتمبر، مباراه الذهاب وفات لي فات النادي الافريقي هدف مقابل صفر. النادي الافريقي المطالب باش يرجع في باش طالب باش يرجع بنتيجه الترشح للدوره التمهيدي الثاني. ذكركم أن الدورة التمهيدي الثاني باش يلتحق الترجي الرياضي التونسي ببقية الأندية، وأكيد فريق الترجي الرياضي التونسي اللي ما شاركش في الدورة التمهيدي الأول نظرا لأنه فما عدد من الأندية المعفاة في الدورة التمهيدي الأول. كرة اليد باش يكون الموعد إن شاء الله اليوم من خلال الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا للأواسط في كرة اليد في مواجهة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب النيجيري انطلاقا من الساعة 3 بالنجاح والتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للأواسط في بطولة إفريقيا. نحكي عن نادي البنزرتي، نادي البنزرتي اللي تقرر تمديد في مهام الهيئة التسييرية للفريق برئاسة رياض مقداد حتى اليوم 10 ديسمبر، وأكيد مرحلة مهمة بالنسبة للسيابي اللي يحتل طلع ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد 3 جولات. الاتحاد الرياضي المنسيري من جهته يستنى من لحظة إلى أخرى رفع المنع من الانتداب بعد ما تم تسوية كل الوضعية أو الوضعيات المالية مع مختلف الملعبية ومختلف الإشكاليات، وفي كل لحظة ينجم يتم رفع المنع من الانتداب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم. الموعد الرياضي القادم بشكون إن شاء الله في نصف النهار ودرجين في مصافحة جديدة. قبل هذا المتابعة بشكون هنية وحينية على صفحة إذاعة المنسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

إشهار. تحت شعار قطرة من دمك تمنح الحياة لغيرك، تنظم مصحة الحبيب بالمنستير بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة يوم الجمعة 11 سبتمبر، بداية من 9 صباحا، يوما كاملا للتبرع بالدم. كونوا في الموعد، فالتبرع بالدم يساوي حياتك.

0: فضل شاكر ريارة نوصلوا معهم للسبعة وواحد وخمسين دقيقة. مازلنا معكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح ونمشيوا إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف تسمعي ذات المناسبة.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم، طقس الأيامات الجاية، نشوفوا هل باش تتواصل التقلبات الجوية وإلا لا. ولكن خلينا نبدأ ويظهر لي بكميات الأمطار المسجلة في 24 ساعة الأخيرة.
1: شكرا ليك. صحيح البارح معناتها كان فما نشاط معناتها نسبي هام، خاصة الخلايا العاطية في فترة ما بعد الظهر، كما كان متوقع من ناحية معناتها البلاغات نتاعنا اللي يسرناها انه معناتها الأمطار باش تكون هامة خاصة في ولاية الشمال وكذلك محليا المناطق الغربية. أهم الكميات المسجلة يوم أمس كانت معناتها في ولاية زغوان تقريبا سجلنا 67 ملم في زغوان، في بير بشارقة في حدود 72 ملم كأعلى كمية، في الفحص أيضا 60 ملم. ثم اتجهت معناتها شمالا نحو ولاية تونس الكبرى، سجلنا في بنهاروس تقريبا 65 ملم، سجلنا كذلك أيضا في سيدة المنوبية في حدود 63 ملم. في ولاية الساحل تهمة كانت معناتها تقريبا في المستير معناتها نحكي على كميات بين 7 و 10 ملم، هذه أهم الكميات اللي كانت معناتها خاصة في ولاية المنستير. زاد كيف كيف معناتها في بيجة تقريبا كانت في حدود 40 ملم في وادي الزرقاء وكذلك في أمجاز الباب. وبالنسبة لسليانة أهمها كانت في مكتر 44 ملم، من في زيادة معناتها بقية الولايات معناتها كانت فيها كميات، وإن شاء الله معناتها نوفيكم معناتها بعد قليل بنشرية الأمطار كاملة معناتها لل 24 ساعة الفارقة لجميع الولايات وجميع المحطات اللي سجلنا فيها كميات من الأمطار. نشاط كان نسبي هام خاصة للخلايا الرعدية ومتواصل إن شاء الله معناتها لهذا اليوم والأيامات القادمة أيضا، معناتها خاصة بالنسبة لليوم باش تكون متمركزة أكثر في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، نخص بالذكر ولايات الكيف سلينا وكذلك معناتها القصرين اللي باش تكون عندها النصيب الأسد اليوم من ناحية الأمطار. تبدأ معناتها الفعالية متاحة في المناطق هذه وبعد تشمل تدريجيا آخر نهار واثناء الليل بقية الجهات معناتها شرقا وكذلك شمالا معناتها بيجة وجندوبة وشرقا تكون معناتها في القيروان وزغوان ومحليا كذلك في تونس وكذلك في جهة الساحل، لكن بكميات وكنسب متفاوتة وأقل من اللي عشناه خلال 24 ساعة الفارطة، مع انخفاض في درجة الحرارة اللي باش نعيشوه اليوم وكذلك الأيامات القادمة. اليوم باش تكون القصوى ب 28 و32 درجة على شمال جهة الساحل والمرتفعات، تبقى نسبيا مرتفعة في بقية الجهات بين 33 و 39 درجة، وأقصاها تكون في حدود 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. غدوة انخفاض ملحوظ يكون في درجة الحرارة خاصة بالشمال والمرتفعات اللي بيكون بين 23 و 28 درجة، تبقى في الوسط والجنوب الشرقي بين 30 و 35 درجة ونسبيا معتها مرتفعة خاصة بأقصى الجنوب. وإن شاء الله في الأيام القادمة خاصة يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين بتبقى الأمطار بتمركز أكثر خاصة في المناطق الشرقية بالتحديد معتها الوسط والجنوب الشرقي، مع انخفاض إن شاء الله في درجة الحرارة خاصة في مناطق الجنوب نعيشه إن شاء الله معتها في نهاية الأسبوع.
0: واضح، شكرا لك سي بلال، تحياتنا ليك.
1: شكرا ليك عايش.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. 7:54 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. شكرا لكم على اختيار إذاعة المنستير. نشرت الأخبار بعد تقريبا دريج من تو، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. مرحبا بكم.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير. مع تقديم نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: انخفاض في درجة الحرارة وامطار غزيرة بعد الظهر والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسارك توزيع المستلزمات المدرسية، والمركز الوطني البيداغوجي يؤكد أن النقص الحاصل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول. الميناء الترفيهي مارينا يحتضن الدورة التاسعة لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنسير. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الجمعة ملائما لظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمالية والوسط، مع تساقط محلي للبرد وريح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وتشمل هذه التطورات بعض الجهات الشرقية أثناء الليل حسب تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي. وأضاف اليحيوي أن كمية المسجلة أمس تجاوزت 60 ملمترا في بعض المناطق.
1: فترة صحو نسبي خاصة في الفترة الأولى لليوم، ثم يعود نشاط الخلايا الرعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، مع أمطار تكون كذلك أحيانا غزيرة في بعض المناطق مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وتشمل تدريجيا بقية الجهات خاصة آخر النهار وأثناء الليل. سجلنا كمية أمطار نسبيا هامة خاصة في ولاية تونس الكبرى وكذلك في زغوان سليانة وكذلك باجة. أهم الكميات كانت في السيدة المنوبية في حدود 62 ملمتر، 40 ملمتر كانت بالمروج، في زغوان كانت 50 ملمتر أهمها في الفحص، 30 ملمتر كانت في الكريب بولاية سليانة، كذلك 40 ملمتر في المكثر. وسجلنا أيضا نزول أمطار اللي كانت أحيانا غزيرة خاصة بولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة وكذلك بقية مناطق الشمال بما في ذلك ولاية نابل جندوبة وباجة وبنزرت وأيضا جهة الساحل في القيروان وسوس.
0: ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، دعا كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية.
2: نحاول تجنب التنقل إلا عند الضرورة، خاصة أثناء فترات الأمطار الغزيرة وقت يصب برشا مطر، وإذا كان ما نجمناش نزيد في البلاسمون نحاولوا نقلوا من السرعة عند السير. حاجة أخرى من التوصيات الهامة هو عدم محاولة عبور الأودية أو المجاري المائي، نبتعدوا على المنشآت المائية، نبتعدوا عن الأودية، حتى لو كان نشوفوا أنه منسوب المياه في الواد ما هوش عالي نحاولوا ما نتعداوش الأودية. أنا نلبسوا أكل أعمدة الكهربائية اللي تبدأ البرة خاصة أثناء نزول الأمطار.
0: أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول وسيتم معالجته بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف داود بأن عملية طباعة الكتب تمت بنسبة 100%.
3: احنا بصدد معالجة هذا النقص وهو مرتبط بعملية الطباعة وعملية القبول، علما وانه كل الكتب تمت عملية طباعتها 100% واحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة. العناوين الناقصة الى حد الان بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي، السنة الثانية ابتدائي رياضيات تم تسليم الكتاب، بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها يوم امس وهي بصدد التوزيع، سنة ثالثة تمارين وايقاد علمي سوف يتم تسليمها. بالنسبة المرحلة الأعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%، وفي بعض العناوين في المرحلة الثانوية تمت عملية الطباعة لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع. صحيح فما خلل صار في المنصة للبيع عن البعد، قمنا بمعالجة الإشكال هذايا.
0: وزارة التجارة بدورها أطلقت حملة وطنية مشتركة لمراقبة

0: رقابة مختلفة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية والتثبت من جودة هذه المستلزمات وسلامتها والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو تلك المتأتية من المسالك الموازية بهدف حماية صحة التلاميذ وسلامتهم حسب مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة السيدة سلوى الفطناسي.
1: حملة مراقبة وطنية مشتركة تستهدف مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بكامل الولايات الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المستلزمات المدرسية المعروضة بالسوق من جهة، واحترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل، والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة عبر المسالك الموازية من جهة أخرى.
0: وزير التربية نور الدين

0: الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، كل مكوناتها موجودة، وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة تطبق على الأقل في ولاية نابل، تكون بادرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة، لأن لها من الإمكانيات المتوفرة ما يجعلها تستجيب لهذا النظام، وتكون على الأقل قاطرة لولاية نابل مؤسسة تربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك ومتى سمحت الظروف هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها. على المستوى الوطني في الحد الأدنى 23 مؤسسة جديدة، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة بل هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة الترب، سيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: وبدوره أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كلا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التشغيل والتكوين المهني. ودعا رئيس الجمهورية وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى تلافي عدد من النقائص في فضاءات التدريس وفي محيطها وفي النقل والتأمين الصحي، مع التأكيد على تأمين التلاميذ في محيط المؤسسات التربوية. تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنسير بالتعاون مع الهيكل الثقافية والبلدية وصناعة التقليدية الدورة التاسعة لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنسير، وذلك اليوم بالميناء الترفيهي السياحي مارينا. وتعد هذه التظاهرة الثقافية التراثية مناسبة هامة للاحتفاء بالموروث البحري والغذائي لمدينة المنسير، إلى جانب التحسيس بقيمة الأكل التراثية وفوائدها الغذائية. ويتضمن البرنامج مع عرض للمنتوجات والحرف التقليدية والأكلات والأطباق البحرية وأنشطة ثقافية وفنية مرتبطة بالبحر، إلى جانب عروض للأزياء التقليدية ومداخلات حول التراث البحري والغذائي وأنشطة بيئية مرتبطة بالشريط الساحلي. وعيد أمس فتح مركز تصفية الدم بانفيضه من ولاية سوسة ليستأنف نشاطه باستقبال المرضى. وأوضح المدير الجهوي للصحة بسوسة الدكتور شكيب الزديني أنه تم كراء مقر جديد وتجهيزه لتصفية الدم قرب مستشفى انفيضه في انتظار إنهاء أشغال الصيانة في القسم.
2: الوزارة أعطتنا 5 أجهزة للتصفية الجديدة، واليوم رجعنا نصفيه ونخفوا العبء على المواطنين كانوا يمشيوا يصفيوا في مستشفى متاكل هالعب هدايا نحا. احنا كرينا من شهر فيفري 2026 حل نعملوا سنتر ديالييز جديد في جنب السبيطار، وتحل البارح لابيل دوفر وعملنا لي دوموند الكل للستاك وللسوناد واللونات باش ناخذوا البورز باش الجور اللي يكمل هالسنتر هدايا يكاريو نصلحوا سنتر اللي هو في وسط السبيطار، نصلحوه حسب النورم انترناسيونال ونحسنوا فيه ومتبقين وحاضرين انه المرضى نتاعنا ما يعاودوش يمشيو لبعيد.
1: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: انخفاض في درجة الحرارة وأمطار غزيرة بعد الظهر، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام 8:30 مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. بشائر الصباح متواصلة في ساعتها 3 والأخيرة مع محمد بيار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: يا احلى لحظات حسن الدهماني نوصل معه ل 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. كما العادة لقيت ذا يكون فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح النور لمستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي باش نحكيوا عليها اليوم هي قلب البحر.
2: اي اليوم باش نحكيوا على برشا انواع متاع ولد بحر البركه. باش نكمل رحلتنا مع الاسماك الغضروفيه محمد. دونك بدينا حكينا على الكاتارلي وعلى قشر البوسطة.
0: مش
2: حاب نقول لك حاجة محمد، الحلقة متاع الكاتارلي وقطات مش قطات ولا كلب بحر قضيت عرفت صادق كبير والعبيد تكلم فيها. دونك قلت لهم اليوم باش نحكيوا على توا على على حياة على كلب بحر، ولكن باش ما ندخلوش فك الجدال هذا قطات هذا كلب بحر. بس الاسم الشعبي نجم يختلف من بلاصة لبلاصة، أما الاسم العلمي والاسم الفرنسية هو اللي بش يثبت لنا بالضبط شكون الحيوان نحكيه عليه. دونك أنا خاطر كلهم يقولوا عليهم كلب بحر، فما شكون اليوم الأنواع اللي نحكيه عليهم اليوم، فما كلب بحر، فما السفن، فما الزرقية، فما يقول عليه القطاط زي ده، فهمتني؟ دونك هذوما الكل بش نحلوا لهم مشاكلهم بالاسم العلمي. دونك اليوم بش نحكيه على 4 أنواع من كلب بحر ويشوفوا بعضنا شنو الفرق بيناتهم، اللي هو الهدف من مسابقة اليوم
0: في علاقة بالسؤال.
2: دونك الأوليني بالكل اللي هو كلب البحر العادي الشائع يقولوا عليه كلب بحر، اللي هو اسمه العلمي ميستيلوس ميستيلوس، بالفرنسية نسميه شان دو مير ليس وإلا إيميسول ليس. اسمه طويل انسيابي لونه رمادي ويعيش قريب من القاع خاصة في المناطق الساحلية. ينجم يوصل لحوالي متر ونص وأكثر حسب المصادر. والحاجة المهمة اللي هذا النوع يولد صغار، فهمتني؟ والأنثى عندها بلاسنتا، عندها مشيمة باش نجم الجنين يتغذى داخل الأم عن طريق المشيمة هذية. هذية من خاصية الأسماك الغضروفية نقوله، فهمتني؟ اللي هو حيوان يولد ماهوش كما الأسماك الأخرين يبيضوا. الحيوان هذايا صغيرون على الاخر تمام مقارنة بالانواع الاخرى اللي باش نحكيوا عليهم. عن اخوه اللي هو ميستيلوس، لو كان نفس الفاميليا ميستيلوس بانكتو لاتشوس، هذايا يقرب برشا الميستيلوس ميستيلوس حكينا عليهم بكريكا، ولكن الفرق اللي بيناتهم اللي هو هذايا كلب البحر المقط واللي هو في جيرس برشا يقولوا عليه القطاط، فهمتني؟ اما هو راهو نفسه كلب البحر الاخر خوف، فهمتني؟ اما ماهمش. وكيفاش يفرقوا بيناتهم محمد؟ يفرقوا بيناتهم هذايا بك عنده بقايا البحر هذاك المقط، عنده مقط فهمتني
0: فوق ظهره
2: فوالا. دونك هنا اسمه شان دو مير بونكتوي، واللي يخلينا نخلطوا بيناته حتى احنا في العالم معناها باش نجيو نفرقوا بيناتهم. ساعات البقايا هذوكم ما يبداوش واضحين برشا هكا عليه البقايا الغامقه هذوكم. دونك عنده علامات تلفت النظر، عنده بقايا غامقه على الظهر والجنبات اللي تخلينا نفرقوا بينه وبين الميستيلوس ميستيلوس اللي هو الشان دو مير هذاك الكلب البحر العادي نتاعنا يعني. وهذايا المرقط كلب البحر المرقط، ولكن ثم شكون عليه يقول عليه القطاط. اما لكن يقول القطاط معناها قط هكا ولا لا مش باش نرجع اسم العلمي هكا واضح، فهمتني؟ به وذي موجود في المياه التونسية، توجد عليه دراسات خاصة في خليج قابس، والدراسات التونسية تم تسجيل إناث وصلت لحوالي 1.2 متر. زاد هو ودود ومشيمي، يعني الحيوان هذية عنده مشيمة والصغار يعنيها الجنين يتغذى على المشيمة هذية. والعمر متاع هذوما الزوز ميستيلوس والميستيلوس بانكتولاتيوس، الزوز يوصل عمرهم 24 سنة، الوزن متاعهم يوصل لحد في العادة 23 كيلوغرام، ما همش كبار برشا ويعيشوا برشا قريب قراب من القاع. طبعا باش نمشيو نوع ثالث اللي هو نقولوا له الزرقية ولا كلب البحر الأزرق، اللي هو اسمه فريوناسي جلوكا اللي نعرفوه في تونس دونك باسم الزرقاية ولا القرش الأزرق حتى يقولوا عليه. وهنا نلقاه جسم أطول وأنحف، ظهر أزرق واضح وكرش بيضة وراسه طويل ومدبب، والأنثى أكبر من سكر ديما وعينيها كحل وكبار، والزرقية مرتبطة أكثر بالليل مفتوحة. الأخرين قلنا يعيشوا قراب للقاع، الرية الزرقية تعيش في المياه المفتوحة، وهي من القروش اللي تعمل تنقلات كبيرة في البحر. مش كيف ما قلت المستيليس الأخرين، العائلة على المستيليس اللي نلقاهم قراب من القاع. وتوصل الأحجام هذوما كبار برشا، بين 3 و4 متر كحد أقصى مسجل. وقلنا شكلها مغزلي ورأسها مدبب وسميها حادين، فهمتني؟ والزرقية زادة الصغار نتاعها يتغذيو، فهمتني؟ جنين يتغذى على المشيمة، دونك فهمت كيف ما المستيليس وخوف، فهمتني؟ العمر نتاعهم يوصل 19 سنة، والوزن ينجموا حتى يكشي يوصلوا 200 كيلوغرام. وتوا نوصل للرابع واللي هو أكثر شهرة، اللي هو من الاسم العلمي نتاعه دونك كاركا غودون كاركا غياس، واللي هو القرش الأبيض، واللي يقولوا عليه السن بدا محمد هذا. دونك البارح محمد ما نحكي لك نتكلم في البحارة مروحة من بنزارة تونس، كلمت البحارة بنت برقة حتى يكشي الجنوب التونسي في بحيرة البيبان، نسأل فيهم على الأسامي. دونك هذايا القرش الأبيض هذايا يقولوا له السن، وعمره ينجم يوصل 16 سنة، ينجم يوزن حتى 86 كيلو. وهذايا جسمه قوي وكبير، ظهره رمادي وبطنه أبيض وفمه فيه أسنان مثلثة كي نراوهم في الأفلام تاع الفامباغ هذيك، اللي خليت صورته معروفة في العالم الكل. وبالنسبة لتونس عندها معلومة علمية مميزة برشا، سجلت في خليج قابس أنثى حامل من القرش الأبيض الكبير، طولها 5.87 متر، وكان داخلها 4 أجنة محمد بن 4 أجنة. والمفاجأة محمد، القرش الأبيض اللي هو كبير ما عندوش الأنثى نتاعو، ما عندوش مشيمة كيف أنواع الثلاثة الأخرين اللي حكينا عليهم، والجنين يتغذى على بويضات أخرى الأم تنتجهم داخل الرحم. والعملية هذه العلمية نسموها أوفاجي، دونك فاجي هي ناكلوا العظم، دونك في الأخر محمد ما عرفنا حاجة. اللي عندنا كلب بحر الشائع اللي هو ولود ومشيمي، عندنا كلب البحر المرقط اللي يقولوا عليه ساعات القطاط ويسمى ولود ومشيمي، الزرقية كيف كيف ولود ومشيمي عنده المشيمة، ونكمل بالسفن ولا الكلب البحر الأبيض اللي هو أوفاج اللي هو ما عندوش مشيمة. ده اللي المسابقة أمورها واضحة، ما هو عطيهم الصحة محمد نراقب إجابات بالصباح
0: لا يتبعهم ليه
2: بارك الله عليهم، فرحانة بيهم على الاخر، وقديش متقفين بالحق، محليهم محليهم. بيه عنا وقت محمد نكمل ولا ليش نحكي على الزعنفة الظهرية ولا
0: دقيقة
2: بيجيست. أنا بشان قولك الزعنفة الظهرية هذيك لو عندها دور كبير ياسر، الزعنفة اللي فوق الظهر هذيك هي الجزء العلوي من الجسم، وتعاون القرش على الثبات والتوازن أثناء السباحة، وتمنع زادة من أنه يميل برشا على الجنب. دونك نرى هذيك خارجة، دونك نعرف اللي هو نوع من القروش، ولكن نراهم القروش هذوما مو سالمين على الأخر. ما تم حتى قرش من هذوما اللي حكيت عليهم اليوم، الكلب البحر ولا كيما تحب أنت القطاط وإلا الزرقية وإلا السن، هاجم إنسان ولا تعد عليه. والقروش حكينا عليهم اليوم عندهم دور إيكولوجي، تنظم السلسلة الغذائية وهي في أعلى شبكة الغذائية، تحافظ على توازن النظام البيئي، تساهم في بقاء دونك الحيوانات اللي عندنا، فهمتني؟ والبقاء نتاعها في البحر نتاعنا يتسمى مؤشر على صحة البحر محمد، خاطر هي في أعلى السلسلة. دونك مادام وصلت عاشت، دونك قاعدة السلسلة كلها، دونك البحر أموره واضحة. والقروش في البحر الأبيض المتوسط للأسف مهدد بدرجة كبيرة حسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالانقراض. دونك ماذا بينا نحافظ عليهم محمد؟ هذوما القروش اللي حكينا عليهم اليوم، دونك اللي هما حكينا على كلب البحر، الكلب البحر المراقب، الزرقية، والسفن.
0: واضح. شكرا لك مدام نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، نشكرك برشا على تدخلك معنا ولك حضورك معنا أيضا كما العادة في فقرة ولد بحار. 8:25، ما زلنا معكم حتى للتسعة، وكما كنتوا تسمعوا ركزوا مليح، إذا كان ركزتوا مليح في اللي كانت تقول فيه مدام نوزة تتنجموا تجاوبوا على السؤال الموجود على صفحة رسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. بعد أقل من درج معرض الصحف التونسية، لكن خلينا نواصل مع الغنيات ونرجع لكم، نواصل معكم موعدنا حتى للتسعة.

فوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة والنصف صباحاً من إذاعة المونستير. أهلاً بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح أو الصحافة عفواً، وفي الافتتاحية عنوانات: في مخرجات النسخة الثانية للقمة العربية بتونس حول الذكاء الاصطناعي من أجل التسريع ببناء مجتمع الذكاء. وكتبت الصحيفة: احتضنت بلادنا يومي 19 سبتمبر الجاري أيام النسخة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية، وبحضور رفيع المستوى ومشاركة خبراء وصناع قرار وممثلي منظمات إقليمية ودولية مثل اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات. وأضافت الصحيفة: ولمسيرة التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، شددت قمة تونس على أهمية إرساء أطر تنظيمية وتشريعية تلتزم أيضا بالضوابط الأخلاقية والأمن السبراني، وهو الهاجس ذاته الذي يؤرق العالم ويدفع المجتمع الدولي والتجمعات الإقليمية التي إلى الاهتمام به لدقته وحساسيته ولارتباطه الوثيق بمعادلة الحق والواجب. نواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: بعد بداية التقلبات الجوية في عدد من مناطق البلاد، السلطات ترفع درجات اليقظة والجاهزية، والحماية المدنية تعلن أنها في أعلى مستويات الجاهزية، ووزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك التوزيع للمستلزمات المدرسية. إلى صحيفة الصباح وفي الافتتاحية عنوانت: الاستقواء بالأجنبي مرفوض. وكتبت: يوما بعد آخر تتزايد الحاجة إلى التوقف عند جملة من الاستفهامات المشروعة بشأن المحاولات المحمومة لبعض الأطراف للاستقواء بالأجنبي والدعوات إلى أقحام أطراف خارجية في الشأن الوطني، في وقت أنه مهما اتسعت مساحات الاختلاف وتباينت المواقف، تظل القضايا الوطنية شأنا داخلي يدار بالحوار والمؤسسات والقانون، ويمكن أن يكون اللجوء إلى الخارج منفذا بديلا عن المسار الوطني أو مدخلا للتأثير في القرار التونسي المستقل. وأضافت الصحيفة: والأخطر أن بعض الأطراف قد تتعامل مع الفضاء الرقمي باعتباره ساحة بلا قيود يمكن فيها إطلاق الاتهامات ونشر الإشاعات وصناعة الوقاعة الافتراضية دون مسؤولية أو محاسبة، والحال أن حرية التعبير لا تعني حرية التضليل، والمعارضة لا تعني نشر الأكاذيب، والنقد لا يعني هدم الثقة في مؤسسة الدولة عبر معلومات مفبركة أو روايات لا تستند إلى أي دليل. نواصل مع الصباح وفي أهم العناوين: رئيس الجمهورية لدى لقاء عددا من الوزراء يؤكد بأن عملية إصلاح التربية والتعليم قد انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه. وفي توجه نحو تحقيق انتعاشة في السياحة البحرية، استقبال 72 رحلة وتوقعات بالوصول إلى 1,000,000 سائح بحري سنة 2028. وفي انتظار مراجعة الزمن المدرسي، وزير التربية يوصي بإعداد جداول أوقات تضمن حق التلميذ. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: في كأس رابطة الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي، الإصابة تبعد آية مالك لأسبوعين، والكنزاري يقصي هيكل الشيخاوي من رحلة باماكو. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ترجي جريس لهذا السبب تغيب رجيلي وتوري في عن رحلة دكار. وفي الكاراتي، ميداليتان برونزيتان لتونس في افتتاح بطولة إفريقيا بالجزائر. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: هؤلاء متورطون في فضيحة إبستين تونس، وحريق مخزن العجلات المطاطية بصفاقس، إيقاف شابين والتحقيق معهما. وفي هيئته الإدارية، اتحاد الشغل يتمسك بالإضراب العام، وجرائم قتلهن تتفاقم، والصحيفة تتساءل لماذا يعجز القانون عن حماية النساء. أما في أخبار العالم فعنونت الصحيفة: تبون يعتبرها راعية الخراب في العالم العربي، لهذه الأسباب قطعت الجزائر علاقاتها مع الإمارات. كانت هذه جولتنا في أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
3: 104.7.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، وأحياناً منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت. فزيارات مفيدة كتير، وحتى فيها بتعطي ثقافات، وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام.

0: صبري مصباح نوصلوا معاه لثمانية وثلاثة واربعين دقيقة. تحية لكل من خلط يسمع في بشائر الصباح، مازلنا معكم حتى للتسعة. وقبل فقرة على عين المكان مش نحكيه على حملة النظافة في المونستير عنوانها معا لبيئة أنظف تحت إشراف جمعية الأمل للتنشيط الثقافي، باش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل مع ضيفتي ابتسام غابري. صباح النور.
1: صباح الأمل.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. الموعد باش يكون غدوة سبت 12 سبتمبر 2026، هات خلنا ناخذ أكثر تفاصيل.
1: إذا شكرا لكم إذاعة مستير. حاب نقول أن المبادرة غدوة باش تكون يوم 12 سبتمبر على الساعة 8:30 بمعهد بورقيبة. هذه مبادرة هي بيئية تربوية هدفها نشر ثقافة النظافة، حبيناها زاد المحافظة على المحيط المدرسي. إذن المبادرة اخترنا أن تكون حملة داخل مؤسسة تربوية. علاش؟ لأننا نؤمن أن التوعية البيئية تبدأ من المدرسة ومن السلوك اليومي للتلميذ. النظافة مش مجرد رفع رأو فضلات وتنظيف الصحات، لكن النظافة حبيناها هي ثقافة ومسؤولية واحترام المكان والآخر. من خلال هذه المبادرة اللي حبينا نقوم بها، نحب نوصل رسالة للشباب أنه المحيط متاعنا هو مسؤوليتنا الكل، والتغيير الحقيقي يبدأ بخطوة بسيطة ومبادرة جماعية. ونتمنى أن الحملة ما تكونش مجرد نشاط عابر، هذه هي الرسالة متاعنا، إنما تكون بداية لعادات وسلوكيات تتواصل داخل المعهد وخارجه. ولابد هنا أنه التلميذ سيكون شريك والمحافظة على بيئته، مش مجرد مستفيد منها فقط بحكم هو الفاعل هنا. وفي الأخير أنا نتمنى أن هذه ستلاقي شراكة مع جميع التلاميذ، وأخص هنا بالذكر بالتعاون مع كليب تيليفزيون مارينا مونستير، مشكورين جدا على حرصهم. هم مجموعة من الشباب آمنوا زادة بنفس الهدف متاعنا، وكذلك جمعية تبناس بخنيس اللي باش تكون غدوة إن شاء الله مشاركة في هذه المبادرة.
0: بالتوفيق لكم. نذكر الموعد غدوة السبت 12 سبتمبر 2026. معنا وقت مدام ابتسام
1: إن شاء الله 8:30. هنا بربي نحب نزيد حاجة، مازالينا أي شباب أي خاصة احنا قمنا استدعينا دعوة إلى التربوي الإطار التربوي، أما شكون باش يحضر معانا؟ خاطر مساهمة باش تكون تربوية كما قلنا بيئية. كيف إن شاء الله يكون هناك إضافة أخرى إلى مرحبا بكل أي واحد يكون عنده روح التطوع والمسؤولية.
0: واضح، شكرا لك.
1: المؤسسة أجمل وشباب أكثر وعي ومسؤولية، ماذا بينا تكون.
0: شكرا لك مدام ابتسام الغابري، نشكرك برشا. نذكروا الموعد غدوة بداية من 8:30 متاع الصباح في معهد بورقيبة بالمنستير حملة نظافة.
1: نحب نشكر زادة بصراحة إذاعة المنستير اللي ديما تشجع على مثل هذه المبادرات، وشكرا لك خاصة.
0: شكرا لك
1: محمد بيار،
0: يعطيك
1: الصحة. الفريق العامل معاكم الكل، هذه المبادرات ديما تشجعوا فيها وديما الحق انتم مؤمنين بمثل هذه
0: شكرا لك
1: بالمجتمع المدني عموما.
0: شكرا لك، تحياتنا لك ولكل الأطراف المشاركة في الحملة هذه تحت إشراف جمعية الأمل للتنشيط الثقافي بالتعاون مع كلوب تونيفيزيون مارينا المونستير وأيضا جمعية توني بليس بخنيس. غدوة نجموا تكونوا حاضرين بمعهد بورقيبة بالمونستير غدوة السبت بداية من 8:30 متاع صباح معا لبيئة أنظف. مازلنا معكم حتى للتسعة. نذكركم مازال عندكم شوية وقت إذا كنت حابوا تشاركوا معنا باش تدخلوا عملية القرعة وتجاوبوا على السؤال وتربحوا بوند أشياء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. الموعد كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك. نقوموا بعملية القرعة بعد شوية، لكن قبل خلينا نمشي إلى فقرة على عين المكان.
2: على عين المكان.
0: نهار الجمعة الموعد يكون كما العادة من جمال مع أسامة سعد. صباح النور.
3: صباح الأنوار محمد، يوم جمعة مبارك.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. نحكي شوية على العودة المدرسية وأجواء العودة المدرسية قبل تقريبا نهايرين. شنو الأجواء عندك؟
3: الأجواء الأخيقة محمد نفس الكل على أهب الاستعداد. الجمعة اللي فاتت احنا حكينا ديجا على الأدوات المدرسية وعلى أكيد توفير المواد المدرسية. حبينا المرة هذه محمد نكون في حاجة استثنائية شوية أبار المدرسة والمعهد والمدارس الأعدادية. حبينا نكون اليوم موجودين محمد في المحاضن المدرسية اللي مؤخرا ولات معناها منتشرة برشا أكيد في العديد من الأماكن، في ظل أنه برشا ناس أو برشا أولياء ما تلقاش من تحط صغارها، وخاصة نعرفوا اللي الصغيرات اللي يقرأوا ساعتين ومثلا وساعتين يرتاحوا وبعد ساعتين يرجع في المدرسة، فهك الساعتين هذوكم ما ضابين استغلهم في حاجة أنه مثلا النجم يمشي أي من إحدى المحاضن المدرسية ويراجع دروسه، حتى على أنه باش ما يقعدش في الشارع ويتعلم أكيد برشا حاجات خايبة في الشارع، في ظل أنه حتى المدارس في حد ذاتها تفتقر إلى القاعات المراجعة أو حتى القاعات اللي تخلي التلميذ وين يرتاح. هذاك علاش اليوم موجودين احنا في إحدى المحاضن المدرسية في مدينة الجمال بحذا مدام فضيلة. قولوا لها صباح النور مدام فضيلة.
4: صباح الخير على عسلامة. نشكر الإذاعة التلفزة المنستير على المداخلة هذه، ومدام فضيلة مبروك مديرة محضانة العباقرة بجمال تحت إشراف مندوبية الطفولة والمرأة بالمنستير. مرحبا بكم
3: مدام فضيلة. احنا اليوم موجودين بحذاك في المحضنة المدرسية. أول حاجة حب أقول لك علاش اخترت أنك تفتح محضنة؟
4: والله كما كنت تقول أنت طوى باش نزيد، مش نزيد برشا إفادة على إضافة على كلامك. بحب معناه بحكم جل الأمهات ولا تخدم ولا تمعش عندها وين تحط صغارها ولا فما برشا مخاطر في الشارع، دونك قررت باش نحل المحضنة هذه بروكوا با هكا الصغير يلقى بلاصة وين باش نحضن الصغار باش نعوض الأم بلاصة آمنة نحميهم من مخاطر الشوارع وتهوقت معناه باش يقول نعوض دور الأم.
3: يعني كما قالت مدام فضيلة باش نعوض دور الأم في ظل معناها أنه المرأة تخرج من الصباح، الأم تخرج من 7 بتاع الصباح تكمل خدمتها 6 أو 7 بتاع العشية، تروح للدار تعبة ما تلقاش حتى أنه صغيرة باش يكون حضر دروس والكلفة. هذاك علاش المحضنة تكون هي الحاضنة، يعني هي الأم الثانية بالنسبة بالنسبة للتلميذ. بالنسبة للأعمار مدام فضيلة، الأعمار من إلى
4: بالنسبة للأعمار من 6 سنوات ل 12 سنة، معناه من السنة الأولى للسنة السادسة يجيونا صغار من الفئة هذه من المدرسة يقراوا ويروحوا لهنا، نوفروا لهم كل شيء، المراجعة الدروس المراجعة المدرسية، الصغير يلقى إطار تربوي فهمت معناه يتلهوا بيه، يفطر ياكل لمشته يلعب، نوفروا لهم الألعاب الخارجية ألعاب ترفيهية نسمعوهم نحسوا بيهم، مشكلة زادة نسمعوها ونحاول نداركوها. هاني قلت لك نحاول صدقا نعوض الأم في كل المجالات من الدراسة للتربية، نعلمهم حتى سلوكيات الحياة الإحاطة الاجتماعية كيش يتكلم كيش يجاوب هذا يجي هذا ما يجيش، صدقا حضانة مدرسية بأتم معنى الكلمة نحتضن الصغير من كل شيء.
3: وفي ظل الاحتضان هذا أكيد تكون موجودة بعض الأنشطة التثقيفية وبعض الأنشطة الترفيهية أو حتى زي كيف كيف التوعوية. لو كنت قلنا مدام فضيلة بعض الأنشطة اللي موجودة في المحكمة هنا.
4: بالنسبة للأنشطة في المحكمة بالطبيعة بعد مراجعة الدروس الصغير هاوكا عند الدروس يخدمها، من بعد عنا كما نقولوا ديما عنا نظام احنا نمشي به كما نقولوا إعداد يومي، حتى ديجا معنا نشكروا في المداخلة هذه المتفقد اللي يبدأ له بينا مدام عفيف ما شاء الله طوى ديما معنا تعملنا زيارات سنوية جينا بثلاثة مرات معنا وبالأربع مرات في السنة ديما معنا تتأكد على صغير إنه يكون معناها يقول لك علم الأطفال وهم يلعبوا ديما تأكد على المعلومة هذه. احنا باش ما نقوله لا إفراط ولا تفريط، هاوكا يقرأ شوية دروسه من بعد عنا كما نقوله راحة عنده شوية ألعاب خارجية لبرا، اللمجة زادة حتى اللمجة نتطرقولها نعملوها كما يقولوا حتى كل غنية نعملوا مثلا لمجة صحية نهار نتفقوا زادة مثلا الصغيرات اليوم باش نعملوا أحسن تلميذ لابا جاب لمجة صحية باش يكون هذاك عنصر أحسن تلميذ ولا يكون شجعوها بجائزة ولا حتى بتشجيع من أصدقائه فهمت. وبعثي لي مثلا زاد شنو اخر عن العاب فكريه نعملوها مثل مجموعات يلعبوا العاب فكريه هذا شنو رقصات اغاني صغير يبدا عباره في دارهم يلعب يجري مفيد ديما نحطاته بالطبيعه ديما المراقبه ديما الاطار التربوي لاهي واقفين صدقا معناها من لا تدخل مثل من السبعه للخمسه وانت واقف عليك الصغير هذا معناها بالحق مجال صعب صعب صعب باش توصلك الرساله من القرايه من التربيه من صدقا معناها ان شاء الله ناديو رسالتنا على اتم وجه مع الصغير
3: واضح. حاجه مدام فضيله قبل ما نختم محمد المرافقه الى المدرسه أي. يعني طو بعض المحاضر اي فوالا لانه بعض المحاضر معناها برسك كلهم يبداو معناها قرابه المدرسه المرافقه من المدرسه يعني ترافق التلميذ وقت اللي يمشي لقرايته والا وقت اللي زاد كيف يخرج من قرايته فهذا اي فوالا فهذا مهم برشا سلامه على صحه التلميذ هذاك واللي هو اكيد امانه عندك انت في المحضنه يعطيك الصحه مدام فضيله
4: شروط في الجامعة أهم الشروط في كرة الشروط المرافقة المدرسية حتى وانت ترافق فيه مش هكا ترافق وبرا هكا ماشي معاه تبدأ توعي تبدأ تحكي رد بالك ما تتبطش على الكياس عاش وليدي ما صدق تبدأ تقوله عاش وليدي وعاش بنتي مش عبارة أم توصل في صغرها للمدرسة وتمشي ونمشي للمدرسة ونسأل عليه المعلم أي نوقف على المعلمة ونسأل لهم بحكم كي تروح الخمسة ما تخلطش تلقى المدرسة سكرت انت باش تقوم بالحق علاش قلت لك ديما نرجع دور الام نحتضنوه من كل شيء رافقوا نمشي للمعلمه نسال عليا فاش ناقص فاش كذا اني نكون وسيط بين المعلمه والام نوصل المعلومه اللي قالتها لي المعلمه وان شاء الله بالحق هو ميدان صعب لكن جميل جميل جدا اطفال محلاهم تحس روحك صغار كيما في الدار كيما هنا من الاول كي دخلت هيك نخدم في ميدان الطفوله خاطر الرجل الاولياء يخدموا من الاول كحسبته كمشروع هكا بروجي صغيرات يقاول يمشي تهيئ مكان معناها مهيئ وكل كي للصغيرات من بعد كي خدمت فيه بالحق تعلقت به حبيت وحسيت روحي معناها صدقا معناها من احسن المشاريع اللي نشجعوا عليها لجاردي ريسكولير تامن معناها مكان مهيئ وسليم للاطفال حتى قدام ربي معناها كله خير معناها
0: واضح شكرا لك أسامة شكرا لك أسامة يعطيك الصحة تحياتنا لك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال السؤال اللي كان ينجم يربحكم بوند أشياء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أس أم كان سمعتوا مدام نوزة بوريقة في فقرة ولد بحر نحكينا اليوم على السمكة متاع اليوم هي كلب البحر وفما نوع يختلف على الزوز الأخرين اللي حكيت عليهم مدام نوزة ما عندوش مشيمة والجنين متاعه ينجم يتغذى على بويضات أخرى تنتجها الأم إن على شكون النوع هذايا والإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة كلب البحر الأبيض الكبير ويعطيكم الصحة على المشاركة برشا إجابات صحاح وصلونا لكن فايز أو فايزة واحدة اليوم معنا هي نجوى أزناتي مبروك عليها نجوى أزناتي ربحت معنا اليوم واصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أس أم ويعطيكم الصحة أيضا على التصويت متاعكم لأغنية الختام اخترتوا باش نسمعوا صالحة بخنوق هذه الغناية اللي نختموا بها شكرا لكم على الاستماع شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما شكرا حمدي كان معنا في الإخراج هويدا في التنسيق العام نجلة في الإخراج الرقمي وكنت معكم محمد في الإعداد والتقديم بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير إن شاء الله نهاركم مبروك وفي الأمان

0: تمام التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. يتواصل الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد اليوم الجمعة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. درجة الحرارة تنخفض لتتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال والساحل والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومتموج إلى محليا مضطر ببقية السواحل. أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف داود بأن عملية طباعة الكتب تمت بنسبة 100% ومضيفا أنها في مرحلة القبول والتوزيع. حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية من اضطراب تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات داعية إلى إيجاد تمويلات عاجلة لخلاص مستحقات الشركات المتخلدة بذمة الهياكل الصحية. وأوضح نائب رئيس الغرفة سليم عمار أن الفواتير غير المستخلصة بلغت إلى حدود شهر ديسمبر من العام الماضي 400 مليون دينار ويعود بعضها إلى سنة 2020، وتضاف إليها قيمة المعاملات المسجلة خلال السنة الجارية إلى غاية شهر سبتمبر. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانات الحرقوسية سيتم القيام بأشغال على مستوى الطريق الجهوي عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية وتحديدا على مستوى وادي المالح ببمبلة. الأشغال كانت انطلقت قبيل منتصف الليلة الماضية وتتواصل على امتداد 24 ساعة. أخيرا، تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنستير بالتعاون مع الهيكل الثقافية والبلدية والصناعة التقليدية دورة التاسعة لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير، وذلك اليوم الجمعة بالميناء الترفيهي السياحي بالمنستير. ويتضمن البرنامج معارض للمنتوجات والحرف التقليدية والأكلات والأطباق البحرية التقليدية وأنشطة ثقافية وفنية مرتبطة بالبحر، إلى جانب عروض للأزياء التقليدية ومداخلات حول التراث البحري والغذائي. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. نور السبيل.
3: نور السبيل.
4: أنوار من الكتاب والسنة.
5: آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. مواضيعنا تتغير وتتنوع وتتعدد من حصة لأخرى، لكن دائما نحاول يعني نخوض في الشأن اليومي في علاقاتنا، في سلوكاتنا، في تصرفاتنا فيما بينا. مهم جدا بطبيعة الإنسان إلى جانب العبادات، المعاملات بطبيعة مهمة جدا في الدين الإسلامي، وموضوع جديد إن شاء الله يكون عنده علاقة كبيرة بواقعنا المعيش. دائما ترحابي كبير ياسر بسيدنا الشيخ منور مداني. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: سيدي مرحبا بك وشكرا لك، بارك الله فيك في المقدمة الباهية ذي، ويعطيك الصحة سي شكري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طيب الأنفاس وأشرف الناس. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، أبعد الله عنكم التعب والوسواس، وأبعد الله على أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي التعب والوسواس.
0: بارك الله فيك، ربي بعد علينا جميعا التعب والوسواس والقلق والضغط والكل في الكل،
1: كل في الكل.
0: ربي يبعد على الجميع إن شاء الله، إن شاء الله. وربي يفرج علينا جميعا سيدنا الشيخ. أيوة سيدي، قصة جديدة،
1: قصة جديدة موجودة.
0: أيوة
1: أيوة سيدي، ثم صحابي جليل اسمه سيدنا مصعب ابن عمير.
0: مصعب ابن عمير،
1: مصعب ابن
0: فما يكون
1: عمير.
0: يقول مصعب ولا مصعب؟ كيف
1: لا
0: كيف؟
1: مصعب هيك بالفتح الميم،
0: بفتح الميم. فما عادة متداول مصعب ابن عمير يقولوا، ما عليناش.
1: مصعب ابن عمير هذا كان شاب من شبان الصحابة.
0: أيوة.
1: لكن المترفين عايش لباس لي عندهم فلوس ولباس عليهم، ومن عائلات النبيلة في مكة المكرمة.
0: أيوة.
1: افتح عليه ربي سبحانه وتعالى وشرح صدره للإسلام وأسلم على دين الرسول العظيم. أمه وأخواته ما حبوش يدخل الإسلام بكل.
0: أيوة.
1: ويتبع سيدنا محمد

0: باش بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وثبت مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدش عن الإسلام، وكفاه ربي سبحانه وتعالى أن جعله رسول الله أول سفير في الإسلام في المدينة المنورة، وتجاوز الضغط والتوتر بالإيمان وبالتعلق بالله جل جلاله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أكيد بنصايح من سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: سيدنا ما خاطر وشكون شده أزره هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. القصة دي نلقواها في كتاب السيرة النبوية جزء 3 صفحة 3.
1: صح سيدنا الشيخ، هو تو يقول لما حال أنت نحكيه الموضوع ظاهر يعني من خلال القصة اللي ذكرتها باش نحكيها على الضغط النفسي والتوتر والقلق في الإسلام. يقول قائل احنا توا بدنا نسمع فيه جديد الكلام هذا،
0: أو
1: يقول لك ستريس وقلق وضغط ونحس بروحي عندي توتر عصبي ومنيش قد بعضي، موجود من قبل يعني.
0: أي كلمة ستريس جديدة؟
1: لا الكلمة جديدة لكن الحالة موجودة من قبل.
0: الحالة موجودة من قبل. شو يقول لك؟ يقول لك شو حوالك؟ يقول والله فادد روحي طالع،
1: هو مش فاهم شنو الموضوع،
0: مش فاهم علاش وإلا متقلق ياسر. أما كلمة ستريس ما ثماش راه، وكلمة الضغط النفسي مش موجودة ياسر، ما يعرفوهاش العباد.
1: قبل خاطر الناس كانت ما عندهاش مشاغل ياسر، تو بتقدم المجتمعات والتطور وما إلى ذلك، كلنا نعيش هو الضغط هذا والسرعة العصر السرعة، والناس ولات ما عادش لاحقة، وإمكانيات المادية ولات ناس تعيش في ضايقة شوية خطر طلبات كثرت.
0: طلبات كثرت يعطيك
1: إيه، ولا يقول لك الضغط النفسي هذا ستريس، فما شكون يقول لك يعني يوصل حتى المرحلة أكثر شوية، يقول لك أحباط ديبريسيون والعياذ بالله،
0: هذيك مش باهية.
1: مش باهية، أما فما شكون يوصل ويقول لك أنا، لكن العلم تقدم، أما الحالة موجودة من قبل.
0: الحالة موجودة من قبل ولكن بتعبير آخر.
1: تعبير آخر. تعبير يعني آخر. يعني ناس قبل حتى في عهد الرسول، فما شكون عاش كما مصعب بن عمير.
0: إيه مصعب بن عمير ولا وغيره. لا أنت سيدنا عليه الصلاة والسلام، تو نشوفوا الآية الكريمة بعتني نقراوها كيفاش كان الرسول عليه الصلاة والسلام متقلق.
1: بما أنه موضوع الساعة والحالات هذه كثرت والظاهرة هذه موجودة، فما أطباء نفسيين تولاوا ويمشيوا لهم أخصائيين وما إلى ذلك، ياسر الناس يقول لك نمشي لبسي، ولا يقولوا يعني يعني طبيب نفساني.
0: باهي هذوما يا سي شكري، الإنسان يلهم وربي ويفكر التفكير السليم ويمشي للطبيب النفساني للعلم عليها حاجة باهية.
1: ما يتعرضش مع الدين يعني،
0: ما يتعرضش لا بالعكس.
1: حتى الناس يقول لك الدين ما قالش به الطب هذايا ولا
0: لا، هو قال به الطب، اما هو لما قالش به الكتابه والعزابه والدجاله والمشعوذين.
1: باه واضح،
0: بعتلي تو نتحدثوا في الموضوع هذا.
1: باه التوتر او الاجهاد او الضغط او القلق النفسي والعصبي، مصطلحات كثيرا ما نسمعها في ايامنا هذه. قد يكون هذا التوتر نتيجه اسباب وراثيه تجعل الشخص أكثر قابلية لشعور بالأمور السلبية، فمن أسك ما تبايع ساعات العائلة هيك يعني حاجة وراثية، فالعائلة تلقاهم كلهم قلقيين هيك شوية،
0: أقل شيء يتغشوا،
1: أقل شيء يتغشوا، فما تكون هيك
0: ورثة، هذه
1: ورثة موجودة. وقد تكون نتيجة للمرور بأزمات أو مشاكل سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية وغيرها، يعني ساعات ظروف خاصة يعيش فيها الإنسان وأزمات وصعوبات ومشاكل تعدت عليه، سواء كان مادية فلوس ناقصة يعني اجتماعية من الظروف، يعني ما نعرفش عنده مشاكل في العائلة، فقد بعض العزاز عليه أو صحته مش هي زادة، يعني السبب في الأخير
0: ثم حاجة،
1: ثم حاجة يعني
0: ثم حاجة.
1: المصطلح يبدو في ظاهره حديث كما قلنا،
0: نقولوا
1: التوتر والإجهاد، لكن في الواقع تحدث الإسلام عن كل ذلك.
0: صحيح،
1: وانت سؤال هذا لا جيتش نقول لك سبق،
0: لا ما عادش باش تقول لي حد شيء. علاش سي شكري؟ خاطر تحدثنا ياسر مع بعضنا وسالتني ياسر
1: ولا تعرف
0: ولا تعرف انت معناها الاسلام تحدث على كل شيء
1: من غير ما نسألك
0: كل شيء،
1: كل شيء صار
0: من غير ما يقول الانسان،
1: ما يقولوش الاسلام صار عنده 1400 عام سيدنا جاب الرساله. اخي منين يعرفوا التوتر؟ منين يعرفوا؟ لا لا لا لا، الاسلام ما عادش صالح،
0: ما عادش صالح الكلام هذا يتقال. قال كل شيء،
1: كل شيء،
0: كل شيء.
1: وإحنا واك علاش أنا نعملوا الحصة دي؟
0: وما فرطنا في الكتاب من شيء، رب من شيء. يقول
1: وأنا باش نبينه، لأنه كل شيء صار في
0: صحيح،
1: كل شيء تحدث عليه الإسلام.
0: أنت يعطيك الصحة في اختيار الموضوع زي.
1: عايشك سيدي،
0: حتى اختيارك في الموضوع راهو باهي بقيمته،
1: مو خطر من خلال قاعدين نشوفوا شنو قاعد صاير في المجتمع.
0: أيوة،
1: قلت تحدث الإسلام عن كل ذلك، بل اقترح نصائح وحلول لهذه الحالات، لكل هذه الحالات من عدم التوازن اللي تتسم بالقلق

0: والتوتر والضيق والتفكير المرهق في أحداث حياتية تعرض لها في الماضي ولا يعيشها حاضر ولا يخشى حدوثها في المستقبل.
1: أيوة.
0: ثلاثة حاجات. يا حاجات ماضية صارت له
1: قاعد متقلق.
0: متقلق منها. واللي يعيشها توا قاعد يعيش في ظروف صعبة ولا خايف من حاجة بس تصير في المستقبل.
1: ولا خايف من حاجة. باهي نمشيو بشوية.
0: نمشيو. من نعمة الله عز وجل علينا علينا المسلمين أنه دانا للدين القويم اللي نحقق باتباعه الاتباع الصحيح السلامة الجسدية والسلامة النفسية.
1: الله الله عليك ربي سبحانه وتعالى باش أعطانا الدواء.
0: الدواء
1: الدواء نافع في كل وقت راهو ضايع للماضي والمستقبل والحاضر كل على بعضه. هو وين نرجع إلى الله وإلى الدين متاعنا وتعليمات ربي وتعليمات سيدنا محمد وتعليمات العلماء متاعنا الكبار اللي هما ورّونا كل شيء
0: شي.
1: وخدموا الشريعة خدمة من أحسن ما يكون وعطونا كل شيء.
0: هك علاش احنا سيدنا الشيخ نقوله والحمد لله على نعمة الإسلام.
1: نعمة الإسلام
0: نعمة
1: أكبر نعمة الساعة
0: أكبر نعمة.
1: وقت اللي هو يولي يعرف الإسلام ويعرف روحه محطوط في دين الإسلام أكبر دواء
0: وأكبر ضمان
1: أكبر.
0: باهي احنا باش نتحدث ونشوف التوتر والقلق والخوف وخطف فما حالات من الخوف زاد تولي في القرآن والسنة. وش نذكر بعض الآيات
1: بالطبيعة
0: يعني مرة أخرى نقوله الدين والقرآن والسنة النبوية تحدث على كل شيء
1: هكاو.
0: لأنه الإسلام اعترف منذ البداية أنه الإنسان مفطور على الخوف وعدم الرضا.
1: صحيح.
0: عديد الآيات والأحاديث بين ذلك بعبارات مختلفة.
1: أيوة.
0: إحنا العبارة مش بضرورة تكون توتر عصبي ولا إرهاق ولا قلق ولا استرس.
1: ما موجود في القرآن استرس.
0: مستحيل.
1: ما تجيش.
0: مش خاطر مش موجودة هي معناها مش موجودة.
1: لا.
0: نجم مصطلح آخر. أنا بدأ بالآية الأولى.
1: هات سيدي.
0: يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
1: أي شوف هذه الآية توري كل شيء.
0: كل شيء تفضل.
1: هذا الإنسان خلق هلوعا باش إذا كان مسه الخير يمنع شو معناه يبدأ عنده لبس عليه وفلوس وكذا وكذا باش يصدق اللي يعطي للناس ويكرم العباد من نعمة اللي أعطاه له ربي ما يعطي شيء.
0: طبيعة البشر
1: ماذا بيه ليه إيه. وإذا كان يصيبه شر
0: ولا مشكل ولا حاجة
1: يتقلق
0: في ساعة يتقلق
1: في ساعة يتقلق. وبعتلي زيد خطوة القدام سي شكري
0: إلا المصلين.
1: شو معناها الناس المصلين اللي خايفين ربي واخذين دين الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان هو اللي يبري لهم قلوبهم ونحي لهم التوتر العصبي ونحي لهم استرس الخوف هذا وقتها ما عندهمش. ولهذا جاء الاستثناء
0: إلا المصلين.
1: إن الإنسان عاود لي الآية
0: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر
1: جزوعا
0: وإذا مسه الخير منوعا
1: إلا المصلين
0: إلا المسلمين ناس
1: المسلمين اللي هم عندهم الدين الإسلامي هم يطبقوا في تعليمات الإسلام لباس عليهم ما همش جزوعين وهمش منوعين.
0: باهي إذا كان يطبقوا الإسلام التطبيق الصحيح
1: المسلمين
0: الصحيح يعني
1: الصحيح
0: مش بالاسم وبر
1: لا لا لا بالعمل
0: وباش نبدأ واضحين.
1: أنا
0: يقول عز وجل في الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
1: ومن أعرض عن ذكري ذكر الله هو التفكر في ربي وتطبيق تعليماته والبعد على منهياته. إذا كان الإنسان يعرض على ذكر الله باش يعيش يولي معيشة ضنكا
0: يعيش
1: في الستريس.
0: هذا هو ضنكا هي استرس مرار
1: يعيش في الستريس وفي الضغط النفسي والمرار والميزيرة وسمي اللي تحب انتي فهمتوا لها علاش خاطر بعد على ذكر ربي
0: حتى في الظاهر ينجم يكون يعني مثلا نقولوا خاطر احنا مو نعملوا بالقياس ان الشيخ يقولوا كفار هون فرهدين ويعيشوا لكن في الواقع فما حاجه ناقصه في حياته تلقاه كي الحيوان والعياذ بالله
1: يا ودي ناقصين ياسر هما
0: ناقصين وكلاش ينتحروا بعد وكلاش
1: تلقى على اقل شيء مش ينتحر
0: واقل شيء يقلق
1: واقل شيء تلقى روحه فاد وطال خاطر ماهواش مع مش متوجه لربي
0: وما عندوش توازن يعني
1: ما عندوش التوازن الديني هذا كاي مش مكسوه ربي يعطيه الخير يعطيه فلوس يعطيه الاوروات يعطيه الدولارات يشبعوا حقوقه الكل
0: اما فما حاجه ناقصه
1: ثم حاجه ناقصه
0: في الاخر يفق به
1: بالطبيعة.
0: بعد ما يقلق ويتسمتع أيوة. وكل شيء يولي سهل عنده في حياته وكل شيء اللي يطلب ويلقاه أيوة. يقول فما حاجة سبحان الله
1: حاجة ناقصة
0: مرتاح أيوة. ياسر شبيني أيوة. قلق رغم ذلك شبيني بديت نقلق
1: أي ثم ذاك أكبر واحد غني في أمريكا أيوة. ما تعرف اسمه هو لا مع ترامب هذا كاي أيوة. معنى غني جدا ثري أغنى واحد راهو وبعت قد بعطاه ربي فلوس وعطاه ثرى يقول هو قالها نسمعته يقولها أنا ناقص حاجة
0: ناقص سبحان الله
1: أي وناقص حاجة
0: ونقص
1: هو
0: حاجة.
1: شو ناقص ناقص الإسلام
0: الإسلام والراحة النفسية
1: ربي شيخ من جميع النواحي
0: والاطمئنان النفسي به يقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو أي. مؤمن
1: أي.
0: فلنحيينه حياة طيبة
1: أي.
0: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
1: شوف الآية ذي دخلت الرجل والمرأة مع بعضهم حتى المرأة يقع لها ستريس راهو يقع لها الضغط يقع لها القلق كيف كيف ولهذا رب شو يقول في القرآن في
0: من عمل صالحا من ذكر
1: من عمل صالحا الأعمال الباهية من ذكر أو أنثى إيش نعمل له
0: وهو مؤمن
1: وهو مؤمن نحيي حياة طيبة
0: وفي الأخر
1: نخليه عايش وقت اللي القرآن يقول حياة طيبة طيبة بأتم معنى الكلمة مش الكورة فهمتنا وبعتاني نجزينهم أجرهم بأحسن
0: ما كانوا يعملون يوم القيامة قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
1: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الأمن. هنا يجي الأمن
0: الأمن, الأمن. ما علاش هو الإنسان قلق يبدأ خاطر مش آمن يحس بروحه
1: بالطبيعة يحس روحه مش متوتر. آمن هو لو كان يرجع لربي ويرجع للأعمال الصالحة وتفكر ربي فهمتوا لها وقتها يولي لبس عليه
0: قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
1: صدق الله العظيم توا لا ييأس من روح الله هو الكافر راهو أما المؤمن لا ييأس
0: لا ييأس
1: ديما عنده الأمل ويعيش بالأمل وبشتاقع راهي مشاكل لابد بشتاقع ولا لكن شو يعمل يعداها بالأمل يعداها بالراحة يعداها بالتفرهيد يعداها بالصلاة على سيدنا محمد بقراءة القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمنوا قلوبكم بالقرآن وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عادش يلقى ستريس يا سي شكري
0: صحيح.
1: الإنسان اللي هو محب ربي ومحب للقرآن لا يجي ستريس لا مزيري لا قلق وحتى إذا كان جي تتعدى
0: تتعدى بإذن الله من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هي.
0: المأثورة يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
1: أنا.
0: وما فما والبخل والكسل والعجز أيوة. أما إحنا نركزوا على
1: الهم
0: والحزن
1: يعني
0: استعوذ من الاستعيذ بالله
1: وسيدنا عليه الصلاة والسلام قال يا ربي بعد علي الهم والحزن
0: معنا حتى الإنسان هذيك الدرس لنا باش ندعيه وكيف
1: صحيح مش ليه هو برك خاطر سيدنا عليه الصلاة والسلام لا ما عندوش هم في حياته ولا يحزن في حياته
0: يوري فينا
1: وهالتجربة يقول القائل من المستمعين هو وقت لما مات سيدنا إبراهيم ولده قال إن العين تدمع والقلب يحزن هذا كي درس لي نحن باش ما نحزنوش وباش ما نتقلقوش
0: ونصبروا لله
1: ونحتسب
0: للمولى عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن
1: أي.
0: إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
1: عن هذا المؤمن مربوط بالإيمان
0: درس يعني
1: درس مربوط بالإيمان
0: طبعا.
1: قال أمر المؤمن كله خير المؤمن ديما خير احنا ما نقولوش احنا احوالنا تعبه واحنا تعبين والمؤمنين والمسلمين وتلقاه ينزل وعد ربي في الناس الكل هذا لا كله خير سيدنا يقول لك الكرام
0: علاش مصيبه لا قدر الله ولا مشكله ولا أيوة. حاجه وقت صعب يشكر
1: يشكر ويصبر واذا كان اعطاه الخير يشكر بارك ولله سبحان الله ان اعطاه ايش قال
0: ان اصابته سراء حاجه سر شكر
1: شكر يشكر ربي
0: يحمد ربي مش عديه هيك وبرا
1: لا لا اشكر ربي على اعطاك الخير شبيك انت شبيك ما تفكروش توك يعطيك الخير والنعيم وصحة البدن ويعطيك العلم ويعطيك كل خير ما تنساه وقتله يكبس عليه
0: طرف
1: يعمل غسرة طرف صغير يتلفت يا ربي وينك يا ربي شو عملت في حياتي
0: والمؤمن لا يصبر يقول لك
1: يصبر
0: كان خيرا له
1: صحيح
0: يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل
1: أيوة.
0: فإن لو تفتح عمل الشيطان
1: صحيتك
0: ولونه في رواية أخرى قل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل
1: كل المعنى واحد
0: المعنى واحد قدر ربي ولا ربي قدر هي نفسه
1: الشيء يقول في أول الحديث
0: احرص على ما ينفعك واستعن بالله
1: ولا تعجز احرص على ما ينفعك ولا تعجز الدين ما يحبش العجز ما يحبش الإنسان ملوح ما يحبش إنسان في حتان وحطيطة
0: صحيح
1: ما يحبش يتحرك ما يحبش يخدم ما يحبش وكل. كذا اخدم وبعدين ايش قال ولا تعجز
0: ولا تعجز
1: ما تعجزش
0: وإن أصابك شيء فلا تقل حتى كي تعزم وبصرتش مشيتش معاك الأمور مثلا أيوة. ما تقولش لو كان عملت كذا
1: لو كان
0: وكذا
1: عملت كذا
0: راهو صار هيك
1: وقع كذا فإن لو تفتح هو عمل الشيطان
0: هي.
1: ولهذا لا
0: شو تقول
1: الدين
0: قدر الله
1: ما يحبش الشلايك بالعربي بلغتي يعني سامحوني في الكلمة دي هي. يحب النشاط والتقدم والعجز ما يحبش المؤمن عاجز معناه ملوح في تركينه اتحرك
0: اتحرك
1: اما فكريا والا جسديا والا ساعديا حرك روح
0: حرك روح
1: المسلمين لازمهم يتحركوا
0: يتحرك
1: وبعدها نشوفوا كان هو وفق فك العمل هذا كاي فبها ما كانش ما يتخلاخ
0: خليه على الله
1: ما يحزنش خليه على الله
0: قدر الله وما شاء
1: ويواصل
0: ويواصل
1: ويواصل حياته ويودي بشي
0: كده ولعل فيه خير اللي ما كتبتلكش هذيك
1: ما هكا ساعة ربي وفي القرآن يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون حاجة اللي كان لك فيها خير أتو يسهلك فيها ربي ما فيهاش خير أتو بعد عليك
0: ما تندمش ما تبدأش تقول لو كان عملت ولو
1: وتقعد في اللوات
0: شيطاني يوسوس يقول لو كان عملت هكاكا ولو كان عملت هكاكا
1: هذاك الشيء يعمله الشيطان أما هو لا يعجز المؤمن صدوق صبور في حياته ما يعجزش ما يتقلقش يكون ناشط يكون ديما في عزيمة مستمرة القدام
0: القدام
1: القدام
0: به يعطيك الصحة سيدنا شيخ القدام احنا باش نتحدث على الضغط النفسي هذا في الإسلام أي. الأسباب لأنه الإسلام شرح كل شيء علاش إنسان ساعات يصاب بضغط نفسي بقلق بضيق احنا باش نبينوا بعض الاسباب لانه فما اسباب عديده من الضغوط النفسيه تحدث عليها القران وبينها الله عز وجل في ايات عديده خلينا نبداو الساعه
1: نبداو
0: الضغط النفسي الناتج عن الحيره الوجوديه والاغتراب هذه حاجه كبيره شويه الفلاسفه عفوا الفلاسفه والعلماء والناس المفكرين اطلقوا على الحاله هذه يعني بالقلق الوجودي الأمر هذا يظهر في كتابات بعض الفلاسفة والشعراء والأدباء منهم إيليا أبو ماضي عمل قصيدة لست أدري تاع الوجودية منين أين أتيت وشنو عمر الخيام كيف الشعر الفارسي والأديب قصيدة رباعيات الخيام تاعه والقرآن تحدث عليهم بقوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون
1: أي.
0: فما ناس يقول لك معناها ذي حياة لا إله إلا الله كان فما بعث وشكوا في الوجود هذا الكل وفي وجود المولى سبحانه وتعالى يدخل في الحلة كما يقولوا ويدخل في نفق
1: صحيح.
0: مظلم والعياذ بالله ويولي حياته كل يعني ماش يعني متوازنة
1: والمرمى هززها الواه
0: ونعرف
1: الواه المرمى هذه حطتها في رقبته يرتاح علاش؟ يتوجه الحاجة واحدة لربي سبحانه وتعالى يتوجه للرسول شنو يقول ربي أتوا يتنحى كل شيء أما بش يقعد يخمم في مخه ما يوصلش ويقعد الشيطان يوسوس له يزيد له ستريس على تريس على ستريس
0: يقول لك يبدي يخمم يحب يعرف وجود ربي سبحانه وتعالى يحب يعرفه بحاجة محسوسة
1: ما تعرفوش
0: مستحيل
1: انت روحك ما تعرفهاش تو هو لو كان نسألوه في ذاته هو يعرفش ذاته ما يعرفهاش. تلوج على ربي انت
0: يقول الروح شنية ترمت لي الروح متاعك وين قل له ما يعرفهاش الروح
1: ما يعرفهاش
0: حاجة ماش محسوسة
1: ماش محسوسة والمعامل الموجود في بدنه معامل كثيرة رأي في البدن معامل كبيرة قل له يعطيني وريني حتى معمل برك يزي فيه برك
0: ما ينزمش يدرك نفسه
1: ماشي ربي شلازك ليه انت والحاجة ما تعرفهاش لواش لازك انت ابعد على هالوسوسة هذه شيطانية وارجع لربي وارجع لسيدنا محمد تو ترتاح. اما اذا كان باش تقعد
0: هل الباب هذا مشكله
1: هل حمل على رقبتك باش تنجح انت ما تنجحش
0: وكثروا في في في في السنوات الاخيره الناس هذوم
1: ولا
0: يقول لك ولا البعض منهم ولا والعياذ بالله يشك حتى في كل شيء في روحه في الوجود في الحياه
1: تو
0: تولي مشاكل
1: عايش تو
0: من عايش
1: الواعي وفي الاخر
0: يمرض في روحه
1: يمرض روحه في الاخر اولا ساعه ما يمرض بامراض حشر السامعين فاسده والا يمشي يقتل روحه هنا شو عمل
0: شيء ما عمل
1: حد شيء اشكلفك بحاجه اكثر من طاقتك
0: في الاخر امام الغزالي قال يعني ايمان العجاز في الاخر كوكي راه تسكرت مع خاتم الجن مش ندرك الاله الا بالمخلوقات نتاعو
1: حاجه ربي ما يتراش
0: بالاثر تو ربي سبحانه وتعالى نجم ندركوه بالمخلوقات بتداول الفصول بالطبيعه بالعالم هذا
1: الفسيح هكا. اما باش لوج على ربي كفنوه مقرنص واقف
0: قاعد عند عينين ما عندوش
1: هذا حديث الكل أنا أقول لك عليه الناس اللي يفكروا والتفكير هذا أنا الناس نعتبرهم متخلفين مش علماء لا علماء لا فلاسفة الفلسفة أعطي حاجة تنفع بها البشرية ياسي الفيلسوف ما تعقدش العباد وما تعقدش روحك ما كعالم أنت ولا لا أعطيني حويجات الا تنفع العباد
0: هذا في الاخر تقعد تخمم ماكش باش توصل شيء
1: ما يوصلش
0: يستحيل باش تدرك
1: يضيع وقته على
0: باش تدرك الذات الالهيه لكن
1: لا ما يوصلش.
0: لكن على الاقل هاك تشوف المخلوقات والتوازن الطبيعه وال تبارك الله والعلم كل مره يكتشف حاجه جديده والنظام هذايا الكوني والمجرات وما الى ذلك
1: ربي يقول وفي انفسكم افلا تبصرون هو قبل ما يطلع المجرات
0: مثلا
1: يشوف روحه شوف روحك انت الساعة بعد اللي انت فاهم
0: تفهم اللي فما خالق بس
1: شوف روحك وكو
0: به هذا سبب كبير شوية ذا انت ناس يعني حاسبين روحهم مفكرين
1: عبارة
0: نابطوا شوي
1: نابطوا بسال
0: الخوف من الأقدار والتردد في أخذ القرار الحقيقة طيب لاحظوا الظاهرة ذي سيدنا الشيخ شبابنا اليوم تقريبا أكثر من 53% حسب الإحصائيات اللي صارت من الشباب العربي يخاف من المستقبل
1: الواه.
0: ويخشى تقلبات الزمن والمجهول
1: والواه.
0: الأمر اللي يجعله متردد في أخذ القرار للأسف تلقى الشباب يخمم في المستقبل شنو مستقبلي ضايع البعض قرا يقول لك هاو ما دبرتش خدمة البعض خدم يقول لك من عارف الشال خدمة ماش عجبتني البعض قاعد في القهوة بطال يقول لك شنو حياتي الخوف من المستقبل هذا ولا مشكلة كبيرة ولا كل هوس يعني الناس كل تخمم في المستقبل شوية يضيع الحاضر ويضيع حياته جملة واحدة
1: والمستقبل يضيع الحاضر والمستقبل والماضي حتى الماضي يضيعه اسمعني
0: قولي.
1: والواه الهم ضايع عامل وهازه على رقبته الواه هو يعرفش روحه باش يعيش غدوه الساعه
0: والله ما نعرف
1: بر كل شيء
0: غدوه مش متضامنه
1: ما يعرف روحه باش يعيش غدوه ما يعرفش هو ما دام انت تخمم في حاجه ما تعرفهاش وما تدركهاش وماكش في ايديك فهمت له هالتخمام هذا الواه اني مستقبل شنو وكيفاش نعمل كيفاش باش ناكل كيفاش ما هذا ولا لا هذا الكل انساه اش تعمل انت
0: وكل خذ الاسباب
1: فكر في حياتك التوى والغدوة لأسباب متاع غدوة حتى غدوة ما تعرفش على روحك راه أما ما تقعدش تخمم في الإحباط في الإحباط هذا في التخلف
0: شباب محبطين تورا محبطين
1: شباب صغار شباب يكون
0: شباب محبط تع...
1: ما يجيش شباب محبط هسي شكري الشباب راه
0: وقت العنفوان
1: يودي وقوة. عنفوانك وشعلة تشعل أنت بكلك ما تلوج على خدمة أي خدمة تخدمها وبعتالي تلقى وربي يجيب لك القسم
0: توجيه.
1: لا أنا طبيب ما نخدم كان طبيب وهو خدمة أخرى التجارة حرامة الرسل رسول وما أدرك، ما قالش أني رسول ما نخدمش التجارة وخدموا التجارة.
0: والله نعرف ياسر شباب أصحاب شهادات عليا
1: أي.
0: وذاقت بهم السبل ما لقاوش خدم
1: أي.
0: ودخلوا مجال التجارة بشوية بشوية
1: صحيت
0: مش نساء يقول أي. الحمد لله لقيت هالطريقة ذا، يقول لك لو كنت رجعني نعاود الموضوع ذا ونشد في التجارة
1: لا.
0: يقول لك الوظيفة مش
1: هو فعني. هو بقعدك الطبيب يقول ما حاشيش بالطب
0: مثلا
1: على خاطر ولا لبس عليه أبواب ربي محلولة غير موقف. نحيو هالتعقد وهالتعصب والتسكيرة تسكيرة المخاخ تتنحى ذي
0: وخوذة بس أسمع كان كتب لك حاجة توصلك في الأخر أسعى أنت
1: لابد السعي ضروري يا سي شكرا
0: وابحث
1: ضروري.
0: على مهنة
1: أي.
0: وابحث على خدمة
1: أي.
0: وقرأ عن روحك كان ما... وكان ما قريتش زادك كيف تعلم صنعة
1: أي صنايع
0: صنايع موجودة
1: صنايع ملوحة راهي
0: ومثلا أنت كل واحد شنو كتب له ربي تبقينا أنت أسعى وشوف واطرق الأبواب
1: والسلام
0: وبالتالي خليه على الله
1: وربي مش سايبك
0: والله ما نعرف
1: إلى بوح هو يخليه بغير قسمة يخليه بغير ماكلة
0: يستحيل
1: أسعى فقط أسعى أنت برك بربي نحيونا أنا خدمتي الحاجة فلانين شن كان خدمة
0: فلاني لا تنجم تفاش بالاختصاص
1: اخدم حوايج أخرين
0: الوينجي
1: أي خدمة
0: ما جاءت تلقى ربي مكتب
1: لك رأي تو حلك ربي البيبان شبيه.
0: يقول عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
1: أيه؟
0: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
1: ربي قال الآية الكريمة هذه أنت إيش تعمل؟ طبق الآية هذه الكريمة وعملها ترتاح.
0: ربي يعرف كل شيء في القلوب.
1: أنت عليك إلا تتسبب. تبدا السبب متاعك لان ثم بعض من الطب ولا بعض من المهندس بعض وشد مهندس فشل في حياته
0: ينجم
1: ما مخدمش
0: وصديق وقرا معاه مشى دخل مجال اخر تجاره ولا حاجه
1: تجاره مشى الفلاحه
0: مشى
1: يودي مشى للصناعات الصناعات راه وش بيه
0: موجود
1: الصنعه في اليد امان من الفقر توا الصنعه في اليد امان من الفقر اخدموا الصنايع صنايع ربي كل موجودة تبارك
0: ما تقعدش وبر
1: القعد لا
0: القعد يجيب القلق
1: ومش تقعد قاعد وتخمم وميزر ويلوج على غدوة إيش مش يقعد وقعد في القهوة ويخمم إيش مش يأكل هذه أفكار رجعية
0: في الأخر ما تجيب لك كل المشاكل وقلق
1: اخدم على روحك أكو
0: هاي سيسلي روحك سيدنا الشيخ نعملوا استراحة صغيرة
1: أخي شعلت شوية اليوم
0: لا لا بس
1: لا لا بشوية لبس. حتى نتكلم بشوية
0: منسايسوا في بعضنا
1: منسايسوا بعضنا
0: كنت يا روالة نحب نرتحك شوية مسايش
1: مسايش نعملوا استراحة
0: ما نحكي على الضغط النفسي
1: هاني منش مضغوط
0: منش مضغوط نعرف
1: فرحان اللي أعطاني ربي بيه فرحان
0: الحمد
1: وعشت لباس والحمد لله
0: وجيز
1: وغطات نفسي للإنسان ربنا أما شنو بعد هربها هججها ما تخليهاش تعبدك
0: به نعملوا استراحة صغيرة ونواصلوا ونحكيوا على الضغط النفسي في الإسلام وموضوع الساعة الحقيقة هالحكاية ذي والتوتر والخوف وما إلى ذلك عفى الله الجميع

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة. موضوعنا موضوع الساعة الحقيقة، الضغط النفسي والستريس اللي يقولوا عليه، والتوتر والقلق وكل شيء، العبارات الكل. والإنسان عرف التوتر والضغط النفسي منذ يعني أن خلق الله الأرض ومن عليها، وحتى في الإسلام يعني الحقيقة كما حكينا سيدنا الشيخ في القصة متاع مصعب بن عمير، يعني كيفاش حس بروحه قلق وقت اللي تبع سيدنا في الأسلم، وأهله قالوا له لا، قعد فكر له منا له منا، وكل الضغط ولا تسبب له شوية معنا قلق وشوية أيه. طمنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعد بدعاء وبيقولوا قدر ربي عليه باش يفتح له صدره ويشرح له صدره، والحمد لله تجاوز المحنة متاعه. به احنا قلنا أن القرآن والسنة النبوية يتحدث على كل شيء. الضغط النفسي اللي توا ما يشار إليه بستريس ويوصل حتى لحد الإحباط اللي هي الديبريسيون والعياذ بالله، تحدث عليها. احنا قاعدين بينه في الأسباب، قلنا السبب الأول أنه الضغط النفسي من ناس قلقة حيرة وجودية، يعني من بعض الفلاسفة والمعاصرين وبعض الشعراء والأدباء. الحقيقة صار هذا كما قلنا ديما إنسان ما خاصة إذا كان أصابته نوع من القلق ولا الشك هذا يحاول يعني يخلي على الله كما يقولوا، خاطر ما نجمش ندرك المولى سبحانه وتعالى الخالق، ما نجمش ندركوه بالحواس متاعنا، على الأقل ما يقلقش روحه. ثم الخوف من الأقدار والتردد في أخذ القرار. قلنا تلقى ياسر الناس يخاف ليأخذ القرار، يقول لك ما نعرفش شنو يصير لي، وتلقى خايف من المستقبل. وقلنا كيف سيدنا الشيخ قال لك خوذ بالأسباب واسعى وتوكل وخليه على الله. دوش نمشيوا للضغط النفسي الناتج عن قلة الرزق. القضية ذي تشغل تفكير العديد من الناس بكل شرائحهم، وفما ياسر الناس يقلقوا، يقول لك الرزق ما فماش، الظروف قاسية، يعني ما نعرفش العيشة ولا ضيقة. فما الناس بالحق توصل والعياذ بالله وانتحروا وضعوا حد لحياتهم بسبب الحكاية ذي.
1: معناها حل المشكلة كي انتحر ما قصرش معناها
0: استغفر الله. نعرف هي هو فك الوقت ذاك الله أعلم مش فكر
1: أي.
0: والواقع أنه الرزق بيد الله الواحد الرزاق أي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: متين.
0: وآيات عديدة تبين الأمر ذا يا سيدنا الشيخ
1: أي. شوف ربي شو يقول، فإذا عزمت فتوكل على الله. شوف الآية شو تعطي، قالك وقت اللي أنت تفكر باش تعمل حاجة أعمل لها دراسة، مش أخذ ربي وبرا فهموا هكا ولا باش يحب يولي معلم بناء، شو المعلمين يخلصوا بالباهي توا ما هكا ولا لا. يقول لك انا نولي معلم بناء، قبل ما تولي معلم بناء خمم، ربي يعطاك عقل خدمك العقل نتاعك، نجم ما نجمش فكر
0: فكر من الاول وشوف.
1: فكر في عقلك ومشي في عقلك، اذا كان قيت الشيء هذا كاي مساعدك انت اش تعمل، وعزمت على كل عمل هذا كاي
0: قدم وتوخرش،
1: توكل على الله. وقتلة تتوكل على الله ما تخاف حتى شيء وربي يعاونك. خطرش انت على شكون توكلت؟
0: على الله، على
1: لوحك ربي لوحك ما لوحك.
0: بالنسبة للحكاية انه فما ياسر ناس يقول لك يستعجل الرزق، يقول لك الله غالب ما رزقنيش ربي، شبيني هكاك وشبيني اموري مش واضحة وشبيني ما عنديش فلوس كي غيري،
1: مش في ساعة في سعد،
0: وحتى اذا كان ما تاكش يعوض لك حاجة اخرى.
1: امشي بشوية في العقل، امشي بنداسة حتى توجد صبات في عقلك. من هار رول مش هبط لك فلوس الكل، من نهار نول باش تولي مقاول متاع مليار دوات ما تجيش،
0: حتى في كل مهنه ولا مش كان في التجاره مهنة. في
1: امشي
0: مهنة
1: بشويه، امشي بشويه تلقى روحك يعني. لبس عليك لا تستعجل، العجل مش باهي.
0: ثم يعني يلزمك تعرف اللي ربي هو الرزاق، ما فماش نقاش،
1: ما عندناش مشكل في هذا.
0: اما خذ بالاسباب،
1: خذ
0: مش
1: بالأسباب.
0: تقعد تفرج وكو عاجز،
1: لا باش تقعد مع حال مفهق وقاعد تخزر وقتها ما يجيك شيء. أما يلزم العمل، ضروري العمل ياسر شكري، ضروري التفكير في العمل، فكر. فإذا عزمت فتوكل على الله.
0: فما ياسر الناس عندهم الضغط النفسي هذا، يقول لك يعني ظروف صعيبة والحياة
1: ما هي صعيبة،
0: مانيش لاحق،
1: هو اللي صعبها،
0: هو صعب فيه.
1: والله لو كان الإنسان يفكر في عقله ويمشي بشوية حسب تطورات الحياة، يمشي بشوية يخي بشتولي مليونير في لحظة، هذا غير ممكن. هذا ما تجيش تقول لي أنا ما قيتش، خاطر أنت تلوج على المستحيل،
0: خاطر أنت مستعجل،
1: ما تستعجلش
0: في عقلك، تطوش
1: العجلة من الندامة، التأني السلام والعجلة من الندامة وامشي بالخطية وتو بالله الأثرياء الموجودين تو الناس اللي عندهم مليار دوات ربي يزيدهم أخي من الضربة الأولى بات رقد الليل يلقى عندهم مليار دوات
0: يستحيل.
1: ما ثماش.
0: ثم فما ضغط نفسي آخر سيدنا الشيخ خاطر الموضوع طويل والحقيقة وفي ياسر يعني متشعب شوية نختصره شوية للأسف الوقت قاعد يضبط فينا فما الضغط النفسي الناتج عن خشية الموت فكرة ذي الحقيقة أرعبت العديد من الناس والبشر على مر العصور فما بعض الفلاسفة سيدنا الشيخ يعني يفسروا أنه يقولوا الخوف من الموت هو أصل كل قلق في حياة الإنسان
1: والواي خاف من الموت
0: فما ناس هيك تخاف من الموت
1: والواي
0: عيشوا تمرار ولا يدوا بالله عيشوا تمرار
1: مش عيشوا تمرار حاشا للسامعين مش تمرار يولي كله مر
0: كله مر
1: على خاطر خايف من الموت الموت كاينة وتكون
0: وعادي
1: فاش حديثة وعادية وثم وقت معين مش على كيف
0: هو انتقال الموت من عالم لعالم
1: أيوة وهو مش على كيف نحب نموت تو ونحب نموت بعد عام مش على كيف
0: ربي مخبيها
1: ثم
0: أجل.
1: نظام رباني عامل كل واحد عنده الأجل متاعه وقت اللي يجي الأجل متاعه ويمشي على روحه المريض ما يخافش من الموت خاطر المرض ما يقتلش راه
0: يقتل
1: العمر والأجل الناس المرضى ربي يشفيني ويشفيهم
0: أمين.
1: ويشفي جميع المسلمين يرضاوا بقضاء الله ويصبروا ورب يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رد بالك
0: والإسلام صور أنه الموت للموت حكمة راه وغاية كما للحياة حكمة هذه حكمة وهذه حكمة
1: كل شيء لحكمة
0: وتكتمل الحكمتان في اختيار الإنسان وامتحانه وفي حياة أخرى باقية. رب يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
1: شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمن يقول الموت تحفة المؤمن
0: تحفة المؤمن
1: قال تحفة المؤمن الموت
0: خدش يمشي العالم مرحب
1: باش يمشي ضيف عند ربي باش يمشي ضيف عند سيدنا محمد
0: الله.
1: عليه الصلاة
0: الله.
1: والسلام
0: خير من هكا
1: وربي تو هذا الشخص مؤمن به ومؤمن بسيدنا محمد ويحبه ويكثر بالصلاة والسلام عليه ويجيه بحذاري يرفسه
0: يستحيل
1: لا بدن بالعكس يستقبله ويفرح
0: يطمن روحه الإنسان هو انتقال هو من حالة لحالة عالم آخر
1: عالم آخر وبعد العالم الآخر باش يرتاح من مصاعب الحياة ويرقرعوا في الجنة يدور
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: في الجنة يدور
0: إن شاء الله أجمعين إن شاء الله
1: يلزمنا نحيو ستريس نلقاو رواحنا في الجنة ندور شو
0: شفت سبحان الله والحياة هذه ماشي دائمة في الأخر
1: خاطر ماشي
0: وحط روحك أنت تمشي العالم ممتاز أرحب ما في شي قلق وما في شي ضغط وما في شي سبحان الله بالعكس الموت ساعات تولي باهي راه
1: تولي باهي
0: المسلم راح الموت
1: أما ما يطلبهاش
0: ما يطلبهاش لا
1: ما يطلبهاش
0: لا
1: هذيك ما يقولش تعرفش كيفاش انا باش نمشي للجنه تو نمشي نقتل روحي
0: نمشي نقتل روحي
1: لا ماش تقتل روحي
0: عاد ولي تمشي لجهنم
1: هذاك وتمشي لجهنم وقت الاجل وقت اللي يجي مرحبا بالاجل ومرحبا بالحياه
0: حياه اخرى شكرا. حياه اخرى ذيك.
1: سيدنا علي بربي يسمعني في هذه فضل. رسول الله عليه الصلاه والسلام شكون علمنا حب الحياة هو
0: سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: هو حب أي. حياته
0: أي. حب
1: بالرغم ما وقعته من المشاكل وتو نشوفوا الآية الكريمة شنو تقول لكن نساء الكل وعمره ما جاه ستريس عمره ما جاه الضغط عمره ما جاه القلق واصل في الحياة متاعه المدة اللي اعطاها له ربي ومشى إلى الله فرحان مسرور
0: وفرح وربي الوحيد اللي استشاره
1: أي.
0: من الخلق الكل وقالوا تحب تعيش الآخر الزمن ولا تنتقل للمولى
1: هو سأله ما ثماش حتى واحد خير في الوفاة
0: كان سيدنا.
1: إلا سيدنا عليه الصلاة والسلام وقت اللي جاء سيدنا عزرائيل بالأمر الرباني سيدنا عليه الصلاة والسلام سأله قالوا جئت زائرا أو قابضا زائرا أو قابضا سيدنا جبرائيل سيدنا عزرائيل شو يقول له جئت زائرا وقابضا إن شئت
0: إن شئت خير ربي خير وراء خير. ما ذلك حب يلتحق بالرفيق الأعلى
1: لا نحب الربي ومشاء الربي فرحان مسرور
0: سيدنا
1: محمد عليه الصلاة والسلام احنا كي نكثروا من الصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: نكثروا قراءة القرآن ونخافوا ربي ونتبعوا سيدنا كيفاش حب الحياة
0: وليه ما خافوش موت
1: ما خافوش لا من الموت ولا جينا ستريس حد شيء
0: ثم فما ضغط آخر نفسي
1: أي.
0: الناتج عن اتهام النفس وجلد الذات
1: أي.
0: يعني فما ياسر الناس يعني الحقيقة ساعات يغلط
1: أي.
0: وتلقاه يبدا يبالغ في إدانة نفسه يبدا يقول يا ليتني عملت وش لزني هذاك والله توبه لي يخطئ ويستغفر أما فما شكون يعمل حاجات يعني خاصة بي في الحياة، كما قلنا منذ حين يا ليتني عملت ويا ليتني ما عملتش وما ما نجحش مثلا في امتحان طالب مثلا ولا في خدمة ما دبرش خدمة ولا في ظروف عائلية ما تزوجش المرأة اللي مثلا فهمتني حب عليها ولا تبقى يبدأ يمرش في روحه كما قلنا احنا بلهجتنا، ويا ليتني ويحقني وما حقنيش، يصاب بالاكتئاب والقنوط ويشعر أنه أسوأ الناس وقتها وأنه ربي ما واش باش يغفر له وحياته فزت. وللأسف الناس هذية يلزم يحطوا في بالهم أنه اليأس لا مع ربي سبحانه وتعالى، لأنه المولى سبحانه وتعالى في الآية نذكرها لك وش خليك المجالس النشيخ، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى ما عملت مشاكل ومظالم وفواحش في الآخر حط ربي روش يغفر لك.
1: شوف شكرا، الدين متعنا ورسولنا وربي الثالوث ما يحبوش اليأس، نحي من فكرك الباب ضايق. وحتى إذا كان عمل لسان في حياتك باش يحب الخمره ولا غلط، اخي شكون اللي ما غلطش
0: ولا ما مشاش في الطريق الصحيح؟ عباد
1: ربي تغلط الكل، نحي رسول الله، رسول الله ما يغلطش وما يعصيش، اما البشريه الكل تغلط وتعصي. اما شنو اذا كان عرف روحه غلط يصلح روحه، شو يرجع لربي، حاجه من الاثنين الغلطه بتاعه، اما مع ربي ولا مع العباد.
0: على العباد يرد
1: كان مع ربي يستغفر له ربي وربي يغفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا كان الغلطة مع العباد يصلح وضعيته مع العباد ويرتاح، الواحد ضغط الآخر هزوا على كتافه ولا بس ارتاح ارتاح. وربي في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا
0: على أنفسهم،
1: شوف الآية، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولحق إنه هو الغفور الرحيم. رد بالك، يغفر الذنوب جميعا، ألا بينك وبين ربي شو ولا قلقك أنت؟ تواجه ربي، صلي على سيدي النبي، أعمل الأعمال الصالحة، حب الحياة، عيش في الحياة، نحيو اليأس، نحيو الضغط، نحيو الستريس، نحيو الإحباط، وعيشوا كما قال ربي تنجحوا.
0: في الأخر ربي يعرف ما يعلم في النفوس وفي القلوب، في الأخر ربي نحي لك القلق والغم الكل بإذن الله ينحيهولك.
1: والسلام،
0: تحطش بالك على ربي عاجز، لأنه استغفر الله العظيم لأنه ربي يعرف القلوب، القلوب شفيها
1: فيش كلام،
0: يعرف فاش تفكر أصل
1: ما فيش كلام،
0: مش مش مش مش عملت فاش تفكر،
1: فاش تفكر قبل ما تعمل،
0: يعرف الغمة اللي في قلبك ويعرف القلق ربي قادر،
1: تواجه ربي
0: عليك، تواجه ربي،
1: تواجه بالله. يقول لك الكلمة هذه الآية الكريمة، ربي يقول ولقد، خطاب للرسول، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أكثر شيء من هيك المشركين، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أعطاه الدواء في لحظة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: الله الله.
1: يتنحى كل
0: شيء. درس لنا هذا،
1: درس لنا هذا. قال اليقين هو الموت، وسمي به لأنه أمر متيقن لا يشك فيه،
0: وكذلك لأنه باش ندرك اليقين ندرك الحقيقة بعد الموت، خاطر الحياة الدائمة. توا سيدنا الشيخ، الإنسان يقلق ويسمع فينا وربي يفرج على الجميع، يأخذ بالأسباب ويمشي للأطباء ما فيه باس، من أنه العلم تطور وما إلى ذلك، يوجه بالطريق الصحيح. وإحنا باش بسرعة باش نختموا بالعلاجات للضغوط النفسية في الإسلام. الإسلام عطي العلاجات، رأوا العلاج
1: يحب يبرع
0: الإنسان،
1: ما خلاش هيك مسيبة،
0: أعطانا عدد من القواعد اللي تحقق السلامة النفسية المسلم.
1: أيوة.
0: أولا باختصار بس سيد الشيخ، وجود معنى الحياة وهدف واضح، مش يعيش هكا برا الإنسان،
1: لا ما يعيش هكا الإنسان،
0: يعمل هدف في حياته،
1: ثم هدف في حياته وقت اللي تولد وكبر ولا بعقله، ربي أعطاه عقل كامل، إيش تعمل أنت؟ فكر وين باش تمشي
0: بالضبط، يعمل فكر. هدف غاية،
1: هدف
0: فيه. مش عيش هكا برا،
1: لا عيش
0: هامش
1: على البلالي. أنا بلالي هذه ماش بلالي في الدين.
0: ثم الإيمان بالقضاء والقدر وما يبعثه من الطمأنينة.
1: صحيح.
0: أمن كل شيء.
1: عنا رب منتثل لأمره، وشيء لقالهون أو قدرهون نقبله بكل فرح.
0: به. إدارة الوقت وتنظيمه على مدار اليوم والسنة، فلكل وقت مهام وعبادات تجدد الإيمان.
1: أي صحيت الإنسان زاد إذا ما يخليش وقته ضايع، يحط وقت. سيدنا عليه الصلاة والسلام مخصص وقته للثلاثة، الحاجة الأولى بينه وبين الله، بينه وبين نفسه، بينه وبين عياله. ثلاثة.
0: منظم وقتك، مش سيبه برا. تعرف تعرف وين ماشي، يعني تعرف الهدف نتاعك، يزين ينصرك الحاجة الفنية وزين نسعالها، وناخد بالأسباب وما صحيح. إلى ذلك مش عيشه برا. ثم توفير نموذج للقدوة التي تهدي الإنسان، وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. شو يقول ربي؟
1: شو يقول؟
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله كثيرا.
1: شنو تحب أنت باش تعيش يوم الآخر وعند ربي
0: وتعيش حياة سعيدة؟
1: تبع شكون سيدنا
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليش؟ لمن كان يرجو الله
0: واليوم الآخر.
1: تحب على ربي تبع سيدنا، تلوج على الآخرة تبع سيدنا،
0: تحب ربي يرحمك، تحب ربي يرحمك يرزقك
1: تبع سيدنا، تبع تعليمات رسول الله وتبعوا تعليمات ربي، والله تنجحوا راكم.
0: قالك تنجح. والله سيدنا الشيخ
1: والله ينجحوا.
0: ينجحوا
1: يا اخي، كلام ربي يكذب. هو
0: مش نقاش، مش نقاش.
1: شويك.
0: ثم مهم جدا الصبر في الابتلاءات، فالدنيا ممر ومعبر، إن مع العسر يسرى.
1: لابد
0: تنفرج بقول ربي،
1: حطهم مع بعضهم.
0: إن
1: معاه لم يقل بعد.
0: اي خطر مأثور يقولوا إن بعد العسر
1: ما لا غلط. بعد.
0: إن معاه،
1: إن معاه يمشي مع بعضه، ولن يغلب يسر عسرين.
0: صحيح. يصبر الإنسان على الابتلاءات، يصبر ويشكر ربي، كل شيء يتعدى. قبول الذات، فمهما كنت ومهما كانت إمكانياتك ففيك خير ما دمت مؤمنا.
1: أي.
0: ما تحقرش روحك، فاعلم أن الله معك ولن يتخلى عنك وقت الشدائد.
1: معك ربي يسيبك، هو
0: يستحيل.
1: لا يسيبك لا ربي ولا رسول الله. حتى رسول الله نقوله تو منتقل مش منتقل، هو تنقل دار أخرى وهو حي ويعاوننا، يعاون أمة المحمدية قاعد يعاون فيها.
0: وقت الشدائد ما يخليكش ربي،
1: ما يخليكش ربي، وما يخليكش سيدنا عليه الصلاة.
0: وتوجه بالدعاء وصلي على سيدنا وما تخافش.
1: هي.
0: ثم اختيار الأصدقاء الصالحين تو في الدنيا ذي.
1: أيوة.
0: وهو أمر مهم، لأنه الأصدقاء يعني تلقاهم وقت شدائد باش يقدموا لك العون والنصح.
1: أيوة. صحيت
0: هكولا، مش زاد أرمي روحك ونيجي.
1: لا ونيجي للي عاد قل لي شكون تعاشر، قل لك شكون كنت.
0: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف.
1: لا بد. أيوة.
0: يعني الإنسان خاطرك باش تعاشر ناس مأيسين. أيوة. وناس محبطين،
1: ما هو يأيسوه. لا تلقى ناس محبطين، ابعد عليهم،
0: ابعد عليهم.
1: أعطى ربي يقولها في القرآن، تبعوا كلام ربي. تبعوا كلام سيدنا محمد تنجحوا وترتاحوا.
0: صحيح. تبع الناس اللي عندهم عزيمة وعندهم واحد وعندهم يعني ما نعرفش حب للحياة وعندهم
1: حب الحياة. سيد النبي علمنا حب الحياة، ما علمناش كره الحياة.
0: لا حب الحياة،
1: رد بالك، حب الحياة،
0: مطية الآخرة الحياة.
1: قال إيه عم؟ قال عيشوا في الحياة بحب وبسعادة وبفرحة وبسرور، وابعدوا على الستريس، ابعدوا على الضغوط. خطراش الطفلة الفلانية ما حبش تاخذني،
0: أنا
1: نبدأ مضغط ومبدأ متقلق، شبه ما قالت لي لا ما ناخذوكش.
0: لا على في خير،
1: لا
0: واكيد في خير
1: الاخرين،
0: واكيد في خير.
1: تلقى علاش ما نجحتش يعني في القرايه نتاعي؟ واصل تنجح.
0: وتنجح.
1: علاش ما نجحتش في التجاره؟ واصل تنجح. وانتي ماشي. نحيو الياس، نحيو الميزيره، نحيو التعب.
0: ثم التفكر في خلق الله، يعني تفكر من العبادات اللي تساعد الإنسان على نمو الفكر وتصحيح أفكاره واتجاهاته. يعني ربي يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني باين الإنسان يشوف طبيعة ويتفكر ويشوف الحيوانات، يشوف العالم هذا الفسيح،
1: لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول. أرد مالك، إذا كان أنت تفكر في خلق السماوات والأرض والخالق تبارك وتعالى، فأنت من أصحاب العقول.
0: أصحاب العقول وإيمانك زيد يقوى، وثيقتك بالله تزيد. تكبر، وتعرف ان ربي ما يضيعكش
1: ابدا.
0: سبحان الله، واحنا عايشين على الهامش وبرا عايشين. لا
1: ربي ما يضيع حد. يا سي شكري تسمعني بالله،
0: نسمع فيك.
1: ربي ما يضيعش البشر، ما يضيعش الانس، ما يضيعش الملائكه، ما يضيعش الحيوانات البريه والبحريه الكل.
0: أي.
1: يجيب لهم اقسامهم
0: حتى في ظلمات الليل،
1: حتى
0: في البحر،
1: في ظلمات.
0: توصل لأن المالة تلقى ما تاكل.
1: صحيح.
0: الحوتة في البحر تلقى ما تاكل.
1: مش
0: يسيب بشر.
1: الصيد يلقى ما يأكل.
0: مش يسيب.
1: مش يسيب بشر. البشر. الكل عطيهم ماكلاتهم والطيور في الهواء.
0: فيك.
1: الكلهم يأكلوا. يأكل. وكلهم يعيشوا ولا بس عليهم.
0: مش يسلم فيك.
1: لوحنا.
0: أنت ينفخ فيك من روحك. أيه؟ من روحه.
1: مش
0: يسلم فيك. مستحيل.
1: مش يسلم فيك كلام هذا يتقال.
0: ثم المحافظة على الحياة المتوازنة سيدنا الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه
1: حق
0: كما قلت منذ حين
1: ذي حق حقه أعطي حق ربي حق رسول الله حق روحك حق أولادك حق مرتك حق أصدقائك حق المجتمع حق الوطن متاعك
0: كل شيء شكري. كل شيء أعطي حقه
1: كل شيء الوطن متاعك مطلوب أنت باش تعطيه حقه منك
0: ما يعني خنقول ما تستهزأش وما تتهونش في حد شيء كل شيء أعطي حقه
1: أعطي حقه وأنت لبس عليك
0: ثم مهم جدا إتقان العمل إتقان العمل سبب إلى زيادة الثقة بالنفس والراحة والطمأنينة إنسان يدخل العمل متاعه
1: على خطرش باش تاخذ فريدك حلال عارق عليه تعب عليه باش ربي يعطيك الخير والبركة أما شوف وقت اللي تبروت وما تحبش تخدم وكذا وكذا وتاخذ فلوسك بالباطل ولا يا ربي يعطيك استرس
0: استرس
1: استرس
0: اخدم واتقن العمل متاعك والسلام. ثم تركيز الجهود في الحاضر كما قلنا منذ حين ما تبداش تفكر في الماضي ولا تخمم في المستقبل
1: ماضي مشاء
0: ديما تقول يا سيدنا الشيخ فلك الساعة
1: التي أنت فيها
0: عيش وقتك
1: عيش وقتك واستنى الغدوة واصبر وانت ماشي
0: ماك ضامن الغدوة
1: لا ماك ضامن
0: وما تقولش تأسف أمس ما عادش
1: يعاود انساه ما عادش يجي أمس مشي على روحه عيش. الله يرحم
0: بيه. ثم في الأخير لا تنشغل بمراقبة الناس
1: أي تلهي بروحك أنت تلهي بروحك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ألا باش تتلهي فيه بالعباد التلهي بروحك كنتي كور روحك نظف روحك توجه ربي توجه السيدة محمد اخدم بلادك بالصدق
0: باش تخمم هذاك عنده هذاك عندي وذاك عندي قال الروحك خلي على الله
1: يعنيك شكلفك به خلي يخدم على روحه التلهي
0: بروحك
1: التلهي بروحك
0: أعطيك الصحة سيدنا الشيخ هذه بعض نقول نصائح فقط لكن أي. لأنه الحقيقة الموضوع واسع وشاسع
1: أي.
0: إحنا حبينا نسلطوا الأضواء على قضية السعال والمشاكل هذه الضغط النفسي
1: أما
0: حط في بالك ألا معك ربي ما تخافش يعني
1: ألا معه ربي ما يغلب
0: ما يغلب يقولوا. يعني ديما حط ربي في بالك
1: والحمد لله
0: ونتمناه الشفاء للجميع وحتى إذا كان اشتد بك الأمر أي. فما الأطباء النفسيين وخذ بالعلم
1: هذا كلمة مش أقولها لك شكري امشي لا قدر الله امشي للطب النفساني بالله ابعدوا على المشعوذين والكتاب والعزامة يزيدوا مرضوه
0: لأنه
1: ياخذوا لهم فلوس
0: والإسلام يعني خنقول يعني أمر بالعلم
1: أمر بالعلم
0: ما دام على علم ودام قراء سيد الطبيب ايش بيمشي
1: والشافي بيد الله
0: والشفاء بيد المولى سبحانه وتعالى مشكور جدا سيدنا الشيخ منور مداني يعطيك صحة ربي يبارك لك في صحتك
1: يعيشك بارك الله فيك والآن نستأذنكم في الانصراف وقول لكم إلى اللقاء
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المدى

0: نسير
1: انفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: العشرة صباحا على موجة إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. شهدت عدة مناطق في مختلف أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية تهاطل كمية هامة من الأمطار تزامنت مع تقلبات جوية ورياح قوية، حيث تجاوزت الكمية المسجلة 40 مليمتر في عدد من المناطق خاصة بولاية زغوان وبنعروس وتونس وباجة وسيان وبنزرت. وسجلت ولاية زغوان أعلى كمية الأمطار حيث بلغت 75 مليمتر بسد بير مشارقة. أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني للبيداغوجي كريم داود أن النقص المسجلة في بعض العناوين الكتب مرتبطة بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف داود بأن عملية طباعة الكتب تمت بنسبة 100% باستثناء بعض العناوين. تنظم شبكة أطفال الأرض اليوم ندوة وطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي، وذلك في إطار مشروع الحديقة المجتمعية رافدة للصمود الغذائية. وتهدف الندوة إلى بحث سبل تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام. وفي المنستير تنعقد اليوم الدورة التاسعة لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير بالميناء الترفيهي السياحي بالجهة. وتهدف هذه الدورة إلى تثمين الحرف والمنتوجات التقليدية والموروث الغذائي البحري وترسيخ عادات وتقاليد الجهة، إلى جانب التحسيس بقيمة الأكلة التراثية وفوائدها الغذائية. في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانات الحرقوسية انطلقت البارحة أشغال على مستوى الطريق الجهوي عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية، وتحديدا على مستوى وادي الملاح ببملة من ولاية المنستير، على أن تتواصل لمدة 24 ساعة. وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والانتباه واحترام إشارات المرور والترتيبات المرورية المعتمدة طيلة فترة إنجاز الأشغال. توقعت وكالة الطاقة الدولية تفاقم عجز إمدادات النفط العالمية خلال هذه السنة، حيث انخفضت مخزونات النفط ب 95 مليون برميل إضافية في أوت الماضي، كما توقعت تأخر التعافي الكامل لإمدادات النفط من المنتجين في الخليج إلى عام 27 و2000. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع

الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم. واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في حضرة هذا الطريق ضمن برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 11 من سبتمبر للعام 2016 ميلادي الموافق لل 29 من ربيع الأول للعام 1448 هجري. أجمل التحيات تأتيكم من فريق الطريق لهذا الصباح، زميلنا أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، نجل عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي والرقمي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير دكتور محمد شتوي.

0: هو دين العلم والمعرفة. ودل على ذلك ما أول ما نزل في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: نعم.
0: ثم حديث أيضا العديد من الأحاديث النبوية التي هناك آيات كثيرة تدعو إلى التعقل والتفكر والتدبر. ولذلك أن الإنسان هو مطالب ومأمور بأن يزيل عن نفسه صفة الجهل التي ولد عليه، وأن يسلك طريق العلم والمعرفة، وأن يستخدم الجوارح والأدوات التي أنعم الله بها عليه. لذلك قلت سنتحدث اليوم في موضوع العلم والتعلم.
1: نعم، شكرا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شرف البداية.
0: نعم.
1: يعني اقرأ هكا ولا
0: والعلم هو البداية.
1: والعلم هو البداية. قبل الكلام على البداية نحاول باش نعمل تعريف
0: للعلم.
1: العلم في اللغة هو إدراك الشيء. إدراك الشيء ومعرفته على وجه يميز بينه وبين غيره. يعني هو في اختصار هو ضد الجهل. في الاستعمال العربي هو المعرفة، اليقين، الإدراك. ثم حضور العلم في القرآن هو أوسع من كونه مجرد جمع امتلاك معلومات. يعني كما سنرى. المهم العلماء في الاصطلاح عرفوا العلم. هناك من قال لا يمكن تعريف العلم لأن العلم لا يمكن تعريفه إلا بعلم فنقع في الدور. لكن عرفوه شنو العلم. هو مش العلم، هو من حيث هو معرفة. سهل يسر، معرفة المعلوم على ما هو به. الحاجة كيف تعرفها كما هي في واقعها
0: على ما هي عليه.
1: هك هي عليه. هك هي العلم. تعرفك هك الإنسان، تعرفك هك الشجرة، تعرفك النبتة، تعرفك الخلية، تعرفك ثمن السلعة، تعرف شيء معين. هذاك هو، يعني هو أن تكون المعرفة التي تحصل في ذهنك عن الشيء مطابقة لحقيقته
0: للأصلي.
1: فإذا لم تعرف عنه شيئا يسمى جهل، وإذا عرفت عنه شيئا غير صحيح يسمى كذلك جهل. جهل. المهم أن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته. والجهل هو إما عدم العلم أصلا أو اعتقاد الشيء على خلاف حقيقته.
0: هذا في مفهوم العلم،
1: في مفهوم
0: لغة واصطلاح.
1: ونحب نقوله يعني العلم هو راهو مش المعلومة فقط. لو احنا وقت نخاطب طلاب وتلامذة مش هنا نش تعطيه المعلومة تسمى هذاك العلم. لا، يعني قد يمتلك الإنسان معلومات كثيرة ولكنه لا يكون عميق الفهم. قد يحفظ كتابا ولكنه لا يحسن تنزيله.
0: صحيح.
1: وكم هم الذين يحفظون القرآن ولكنهم ليسوا من أهل العلم. ولذلك فما مسار، فما معرفة، معلومة، معرفة، فهم، وعي، حكمة، عمل. المعلومة هي راهي مجرد المادة الأولية. أما العلم هو تحويل تلك المادة إلى معرفة صحيحة
0: إلى
1: وفهم سليم.
0: يعني
1: وإلى تطبيقات
0: مادية.
1: وكلاش القرآن ما كانش يمدح كثرة المعلومات. قل هل يستوي الذين
0: يعلمون
1: والذين لا يعلمون. ما قالش الذين يحفظون والذين لا يحفظون، قال الذين يعلمون. من العلم هو أوسع من
0: حفظ المعلومات أو تراكم المعلومات.
1: هنا نحن نقول العلم هو عقلية علمية. نجيو تولي لمسألة يعني مسألة التأسيس. سبحان الله، يعني العلم مسألة تأسيسية. وربي عندما خلق الإنسان ما إن خلقه واستخلفه وعلمه قبل أن يستخلفه. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. أي بعد وعلم آدم
0: الأسماء كلها
1: فهو استحق وظيفة الاستخلاف في الأرض
0: بالعلم.
1: عن طريق العلم بالعلم. هذه نقطة. ثم شوف في سورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. شفت خلق الإنسان مرتبط بالعلم، لم يكتفي بأن خلقه. ولذلك

0: فالخلق الإنسان هنا موجود بين علمين.
1: نعم.
0: شوف الآية الرحمن علم القرآن أي بعد خلق الإنسان بعد اللي علمه
1: البيان.
0: علمه البيان ثم اقرأ
1: بسم ربك
0: بسم ربك الذي خلق
1: أي أول آية
0: خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. شوف هنا ساعة أولين كما قلت أول آية لم يقل له صلي لم يقل له صم أول آية كانت أمرا بالقراءة.
1: نعم.
0: هذه الناحية. ثم عندما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق هنا أمر بالقراءة باسم الرب بوصفه خالقا وما وصفوش صفة أخرى.
1: نعم.
0: ولكن الله تعالى لم يكتفي بأن خلق الإنسان بل علمه ولذلك قالوا اقرأ.
1: نعم.
0: وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالله تعالى إذا تجلى على الإنسان في تعليمه بصفة الأكرمية ولذلك كونه خلقه.
1: نعم.
0: فهذا كرم هيك ولا اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا كرم من الله.
1: صحيح.
0: لكن زاد الله في كرمه فصار أكرميا أكرم. اقرأ باسم ربك وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولما تجلى الله تعالى على عباده بصفة الأكرمية عند التعليم كان كل عالم ومتعلم من المكرمين. ولذلك لابد من إكرام العلم والعلماء وطلاب
1: وطلاب
0: العلم.
1: نعم. إذن عن العلم والتعلم سنتحدث في طريق اليوم سنتحدث عن علم الله تعالى وعن علم.
0: نعم.
1: الإنسان أيضا كيف أن العلم كيف أن الله سبحانه وتعالى كرم العلم.
0: نعم.
1: والعلماء وما إلى ذلك ونتحدث نعرض عن إنجازات الحضارة الإسلامية في مجال العلوم.
0: نعم.
1: ولكن في ملاحظة أسوقها في هذا السياق فضيلة الشيخ هو أن والحمد لله يعني العائلة التونسية بشكل عام تمثل العودة المدرسية يعني
0: حدث كبير
1: حدث كبير بالنسبة إليها يعني
0: جرس
1: جرس المدرسية
0: المدرسية الذي يوقظه.
1: إذن متابعة طيبة للجميع مرحبا أهلا وسهلا ذكروا أنه بإمكانكم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73-460-800 أو عن طريق تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية على الموقع اليوتيوب لإذاعة المنسير. حللتم أهلا ونزلتم في باحة الطريق سهلا.

0: اللهم اجعل بيننا نور ومن فوقنا نور ومن تحتنا نور واجعل لأبصارنا هذه الأنوار والأنوار الطريقة تضيء اليوم على أثير موجات ذات المنسير بالحديث عن العلم والتعلم في الإسلام. نعم. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي تحدثنا منذ البداية عن مفهوم العلم لغة واصطلاحا، بعد ذلك العلم باعتباره هو لحظة البدء في هذه الكينونة الإنسانية مع بداية الخلق أيضا ومع بداية الرسالة المحمدية بآية اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلم هو تكريم، هو تكريم للإنسان
1: طبعا،
0: وهو اعتراف بكرم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هل للعلم أنواع؟
1: قبل يعني منسينا النصوص، النصوص متاع اللي بديناها.
0: نعم،
1: احنا ذكرنا يعني الآية، قولها، ذكرنا آيات التأسيس. نعم، اللي تحدثنا عليها.
0: نعم،
1: احنا آيات آية مركزية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم، هذه شفناها.
0: نعم،
1: باي في آية أخرى، الآية هذه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
0: نعم،
1: جاءت في سياق الحديث عن العبادة والخشية، لأنه قبلها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة.
0: نعم،
1: ويرجو رحمة ربه. يعني العلم هنا مش مجرد معلومات، ولكن هو يثمر خشية ووعي ومسؤولية، لأنه ربي قال في آية أخرى شهيرة إنما يخشى الله
0: من عباده، العلماء.
1: العلماء
0: يعني كلما تعمق الإنسان في العلم وكلما ازداد علمه كلما خاف الله وأدرك قيمة الله سبحانه وتعالى.
1: في آية أخرى المجادلة في سورة المجادلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
0: درجة.
1: هذا اقتران كبير وقوي بين الإيمان والعلم. ثم عن الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، هذا على طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم هو بإذن الله تعالى طريق إلى الجنة،
0: إلى الجنة.
1: الجنة.
0: أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع.
1: إذن ما لا هو سلك طريقا خرج في طلب العلم، مش مجرد حضور درس. هو يشمل المسار كله، يعني السفر والجلوس للتعلم والقراءة والبحث والمثابرة ومشقة التحصيل وقاعدين في الجلوس في المكتبة، ذاك الكل هو العلم. مش معناه هنا طريقا يعني يكون هو يمشي للمدرسة وبرا، يعني يشمل كل وسائل التعلم. وعن الحديث الآخر اللي رواه أبو داود وغيره، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
0: سبحان الله.
1: يعني تشبيه
0: العلم نور،
1: العلم نور. ثم الحديث الآخر يعطي شرف العلماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وذلك علاش روي أن أحد الصحابة، يمكن أبو هريرة، جاء وجد مجموعة من الناس جالسين، قال لهم أنتم هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. بعض الناس ظنوا أن فما أموال، عندما دخلوا وجدوا حلقة
0: مجلس علم،
1: مجلس يعني علم. حلقة. قالوا هذا كان ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع. فالعلم وميراثه أفضل ما ورثه الأنبياء. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن قيمة العلم، رفعة أهله، أجر طالبه، فضل العالم، مسؤولية. هذا موضوع مهم.
0: طيب، إذا أهمية العلوم في أنها تصحح للإنسان عقيدته وتصحح العبادات وتصحح أخلاقنا وما إلى ذلك، وتنجينا أيضا من عذاب الدنيا والآخرة. لذلك أعتقد أن الإسلام تخير تقسيم العلم إلى قسمين، علم الله تعالى والثاني علم الإنسان.
1: أولا، علم الله تعالى هو مصدر العلوم.
0: نعم،
1: صفة من صفة أساسية أن الله عالم، أنه عليم. وعلم الله تعالى ليس علما مكتسبا، وليس علما مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بجهل.
0: صحيح.
1: وليس علما يحصله الله تعالى بالاجتهاد، وليس علما يطرأ عليه النسيان. هو علم مطلق يشمل الظاهرة والخفي وما هو أخفى من الخفي، ويشمل الحاضرة والماضي والمستقبل. هو علم الله تعالى المطلق. وكل علوم الناس إنما هي من علمه، كما في السورة، كما في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه
0: إلا بما شاء،
1: إلا بما شاء. هذا علم الله تعالى المطلق اللي هو مصدر كل
0: العلوم
1: وهو علم لا يتخلف. هذا علم نؤمن به ولا نحيط به إحاطة، وإنما كل ما نعرفه هو شيء من علم
0: الله،
1: من علمه، ومهما كثر فما هو إلا شيء من علم الله تعالى الذي لا ليس له حدود. نأتي الآن إلى علم الإنسان.
0: نعم، وعلم الإنسان بدوره ينقسم إلى قسمين، إلى علم موهوب وعلم مكسوب.
1: هناك علم موهوب وهناك
0: علم مكسوب.
1: العلم الموهوب
0: ماذا نعني بالعلم الموهوب؟
1: هو الوحي.
0: نعم،
1: يعني تعليم الله تعالى للأنبياء، وإلا عن طريق الإلهام.
0: نعم،
1: وحينا إلى أم موسى. هذا العلم اللي هو الأساسي اللي هو الوحي.
0: نعم،
1: وهو علم وهبي من الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال وقل رب زدني
0: علما.
1: هذا هو العلم الوهبي من الله تعالى، وهو علم معصوم بطبيعة الحال، تعليم من الله، علمه شديد القوى. بعدتلي العلم المكتسب، العلم الذي يكتسبه الإنسان بجهده، لكن الله تعالى وإن لم يكسبنا العلم عن طريق الإلهام، إنما هو الذي أوجد لدينا الحواس التي بها نكتسب العلم. الآية واضحة، الله الذي جعل لكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ملأ الله أخرجنا من بطون أمهاتنا صفحة بيضاء، لا نعلم شيئا، عندنا الغرائز ولدينا الاستعداد
0: للتعلم.
1: وأعطانا وسائل التعلم. السمع، ذكر هنا السمع،
0: البصر
1: والبصر
0: والأفئدة.
1: والأفئدة هنا معناها العقول، معناها فما علم عن طريق السمع، البصر، اللمس، الذوق، يعني السمع والبصر هما الحاستان الأساسيتان، ولكن العقل والوعي
0: والقلب،
1: القلب اللي هو الفؤاد هو الذي يعي، هو الذي يعني الحواس تمد الإنسان بالمعطيات الأولى عن العالم الخارجي، لكن الحواس وحدها لا تكفي، فقد ترى العين شيئا ولا تفهم حقيقته، وتسمع خبرا ولا تعرف صدقه، ونرى كتابة بلغة يعني
0: أعزمية
1: أو غيري ولا نفهم. وهنا يأتي الوعي اللي هو يفهم ما ذلك الحواس، يعني هنا أداة العقل. العقل
0: صحيح.
1: أداة أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون لقوم يعقلون، لأن العقل هو الذي يرب، هو الذي يحلل، هو الذي يربط، هو الذي يفكك، هو الذي يستنتج، هو الذي ينقد، هو الذي يفسر. هنا يعني العقلية العلمية، ثم يضيف الإنسان وينمي علمه عن طريق التجربة والنظر واستكشاف آفاق الكون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهناك تعلم ذاتي، وهناك تعلم عن طريق الآخرين، يعلمنا الأساتذة، يعلمنا المعلمون، يعلمنا الخبراء، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
0: لا تعلم.
1: لا تعلم.
0: طيب، وتحية لكل المعلمين، كل من علمنا حرفا، تحية لهم جميعا. إذن وكأنه العلم الموهوب هو العلم الذي يقتصر على الأنبياء فقط، ثم بعد ذلك يكون متاح للجميع، في حين أنه العلم المكسوب هو العلم المتاح للإنسان بشكل عام في أبعاده الكونية.
1: يعني هو المتاح للأنبياء أو لبعض أوليائه، مثل أوحى الله تعالى إلى الحواريين، مثل العبد الصالح الذي أوحى الله تعالى إليه، وهو ما يسمى بالعلم اللدني
0: مع موسى، نبي موسى عليه السلام.
1: بالنسبة إلينا هنا سنركز على العلم المرتبط بوعي الإنسان باستخلاف.
0: طيب، ما علاقة العلم باستخلاف الإنسان، واللي فيه أكيد بعد ذلك سنرى تكريم العلم والعلماء في الإسلام؟
1: طبعا، وعلم آدم الأسماء كلها. الإنسان عندما خلقه سبحانه وتعالى لكي يكون مستخلفا في الأرض، مكنه من الأدوات، وعلمه الأشياء التي ستساعده على الاستخلاف في الأرض.
0: في الأرض،
1: في الأرض. عن طريق تعميرها، عن طريق اكتشاف قوانينها، عن طريق كل قانون يكتشفه ويسميه، يسمي الأشياء. فالاستخلاف ليس مجرد تشريف للإنسان، إنه تكليف يحتاج إلى العلم وإلى القدرة. ولذلك الجهل راهو لا يمثل مشكلة معرفية فقط، رأوا الجهل يتحول إلى عجز عن القيام بوظيفة الاستخلاف.
0: احنا نقولوا الجهل مصيبة،
1: مصيبة
0: والعياذ بالله. نعم.
1: فالمقصود بالعلم هو العمل.
0: نعم.
1: هو توظيفه، وقل اعملوا
0: فسيرى
1: الله عملكم ورسوله والمؤمن كما قال الله تعالى.
0: نعم.
1: والعلم هو الذي يبني العمران كما قال تعالى هو أنشأكم من الأرض أي واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها. العمران يحتاج إلى العلم في كل مستوياته. الزراعة تحتاج إلى العلم، الطب يحتاج إلى العلم، الصناعة تحتاج إلى العلم، الهندسة تحتاج إلى العلم، الاقتصاد يحتاج إلى العلم، إدارة الموارد البشرية تحتاج إلى العلم، يعني حماية البيئة تكون بالعلم، بناء المؤسسات يحتاج إلى العلم. ولكن التقدم الحضاري هو ليس ثمرة كأمنيات، لا لا، إنما هو ثمرة المعرفة المنظمة والعمل المتقن.
0: متقن.
1: وأن الحضارة الآن أو التقدم الحضارة الإسلامية أو حتى الحضارات التي عرفها التاريخ إنما كما كانت عن طريق العلم.
0: العلم.
1: عن طريق العلم. يعني كما أشرت سيادتك ازدهار الحضارة الإسلامية هو نتيجة مش نتيجة تفوق عرقي ولا جغرافي، من أسبابه الكبرى
0: هو العلم.
1: أن المسلمين في مراحل ازدهارهم أدركوا قيمة المعرفة وفتحوا أبواب التعلم والترجمة والبحث والاستفادة من علوم الآخرين.
0: صحيح.
1: نشأت علوم مؤسسات، تفاعل المسلمون مع علوم الأمم السابقة، ثم لم يكتفوا بالنقل، ناقشوا المعارف السابقة وصححوا وابتكروا،
0: انفتحوا أيضا على الحضارات الأخرى من خلال فعل الترجمة، عملية الترجمة، ترجمة الكتب الإغريقية. نعم.
1: احنا اليوم يجب أن نقول للطالب كان عندنا الخوارزمي وكان عندنا ابن الهيثم والرازي وابن سينا، بل نسأله ما الذي جعل هؤلاء يظهرون، وما هي البيئة التي صنعته، لأنه فما جو بتاع صناعة العلماء وجو حرية بحث، فما مناخ علمي.
0: طيب يعني انت حكيت على الاجواء، على الجو.
1: أي.
0: والاكيد انه اجواء العوده المدرسيه هي اجواء مفعمه بالفرح والبهجه. هناك ابيات تقول في الترحيب بالعوده المدرسيه وبالاجتهاد: اهلا وسهلا ببيت العلم والادب، خطى الشباب به تعلو على الشهب، جئنا اليك وفي ارواحنا شغف، نسعى وراء المنى بالجد والدأب.
1: نعم، بالسعي. يعني عناصر الحضارة هي اللي تكون البيئة الحاضنة لنمو العلم والتعلم.
0: والتعلم. نعم. عدنا وعاد خفوق القلب يجمعنا على المحبة في ساحات مدرستي، نطوي المسافات والآمال دافعنا، لنستنير بنور العلم والقبس.
1: العلم نور.
0: أيضا أبيات أحمد شوقي: في فضل العلم والتعلم، قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا.
1: نعم.

0: الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ورفع شأن أهل العلم فجعلهم أخشى إليه لأخشى الناس أخشى للناس له وأقربهم إليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فضيلة دكتور محمد شتيوي، دين الإسلام هو دين علم، وعلى أمة الإسلام أن تكون السباقة والرائدة في ميادين العلم والمعرفة. الإسلام بتعاليمه وقيمه لم يكن في يوم من الأيام مانعا من تطور من التطور والارتقاء، ولم يكن سببا أيضا في انتشار مظاهر الكسل والتواني، وإنما كان هو المحرك الأساسي إلى الريادة والتميز في كل مجالات الحياة. على المسلم أن لا يقول شيئا وأن لا يفعل شيئا بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، هذه العلوم التي حث الإسلام على تعلمها وعلى إدراكها، الأكيد أنها تنقسم إلى أقسام. بعد القسم الأول هو قسم إجرائي بين العلوم الإلهية، علم الله تعالى وعلم الإنسان. للعلوم أيضا أنواع
1: طبعا،
0: نتحدث عن العلوم الدينية العقلية،
1: معنى النصوص التي تحث على طلب العلم.
0: نعم،
1: لا ينبغي أن نفهم أنها تكتفي بالحث على طلب العلوم الدينية. فقط لا، كل العلوم يمكن أن تكون دينية ما دام استكشاف الإنسان لقوانين الطبيعة وتأمل في فعل الله تعالى في الخلق، فقوانين الطبيعة هي كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وباختصار علوم الوحي لها مكانتها الخاصة، لأنها تتعلق بمعرفة الله تعالى ومعرفة مراده ومعرفة تشريعاته، لكن ذلك لا يعني أن العلوم الكونية والطبية والرياضية والهندسية وغيرها هي علوم أجنبية عن الرؤية الإسلامية. لا، إذا كان حفظ النفس كما قلنا والعقل والمال والعمران هي من مقاصد الشريعة، فتحصيل هذه المعارف التي تحقق هذه المقاصد، حفظ النفس وحفظ الصحة وحفظ كذا، يصبح ذا قيمة شرعية وحضارية. وكعلاش نفهم لماذا برع المسلمون تاريخيا في الطب والفلكي والرياضيات والبصريات والهندسة والجغرافيا والصيدلة وغيرها. فالعلم النافع كل علم نافع يدخل في دائرة العمران الذي أراده الله تعالى للإنسان. فما قوله يقولها العلماء القدم، كل علم حتى ولو كل علم ضار فالجهل أردأ منه، كل علم رديء فالجهل أردأ منه.
0: ويقال أيضا رب علم لا ينفع وجهل لا يضر.
1: أي معناه الجهل. الجهل راه ديما أفسد من العلم.
0: ولكن
1: مهما كان العلم مش به هذا شعب يقوله.
0: ولكن الجهل أحيانا الجهل بالأشياء أفضل بكثير من علم مزيف بهذه
1: طبعا
0: الأشياء.
1: طبعا هذاك الجهل البسيط. أما العلم المزيف هو الجهل المركب، هذا موضوع آخر. المهم كما كنت تحدث سيادتك، يعني العلم مسؤولية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
0: مسؤولة،
1: كان عنه مسؤولة
0: في سورة الإسراء.
1: يعني العلم بالكون فما وظيفة؟ ربي قال لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لكن التسخير هذا مش هون يسخر برا، لا يعني الإنسان سيحصل على منافع الكون وهو قاعد. لا، ولكن قال فامشوا في مناكبها، يكون ذلك عن طريق اكتشاف قوانينه. فاكتشاف القوانين بالعلم شرط لحسن الانتفاع به. ولذلك الإنسان حين يكتشف القانون الفيزياء، قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، الطب، الفلك، الزراعة، غيرها، يستطيع أن يحول معرفته إلى قدرة. العلاج، الإنتاج، التنقل، البناء، البيئة، تطوير وسائل الحياة ووسائل التواصل. هذه هي الوظيفة العمرانية والنفعية للعلم، إلى جانب وظيفته التعبدية.
0: طيب، أيضا طلب العلم محفوف بمجموعة من الأخلاقيات والأداب لا بد منها. يعني على الإنسان، على طالب العلم، هذا العلم الذي ينتفع به وهو يعد من أفضل القربات. الإسلام رفع من قدر العلم والعلماء وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولكن لهذه الفريضة عندها أخلاقيات وعندها أداب، أداب طلب العلم.
1: لماذا؟ لأن العلم كما قلنا يمنح صاحبه قدرة على الفعل في الطبيعة وعلى الفعل في المجتمع.
0: نعم.
1: عندما لا يكون العالم متخلقا وعنده مقاصد سيئة،
0: نعم،
1: يمكن وهنا الخطر أن يوظف تلك القدرة توظيفا سيئا في إفساد المجتمع،
0: نعم،
1: في إفساد
0: البيئة. نعم.
1: ولذلك لا ينبغي أن يتحول حديثنا عن العلم والتقدم إلى احتفاء ساذج بالتقدم التقني. العلم يمنح الإنسان قدرة، لكن القدرة في ذاتها ليست خيرا ولا شرا، وإنما تتحدد قيمة هذه القدرة بيش بحسب الغاية التي توجهها والأخلاق التي تضبطها. فالعلم الحديث مثلا منح الإنسان قدرة غير مسبوقة على التأثير في الطبيعة وفي الإنسان وفي المجتمع. هذه القدرة يمكن أن تكون وسيلة للعمران ويمكن أن تكون وسيلة للفساد، كما القنابل النووية، كما الأسلحة البيولوجية، كما يعني استنزاف البيئة، كما المخاطر التي نراها الآن نتيجة لاستنزاف موارد الطبيعية. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالآية لعلهم يرجعون، الآية هي تفتح لنا أن المشكلة لا تكون في المعرفة ذاتها، ولكن في كيفية توظيف
0: هذه المعرفة.
1: تلك المعرفة. فاستطاع الإنسان مثلا أن يوظف علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة والتكنولوجيا في صناعة أسلحة قادرة كما هو معلوم على تدمير مدن ومجتمعات بأكملها. هنا تولي كلما ازدادت قدرة الإنسان العلمية ازدادت حاجته إلى الأخلاق.
0: صحيح.
1: من شنو؟ خاصة أخطر المجالات توظيف المعرفة في التلاعب بالسلوك والعقول والتلاعب بالجينات،
0: نعم،
1: من خلال تطبيقات بعض علم النفس وتحليل البيانات إلى آخره، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن نستخدم رأو الذكاء الاصطناعي في التعليم، في الطب، في البحث، في تيسير المعرفة، في حل المشكلات، لكنه يستخدم مع الأسف كذلك في نشر المعلومات المضللة، في التزييف العميق، في انتهاك الخصوصية، في التلاعب بالرأي العام، في الغش العلمي، في انتحال أصوات وصور لشخصيات لم يقولوا أقوالا فيضعون على ألسنتهم أقوالا. ولذلك هذا السؤال الكبير: هل كل ما يستطيع الإنسان أن يفعله علميا وتقنيا ينبغي أن يفعله أخلاقيا؟ طبعا لا.
0: أيضا هناك مسألة أخرى لابد من التنبيه إليها، هو النية الصالحة في طلب العلم. أحيانا يكون منتهى قصد الإنسان في طلب العلم هو إحراز منصب أو لقب أو رتبة، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الظاهرة، أن الإنسان عندما يطلب العلم لا يطلب العلم لأجل أن يجلس على كرسي أو أن يحرز منصبا ولقب، وإنما طلب العلم لكي ينفع به وينتفع.
1: الإخلاص يعني أخلاق طالب العلم إن شئنا التعبير.
0: نعم.
1: يعني من أهم أخلاق طالب العلم الإخلاص، أن يتعلم كما قلت لنا لغاية صحيحة.
0: نعم.
1: زاد مش لمجرد التفاخر.
0: نعم.
1: التواضع، كلما اتسع علم الإنسان أدرك يعني باتساع أدرك اتساع دائرة ما يجهله.
0: صحيح.
1: الصبر،
0: العلم في طلب العلم
1: لا يبنى في يوم أو في سنة أو سنتين.
0: الصبر مهم جدا، هو مفتاح طلب العلوم.
1: الأمانة العلمية، المدرس والأستاذ والباحث بحوث ما عملش السرقات والغش، بحيث لا ينسب إلى نفسه ما ليس له ولا ينقل ما لم يتحقق من نقله.
0: يعني هنا نتحدث عن جهود الآخرين.
1: احترام المعلم، احترام أهل الاختصاص، مع بقاء حق السؤال والمناقشة والنقد المنهجي.
0: صحيح.
1: العمل بالعلم حتى لا يتحول العلم إلى مجرد ثقافة ذهنية منفصلة عن الحياة. بالحال خطر قريب احنا نختم الحصة، نزيد نركز على العودة المدرسية. يعني سبحان الله، يعني مع بداية كل سنة الطلاب والمدارس ما يعودوش إلى المدارس هيك والجامعات فقط، لكن في الحقيقة تبدأ رحلة جديدة في بناء الإنسان.
0: صحيح.
1: المجتمع بكله يرحل. الكتاب الذي يفتح اليوم قد يغير حياة صاحبه.
0: صحيح.
1: المعلم الذي يقف أمام الطلاب قد يزرع فيهم فكرة تبقى معهم عشرات السنين، يقول لك تعلمنا وتعلمنا. السؤال الذي يطرحه الطالب أو التلميذ قد يكون بداية اكتشاف علمي غدا. فالمعلم العودة المدرسية إليه ليست مجرد عودة إلى الدراسة فقط، هي عودة إلى طلب العلم، وطلب العلم هو عودة إلى بناء
0: الإنسان،
1: في المجتمع. العلم بنلخصه معرفة، ها؟ وعقلية علمية،
0: صحيح،
1: وبحث وتفكير وشرف ومصادر متعددة، هو أساس استخلاف العمران. وسوء توظيف العلم راهو أمر خطير، والتعليم يصنع الإنسان، لذلك فالعلم أمانة،
0: صحيح،
1: أمانة قبل أن يكون امتيازا.
0: واضح. إذن شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. الأكيد تحدثنا، نجمل فنقول أنه تحدثنا عن العلم باعتباره شمولية لهذه المعرفة. العلم لا يقتصر في الإسلام مثل ما ذكرتم على العلوم الشرعية وحدها، بل يمتد أيضا ليشمل كل علم تنتفع به البشرية.
1: وذكرش تثنية لنزيد على كلامك بكر على الشهادة، يقول نصيحة، يعني لا تجعلوا العلم طريقا إلى الشهادة فقط، بل يجعلوه طريقا إلى بناء الذات. ولا تجعلوا النجاح أن تتقدموا على غيركم فقط، بل أن تتقدموا بأنفسكم كل يوم.
0: صحيح، جميل جدا. لذلك نحتاج إلى العلوم الشرعية الدينية، ونحتاج أيضا إلى علوم الفلك والطب والهندسة طبعاً. والكونية. والإسلام يدعونا إلى البحث العلمي أيضا، وإلى استكشاف ظواهر الكون لتعمير هذه الأرض واستغلالها واستغلال خيراتها.
1: سؤالنا الأساسي في النهاية، القضية الكبرى، يعني مش أن نطلب العلم، ولكن أن نحسن فهمه، وأن نعمل به، وأن نجعله وسيلة للإعمار، وأن نسأل أنفسنا أي إنسان نريد أن يصنع العلم منا ولمجتمعنا.
0: واضح. شكرا ليك. إذن أوصيكم أحبتي في الله، وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. ونعلم جميعا أن مفتاح العلم هو الصبر، وهو حسن الإصغاء والنية الخالصة لله تعالى. من الواجب علينا اليوم أن نتمسك بالعلم، وأن نحذر الجهل، وأن لا نبتعد عن طلب العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وبقاؤهم أمان لهذه الأمة، ومنار يهتدى به في ظلمات الحياة. نعود بعد الموجز، كونوا معنا.

0: إشهار. تعلن شركة بروتكس كونفكسيون عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات في مجال الخياطة بالمراكز التالية: سيرجي، ماشين سامبل، أمبلاج اي فينيسيون. مكان العمل: صيادة بجانب محطة المترو. جميع الحقوق المهنية مضمونة: CNSS، النقل، منحة الانتاج، منحة الحضور، ظروف عمل منظمة ومستقرة. للاستفسار أو الترشح اطلبونا على 57 199 075. انضمي إلى فريق بروتكس كونفكسيون وابدأي معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة.
1: تمام 11 صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شامل عدد من التلاميذ وطلب المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من يوم أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. شهدت ولاية نابل يوم أمس حملة مشتركة لمراقبة المواد والمستلزمات المدرسية، أفضت إلى تسجيل 32 مخالفة اقتصادية شملت الامتناع عن البيع والبيع المشروط وإخفاء بضائع البيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار وعدم تمكين المستهلك من التخفيضات المقررة. وبلغت الزيارات الميدانية وفق الإدارة الجهوية للتجارة بنابل 66 زيارة، أفضت إلى الحجز الفعلي لأكثر من 23,000 كراس مدرسي مدعم وأكثر من 5,000 كراس رفيع تم ضبطها بمستودع عشوائي وأخرى كانت مخفية عن أماكن العرض والبيع. اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فرق عمل مشتركة لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. كما تناول اللقاء مشاغل قطاع النسيج والملابس، ولا سيما ما يتعلق بتوفير الكفاءات واليد العاملة، إلى جانب بحث مجالات جديدة للتعاون والشراكة في التكوين المهني والتشغيل. يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملمتر بولاية الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في جزئه الثاني على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا من جديد بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. كالعادة الجزء الثاني يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات والإجابة من فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيو. إذن دكتور في الجزء الأول تحدثنا عن العلم والتعلم وعن فضائل طلب العلم والحث عليه. أكيد أن طلب العلم له مكان عظيمة يرفع شأن طالب العلم ويعلي قدره. الله سبحانه وتعالى مدح أهل العلم والعلماء وحث على طلب العلوم والتزود من هذه العلوم. وطلب العلم هو من أجل عبادات التطوع لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله، فلا بد من العلم ليقوم هذا الدين ويظهر للجميع. طيب ولأهل العلم فضل ومكانة خاصة تحدث عنها القرآن الكريم وأيضا تحدثت عنها السنة النبوية. إذن إن شاء الله
1: يعني هذا من من البديهيات يعني الحمد لله رب العالمين.
0: إذن نجدد إن شاء الله تكون عودة مدرسية وجامعية موفقة وناجحة ومباركة للجميع، ونسأل الله السلامة والأمان نتوكل عليه. وأيضا هي فرصة فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي، لابد أن هذه الفترة الزمنية نستغلها أيضا في الصدقات وفعل الخيرات، ونحاول أن يعني أن يكون المد التضامني، يعني
1: التضامن الاجتماعي مهم جدا
0: صحيح، خاصة أن هناك العديد من العائلات التي تحتاج الدعم والمساعدة. نعم. نعرف الأدوات المدرسية وتلك المصاريف المضافة على العوائل التونسية. إن شاء الله ربي يسرها للجميع وجزا الله كل من مد يد المساعدة لكل الأسر المحتاجة. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي.
2: بيك عايش كرم وديك.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
2: فتحي.
0: أهلا بسي فتحي، مرحبا بك وبكل أهلينا مستمعينا بالقيروان. تفضل سي فتحي.
2: السلام عليك رشيد.
0: وعليكم السلام.
2: بالله عندي سؤال، عندي بنتي رجلها توفى لها تحت وعما أعطاها سيرونس، عندها الطفلة ما بتتكلمش ومعافى ذهنين كل شيء معنا، وعندها طفل لبس عليه وهي من بعد يقبل من ديرو سيرونس جات خذت حطيت لها ناس الزباق نتاعها معنا ديسك المشكي ما خمسش كيراك في المشكي وبقى كي جبت لاسيرونس خذيت لها أرض أرض باسم ولدها المساوية هي وياه، والطفلة ما حطيتهاش خاطر هي حلوة من راجل آخر وقلت تورثهم في فلوس بايهم ولا حاجة. طفلة ما حطيتهاش معنى هي ما تتكلم لحد شيء مسكينة نتاع ربي كي وفين حطيتها بالمساواة هي وياه وتو مش قلت لها مش تكبير وعقد عقد لكن تاع الرقبة والسنية هذيك باش بعد ما تموت هي معنى تبقى له اللي هو وحده. قلت لها مثلا كي تعمل هذي وهو مثلا لقدر ذا يموت هو لما نترجع الحكاية ذي لك الدارة ذيك لما نترجع مثلا ترجع الوقت وذيك مش من بايو مثلا يفوز هو ترجع
0: واضح سؤاله
1: سؤالك
0: غير واضح فضيلة الشيخ باش يجاوبك يعني إجابة شافية وضافية وكافية. حاول أنك المعطيات يعني تحاول أنك تحددها نوعا
1: اختصر
0: حاول أنك تختصر
2: أخذ رقبة ذي كيف ترجع بعد من الورثة كي يموت اللي كاتب ليه أخذ رقبة ذي
1: شوية ساعة خلينا في الأخر تو هذه بنتك راجلها توفى
2: هي عندها سيرونس الأولاد ومعنا
1: بشوية ساعة جاتها أخذت هي لسيرونس
0: بعدها تزوجت
2: بعد أخذت هي راجل
1: شعلنا في الأخر خليني أنت لكن الفلوس اللي أخذتها هي متاع لسيرونس أنت
0: تأمين
1: هي مش واعية
2: شنو مش واعية
0: مش بنته
1: بنتك
2: بنت هذيك ما حطيتهاش في الكتب خلاص
0: سامحني بالله مش اجابه هي انا ملاحظه لحظه اخي بنتك علاش ما خليتها ليش ما حددت لهاش يعني نصيبها
2: نصيبها ما تفهمش خلاص ما تتكلمش لتفهم
0: يا سي فتحي
2: كبير كمان
0: يا سي فتحي ما تخلي لها نصيبها وتصرف عليها انت تكرمها وتكرمها.
2: لا فلوس نتاعها هذيك
0: هي تقعد لها وبايها وتصرف عليها اذا كانت تحتاج طبيب تحتاج دواء تحتاج كذا.
2: فلوس هذيك خلينا
0: نغلق القوس هذا خاطر باعتبار انها طفله يمكن هكا
1: مش تفهمش
0: مريضه ولا حاجه. قال المهم انه امن لها يعني حق
2: موجوده مصبوبه هذيك الفلوس مصبوبه
0: هذيك انت تعمل لمزيه وثواب عند ربي تصرف عليها من فلوسها هي من ورثتها وتكرمها لا لا وتكرمها وتدواها وتهزها للسبيطار ما تخليهاش محتاجه و...
2: لا ديما عندها راني فوت في السبيطار
0: واضح واضح. اعطيني توا السؤال اللي حشت بيه
2: قلت لك الله الدار دي كتبتها باسم طفل وامه
1: شريت فلوس للسيرون شريت بها دار
2: اي اي شريت بها دار مش نتاع بنتها بنتها قعدت فلوسها ما فلوس
1: شحال
0: باهي واضح واضح
1: خليها توا خليها انت توا فما فلوس للسيرون شريت بها دار
2: اي
1: لل
2: مساويات في ولدهم مساويات في تيرهم
1: اي
2: وبعد هي مش تكتب له عقد رقبه قالت لي باش بعد ما يموت تبقى بالولدي ما يزاحموش حتى واحد
0: وشكون مش يزاحمه انت خايف انت خايف للطفله تزاحمه
2: لا مش الطفله مالها شنو راجل وهي طوع حبل عندها صغير مندروش معنا
0: يعني واضح واضح فهم هو بنته هو عندها ولدها
1: أي.
0: هو خايف انه مثلا فرضا لو كانت تموت لم تحب تكتب نصيبها
2: مش تموت لم مش تكتب عقد تحب
0: للطفل
2: يموت هو قبلها معنا
0: باهي مش تكتب مش تكتب هي امه تحب تتنازل على حقها في الدار لولدها من زوجها اللي توفى
1: اي فهمتك اي
0: يسالك قال لك يتنجم تكتب لهنا ولا واذا توفى الطفل هذايا الورث وين مش يمشي
2: هذا هو يرحم والديك ربي يبارك لك
0: فهمتك فهمتك ربي يبارك لك سي فتحي واضح واضح فهمت سؤال
1: فهمتي
0: وعليكم السلام وعليكم السلام مرحبا اي
1: احنا ديما نقولوا هو طفل صغير تقع مازال
0: يمكن الله وعلا.
1: لا وصيه لوارث ما دام هو يورثها كيفاش هو
0: الأم تحب عندها نصيب في البيت
1: أي.
0: تحب تتنازل على ولدها تعطيه لولدها باش يولي صاحب البيت وحده
1: سبحان الله خالتي هي
0: لأنها عندها أبناء أو مش يجوها أبناء من زوجها الثاني
1: أي وليش إذا كان هم الأبناء كما عندهم الحق باش يورثوا
0: هي عملية يمكن قطع الطريق باش ما يورثوش أبنائها من زوجها الثاني
1: هذه قطع الطريق هذه نوايا اي هذه نوايا مش باهية
0: هذاك علاش
1: هو الولد ساعة عنده باها هو كتب له هو وقت الأشراه هو عنده بايو
0: عنده نصيبه
1: فهمتني وهي
0: تحب تتنازل على نصيبها الولد هذاك
1: تحب تتنازل على نصيبها مادام هو حي إذا كان هو تنجم تعطيه له ذهبها له في حياته إذا كان هو قادر على التصرف هذا شنو معناها
0: باهي سمحني وأبنائها من زوجها الثاني يتحرموا مثالش
1: ما عندها إذا كان شخص عنده الحق في الإرث ما عندهاش الحق باش تحرموا
0: خاطر هو قال
1: ما عندهاش الحق باش تحرموا
0: حبلة
1: يعني هكية مش باهية
0: إن شاء الله ما تكونش إن شاء الله تكون النية طيبة باش كل إنسان ياخذ حقه يلا المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا مرحبا
0: صباح النور يوم سعيد
3: يعني أختكم حبيبة من تونس
0: مرحبا أخت حبيبة ومرحبا بكل أهلية المستمعين في
3: البرنامج وبمناسبة العودة المدرسية أتمنى النجاح والعلم النافع لجميع أولادنا وتلاميذتنا وحيي أو أقدم تحياتي لكل أستاذ وكل معلم يبذل جهد يعني ويشتغل بضمير وخاصة زملائي أساتذة اللغة العربية لأني أنا متقاعدة
0: تحية لكم
3: أحن إلى فترة من التدريس إن شاء الله ربي يكون في عونهم
0: وإن شاء الله المسيرة تكون إن شاء الله المسيرة اللي قطعتها أخت حبيبة تكون في ميزان حسناتك إن شاء الله
3: إن شاء الله الحمد لله
0: الحمد لله
3: نعود إلى موضوع البرنامج وطبعا موضوع جميل جدا جدا ودائما أنتم تختارون مواضيع جيدة وتفتح الشهية لكثير من الحديث والكلام لكن كالعادة أحاول الاختصار النقطة الأولى أنتم طبعا ذكرتم يعني أنتم ذكرتم جميع الجوانب تقريبا الهامة في قيمة العلم في الإسلام والعلماء وآداب المعلم وآداب العلم وكذا لكن يوجد جانب أريد أن أفتح هكذا قوسين العلم عند أهل التصوف لأنهم ينظرون نظرة ربما هي جيدة جدا لكن قد تبدو مختلفة. فعندهم مثلا مراتب العلم، مراتب العلم. المرتبة الأولى العلم بالظواهر أو العلم الظاهر، ويكون مكتسبا بالدراسة كعلم الشرعي وبقية العلوم، وهو خطوة أولى هامة وخاصة علم الشرع. المرتبة الثانية العلم الباطن أو علم الباطني، وهو علم الحقائق والأسرار، أسرار العبادات، يعني بعبارة بسيطة مثلا الصلاة. في العلم الأول يعني في المرتبة الأولى نتعلم كيف نصلي وشروط الصلاة وأركانها، لكن في المرتبة الثانية نتعلم ما معنى الصلاة وما معنى أن تكون الصلاة صلة بين العبد وربه وأسرارها وآثارها والخشوع وكذا. أما المرتبة الثالثة، وعندهم هي ليست الثالثة لأنها الأخيرة وإنما هي أرقى مراتب العلم، بعبارتهم يقولون العلم اللدني من لدن، وهو العلم الإلهامي يهبه الله إلى أوليائه بأن يفيض عليهم أو على قلوبهم من أسرار علمه جزاء لمجاهدتهم النفس في العلم الظاهر والعلم الباطن. يعني هما يعني سلكوا الطريق يعني في جميع خطوات، آخر خطوة وأرقى خطوة وأرقى مرقام هو العلم اللدني. ما رأيكم سيد الشيخ في هذا الترتيب، وخاصة العلم المرتبة الأخيرة؟ يقولون هنا مقتبسين هذا المعنى أو هذه المرتبة من آية من وردت في سورة الكهف، يقول الله سبحانه وتعالى وعلمناه من لدنا علما،
1: في خصوص العبد الصالح.
4: أي. واضح. أي. واضح سؤال. شكرا لك. أي تفضلي.
3: لحظة أمان النقطة الثانية فقط.
4: تفضلي.
3: يعني يتوج هذه المرحلة، هذه تتوج بمعرفة الله، يعني أرقى مراتب العلم أن تعرف الله.
1: نعم.
3: النقطة الثانية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العلم النافع هنا أريد أن أسأل سيد الشيخ، ما هو العلم النافع؟ وهل يوجد علم نافع وعلم غير نافع؟ لا نقول علم سيء وإنما علم غير نافع. العلم النافع من عرش أنا لكن أساهم يعني قليلا، هو علم الشريعة وهو أهم أنواع العلوم. والعلم غير النافع هو العلم الذي يبعدنا عن الله، والعلم الذي لا ينتفع به. لا ينتفع به ماذا أقصد؟ أخلاقيا. يعني كما نرى اليوم مثلا توجد أمثلة مع الأسف عنده شهادة الدكتوراه في علم من العلوم، لكن أخلاقه أو علاقته مع الناس أو تصرفه أو لست أدري يعني تكون في مستوى لا يتناسب مع الدرجة العلمية التي وصل إليها. هل هذا هو المقصود بالعلم غير النافع؟
4: واضح أختي الكريمة.
3: فقط. شكرا لكم.
4: شكرا لك سيدة.
1: نبدأ بالأخراني. العلم في حد ذاته حتى علمك بالشيء السيء مهم لكي تتجنبه، والعلم في الأصل ينبغي أن يكون يعني جعل لكي يكون نافعا، لكن من أجل يكون هو نافع يمكن أن يستعمل في النفع ويمكن أن يستعمل في الضر. يعني سنة عنده معرفة بالذرة، الذرة تستعمل في السلم وتستعمل في الحرب. أي معرفة أي علم يمكن أن يكون نافع ويمكن أن يكون ضار. يعني حتى العلم بالقرآن يعني يضل به كثيرا ويأدي به كثيرا، فما الناس تضر في الناس بالقرآن وقتنا تشوه الآيات وتحرفها. فالعلم هو معرفة تعطي الإنسان قدرة على التأثير، يمكن أن يستعمل في النفع ويمكن أن يستعمل في الضر، ولو كان العلم دينيا في حد ذاته. لأنه فما ناس تستعمل في الدين في طرق ضارة، وهكذا دواليك. هذا من حيث العلم النافع أو غير النافع. لكن فما علم آخر مش نافع، أصحاب الكهف اسم الكلب متاحه، المائدة التي في السماء نزلت على بني إسرائيل شنو فوقها، فهمتني؟ هاك الأسئلة متاع يعني زليخة أخذت يوسف من بعد تالي ولا ما أخذت شردتها صغيرة أكل. لكن فما معلومات إضافية وإسرائيلية علوم غير نافعة بل هي ضارة، تعطي تصور سيء القصص القرآني وإلى آخره.
4: من تبدأ لكم تسؤكم.
1: فكل معرفة مخالفة للحقيقة هي معرفة غير نافعة.
4: إذن مقياس النفعية في العلوم هي ماذا؟ هي خدمة الدين.
1: خدمة الدين
4: ومصلحة الإنسان. نعم.
1: طيب. ينفعك في الطب، ينفعك في الهندسة، ينفعك في
4: علم الفلك. واضح. سؤالها الأول بخصوص مستويات العلوم خاصة عند المتصوفة.
1: والله يخسر عند
4: هذا بحر شاسع أكيد.
1: موضوع يتطلب طويل ياسر. المهم المعرفة اللدنية هذه ما نجموش نعرفها إحنا شكون اللي أعطاها الموهبة ولا لعنا في النص القرآني. هناك قلنا وتكلمنا من الأول علم موهوب وعلم مكسوب.
4: مكسوب
1: العلم الموهوب الوحي أي، وهناك من آتاه الله تعالى من لدنه علما. قولوا العلم اللدني مش العلم اللدني.
4: اللدني
1: اللدني بالدرجة اللدني. فآتاه الله علما لم يؤته سيدنا موسى عليه
4: السلام.
1: عليه السلام. إذا كنت تحب المشهور ياسر عند الترتيب المشهور للعلم عند الصوفية، هناك علم أولا علم الشريعة اللي هو العلم القرآن والحديث، يعني ما يسمى بالعلوم الظاهر كما تفضلت الأخت. بعد اللي يجي علم الطريقة
4: ظاهرتي عند ابن حزم.
1: لا لا علم الظاهر اللي ذكرته الأخت. علم الشريعة. علم الشريعة كله هو علم ظاهري مش حتى الفلسفة. مش فلسفة ظاهرية. كل معلومات عن الدين كيفاش تصلي كيفاش تصوم كيفاش كذا، هذه تسمى علم الشريعة الظاهر. بعد اللي علم الطريقة هذا يتعلق بتزكية النفس بالسلوك مثل التوبة مثل الموجهات النفس المراقبة الإخلاص الذكر الصبر التوكل، يعني هو انتقال من معرفة الحكم إلى العمل به وإلى تربية النفس. وبعد يجي علم الحقيقة هذا هو علم الحقيقة، يقصدون به انكشاف المعاني للإنسان وأثار أسماء الله وصفاته وصفاته في القلب، وهذا علم يسموه ثمرة للسلوك. واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله. هذا يعني مش مجرد معلومات يتلقاها، وإنما
4: هذا باختصار
1: هي يعني نفحات ربانية يؤتيها الله تعالى لمن
4: يشاء.
1: لمن يشاء.
4: طيب واضح. شكرا. تحية أيضا لأصدقائنا المتابعين. أخت منيرة الواتي تحية ليك، تقول لك صباح الخير وجمعة مباركة. أخت زبيدة لها سؤال بعد التحية والسلام، تقول لدي سؤال أرجو منكم الإجابة عن كيف يمكن الرد على من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه أول آية اقرأ وبقي أميا جاهلا للقراءة وشكرا. أعيد لك السؤال.
1: اسمع كلمة جاهلا ماذا بين الناحية
4: واحدة لا
1: تقارش مع جنب الرسول.
4: نتأدب في ذكرنا للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أي نعم.
4: نعم.
1: شنو قالت بالضبط صيغة ناحية؟
4: يعني نزلت عليه أول آية اقرأ وبقي أميا للقراءة.
1: لا هو أمي شو مش من يقال، هذه حقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته كان أميا لا يحسن الكتابة والقراءة، وهذا هو وجه الإعجاز فيه. هو الذي بعث في الأميين
4: رسولا
1: رسولا منهم
4: يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: ومبلغ كيفاشية
4: مبلغ
1: أنه يعني هو يعلم البشرية رغم كونه أميا.
4: وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرسائل للملوك والأمراء.
1: هل كان يكتبها هو؟
4: لا،
1: هل هو كتاب؟ هناك كتبة وحي. الرسول صلى الله عليه وسلم ربي قال له ما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كان يكتب لكان ذلك سببا من أسباب التشكيك في كانه ربما يعني اكتتبها من كذا. فمسألة أمية النبي صلى الله عليه وسلم هذه يقول بها كثير من المستشرقين.
4: صحيح، مسألة إشكالية.
1: يقول بها كثير من المستشرقين ومن تبعهم قصد إدخال مسألة التشكيك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معجزته الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم مدح.
4: جميل.
1: مال
4: الأمية في حقه مدح ما شاء الله،
1: وفي حق غيره قدح.
4: صحيح.
1: نقيصة. مال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم
1: يعني رغم كونه لا يحسن الكتابة هو
4: إلا أنه هو معلم البشرية
1: ومعلم البشرية. أعطيني هالمفارقة هذه. المفارقة الرائعة. موسى عليه السلام كان يكتب وفرق عدد من الأنبياء كانوا يكتبون، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، وذلك هو منبع الإعجاز.
4: واضح، شكرا لك على هذا التوضيح. المكالمة الهاتفية الموالي، ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: صباح خير.
4: صباح النور والسرور، مرحبا أهلا وسهلا.
5: نعم، تحية إذاعة منستير، وكيف تعملين الشيخ محمد الشتي؟
4: مرحبا، هو معك مباشرة، تفضل سيدي. شكرا. ذكرني باسم الكريم.
5: لطفي ودير من عماد سخيك الخادم، أتمديت
4: سيدي علوان. مرحبا بك سيدي لطفي، ومرحبا بكل أهلينا بسيدي علوان وكل تراب الجمهورية التونسية، تفضل سيدي.
5: شكرا، شكرا لك يا أخي. تحية. سؤال، المرأة عندما تذهب إلى العمرة ضروري أن يكون معها محرم أو لا؟ وإذا كان معها، ثم يقول المرأة عندما تذهب إلى العمرة وليس معها محرم كأنها تؤدي الصلاة بدون وجود.
4: واضح. في سؤال آخر سي لطفي؟
5: لا لا، أما السؤال
4: معناها
5: ما معهاش.
4: لا واضح سيدي، واضح سيدي، شكرا لك. طيب هذا سؤال أكيد فضيل الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، جانا العديد من المرات يتحدث عن أداء المرأة، أداء المرأة، تحية للمرأة التونسية والمرأة العربية والمرأة في أبعادها الكونية. المرأة عندما تؤدي مناسك العمرة أو الحج، يعني هل يقتضي ذلك يعني أن يكون معها محرم أم لا؟ وإن لم يكن ذلك كذلك، هل تسقط عليها هذه المناسك على سياق، على يعني إيقاع ما ذكر قال لك وكأنها تؤدي صلاة دون وضوء بين قوسين؟
1: لا لا لا لا لا لا، أقصر يا زيدوها وذي ديما تسأل فيه سؤال. يعني نقول باختصار من ساعة الجواب، اليوم يمكن المرأة أن تذهب إلى العمرة من غير محرم عند طائفة معتبرة جدا من أهل العلم.
4: واضح، هذا قرأ
1: وقت إيش؟ إذا تحقق الأمن، ولا يصح أن يقال إن المحرم شرط متفق عليه في كل الأحوال، راه مش متفق عليه في
4: صحيح.
1: كل الأحوال
4: صحيح.
1: الأصل في المسألة حديث ابن عباس عروف رضي الله عنه، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هو حديث صحيح، لكن الفقهاء اختلفوا شنو هي علة الحكم هذا، علاش ما تسافرش؟
4: هو الخوف، الخوف على المرأة.
1: كيفاش؟ لا، فما شكون قال هو مقصود لذاته أكهو ما تمشيش، وفما شكون قال كما قلت سيادتك توا هو حفظ المرأة وتأمين سفرها. إذا كان قلنا ومحرم لذاته وقتها لا نبحث له في العلة وما تمشيش ما تمشيش ونسكروا الباب. لكن عند المالكية خاصة توسع معتبر أن المقصود هو الخوف عليه. شوف هنا حديث النبي على الرجل يسافر وحده، يقول الرجل يعني الاثنين ركب والمسافر وحده شيطان، لانه في الثنية
4: صحيح كيف يحتاج الانسان الى رفيق الطريق،
1: ساعات واحد يزمع واحد باش يونسوا في الثنية. خلي المرأة باهي. عندنا في المالكية اذا توسع، اذا توفرت رفقة آمنة، وهذا نص عليه مالك، الإمام مالك في الموطأ على خروج المرأة للحج مع جماعة النساء إذا لم تجد محرما.
4: وما هو هذا معمول به الآن، يعني عندما تخرج المرأة مع يعني مجموعة من النسوة
1: راهو ورفقة صالحة. عند الإمام الباجي عنده فتوى ممتازة ياسر التحليل، قال كيف يخرجوا في القوافل تو هذا يقبل له القافلة العظيمة، تو هو مش تحج هي بلا واحده من سوسه ولا من
4: مش تمشي ولا ناقه ولا لا ما في طائره
1: لا قبلت حتى قبل نحكي لك حتى على قبل تو هذا فتاوى علماء قدم بل هذا البيجي هذا قديم من 400 هجري كيف تطلع قافله عظيمه من المدينه من المهديه ولا من مسير ولا من هي طلعت مع البلاد
4: صحيح.
1: هي ما خرفقتش بلادها، هي خرجت مع ولد بلادها وكانها ما زالت في بلادها
4: صحيح.
1: هي في رفقه امنه. ايش يقول البيجي؟ يقول القوافل العظيمة والطرق العامرة المأمونة قد تكون في حكم البلاد الآمنة، يعني لذلك ما توقفش سفر المرأة على محرم. رأوا ذي عنا في الفقه المالكي أقوال قديمة القدم قالها، وما فماش طائرات وما فماش أمن كما تو، فما بالك تو تو هي كيف تخرج؟ كأنها ما خرجتش بالبلاد، هي مش تسافر في الثنية مش تمشي وحدها على جمل ولا حتى على كنبة أو مش تمشي وحدها. راهي مش تمشي
4: مع مجموعة, مجموعة من البلاد, أهل البلاد
1: ومعهم البلاد وفي تونس وبعتلوا في الطيارة مجموعة ومش طابت مش في البلاد, مش مش تشق القفار. ولذلك يعني العصر الحديث يعني دار الإفتاء المصرية وغيرها أجاز السفر المرأة إذا كان المشي وجاي إقامة. ولذلك كما هو
4: وكأنها صلت
1: بلا وضوء. لا يا أخي الكريم,
4: شكرا لك على هذا التوضيح, ان شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا, اهلا وسهلا. الو الو, ألو مرحبا, اهلا وسهلا.
6: الو
4: اهلا وسهلا, مرحبا بك. اهلا وسهلا, مرحبا بك. الحمد لله, الحمد لله.
6: جمعه مباركه.
4: جمعه مباركه اجمعين ان شاء الله. ذكرني باسم كريم.
6: سامي عمة.
4: يلا مرحبا بك اخت سامي. مين تكلم فينا اخت سامي؟
6: المهديه.
4: اهلا وسهلا باهالينا بالمهديه, تفضل.
6: عيشك عيش خويا, خليك والله ديما نسمع فيكم والله.
4: شكرا, الله يبارك لك ان شاء الله.
6: لا يا عندي عندي سؤال.
4: نعم تفضل.
6: والله اذا عطني قطعه قطعه قطعه مع
4: قطعه ذهب باي
6: شكيت في مرت خويا, وبعد بعد مده كبيره لقيتها, اعتذرت ومشيت لهم وقلت لهم سامحوني كل شيء, ما حبوش يسامحوني. خويا سامحني وهي للي ونشوفني تبدل فمية ونشوفني تبدل حساك قبل وجهها غادي وكل شيء, ونايم نحب سنت الرحم ونصلي والله غالب قاعدة متحيرة برك.
4: واضح اختي سامية, هو مش نعطي فضيلة شيخ للرد واسمع هو راه درس. اختي سامية هذا درس يلزمنا نتعلموه, هو انا ما نسرعوش, انا ما نسرعوش في الحكم على العباد. ماذا بينا نتريثوا و يعني خشيه ان تصيب قوما بجهاله يعني, والانسان ماذا به ديما يتحرى. واضح. طيب هذه المساله كيف يمكن تفكيكها فضيلة شيخ؟
1: تفكيكها
4: هي اعتذرت ولكن ما حبتش تقبل,
1: يعني اعترفت بذنبها واستغفرت وطلبت
4: فلا ذنب عليها هي تو,
1: فلا ذنب عليها.
4: هي اختنا الاخرى علاش تو هيك هكا؟ هي صحيحه لو تنجم كي ننظروا للطرف الاخر.
1: الاخرى ديما وان تعفو,
4: هو حب ان شاء الله تكون تسمع فينا. راه العفو باهي اختي الكريم, ان شاء الله تكون هذه معنا في الاستماع.
1: العفو من شيم الكرام, من شيم الكرام ربي سبحانه وتعالى عفو يحب العفو. مش باهي لحقت هي غلطت سامحت قلت لك طلبت منك السماح وترجيتك, باهي كيف تعفو سبحان الله. شوف في القتل ربي قال لك العفو ما تسيبش.
4: نعم صحيح موجود,
1: ما اكثرش منك.
4: هذا قتل مش معناتها انه سوء ظن بشخص او اتهامه باطل. نعم.
1: نسال الله سبحانه وتعالى ان يرقق قلب قريبتي هذه.
4: واخت سامية انت واصل يعني احثك على مواصله نقولوا احنا صله الرحم يعني, واصل انك تتصل بها وما فيش اشكال, وان شاء الله ربي ييسر طريق الى قلبها على الاقل لكي تعود المياه الى مجاريها مثلما يقال. شكرا لك اختي الكريمه, وجميل جدا ان الانسان كي يشعر
1: انه بالخطأ
4: يعترف بالخطا نتاعه ويشعر بالذنب.
1: خاطري كانت تنجم تلقاها وتقول
4: ما لقيتها, اجتناب المشاكل. واضح. شكرا. المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا, اهلا وسهلا.
7: الو عسلامة. عسلامة.
4: اهلا وسهلا, مرحبا بك. جمعه مباركه. مرحبا بك يا سيدي. شكرا.
7: هذا الحمدون بني حسان.
4: اهلا وسهلا, مرحبا بك وبكل اهالينا مستمعينا ببني حسان.
7: بربي الحسن نحب نسال فضيله الشيخ, عندي خويا يصلي في الصف والجامع قدام الدار به, وزيد عامل منشر قدام داري اني المنشر متاع بني, لكن بني زريت منه برشا مع العلم اني كفيف, والمراه تخرج تخدم وتحط لنا كل شيء قدام على الطاوله وتمشي تخدم تروح كل خمسه نتاع شيء كل شيء ناكله فيه مرمج. جيت نكلم فيه ما راعني الا نهار السبت اللي فات يوخر ويقدم شيء كمان سوبر مول عرضته وما قالتوش يضربني بكف.
4: لا حول ولا قوه الا بالله, لا حول ولا قوه.
7: معناها تو هذه هل يجوز؟ قال اذا نحب نسال فضيله الشيخ هل هي صلاته صحيحه ولا باطله ومعاه ولد خويا الاخر؟
4: حول ولا قوه الا بالله,
1: لا حول ولا قوة.
7: ورغم يزيد عليه بخمس سنين مش حاجة كبيرة, ويضربني لحشم لحي.
1: شكيت بيه انت ولا
7: ما شكيتش بيه؟ شكيت الرب
4: ونعم بالله ونعم بالله.
1: هو تو هذا نوع من الأسئلة دي ما فيهاش يعني جواب,
4: ما فيش حكم يعني,
1: يعني واضح واضح أن هذا ظلم. هو اخوك
4: اخوه شقيق اخوه. لا سامحني, قال لك يصلي في الصفوف الاولى في المسجد في الجامع.
1: احنا تكلمنا وتو ان شاء الله مره اخرى نزيدو نتكلموا, تكلمنا اكثر من مره. راهو الدين الدين مش يصلي وفي الصف الاول وتوضى ولا صنفرك. راهو الدين المعاملة. راهو هنا إفلاس. وقت لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال من المفلس هو الذي يأتي بيوم القيامة بصلاة وصيام وحج ويجي وقد ضرب هذا وهكذا مال هذا وشتم هذا وهكذا. قال هذو كمان يوم القيامة يأخذوا لهم الحسنات. وإذا كان ما لقاوش عنده حسنات يوليوا سيئاتهم هما يتحطوا في في في في في في كتاب هو. هذه كارثة.
4: تفضل
7: سيدي الشيخ.
1: أي
7: في نهار يدي ناخذ في الشريه نتاع المعوسين ما مدزوش نهار يدي قطعتيني حتى ما تفرق.
1: أي معناه هو في الأصل هو في الأصل في الأصل يلزموا يعاونك. اشتغلنا المرفت على صلة الرحمة. صلة الرحمة الكفيف نعاونوه، التعب نعاونوه، هو كيف ما تعاونوش تتسمى قطيعة رحم. فما بالك إذا كان قد ضره حاطت له المنشر قدامه وزيد هو يقول لك كذا تزيد تضربه يكير ثان. نسأل الله سبحانه له التوبة.
7: بارك الله فيكم. إن شاء الله يكون يسمع فيه.
4: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يهدي.
4: إن شاء الله ربي يهدي وربي يتوب علينا جميعا إن شاء الله. شكرا لك سيدي. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. طيب
1: معنا هذا يقرا عنده قطيعة الرحم والأخوة الإنسانية والجار
4: يعني لا ويرفع يديه ويصفع شقيقه
1: يعني سبحان الله يعني حاجة عجيبة يعني.
4: ولو أنه عندما تنظر المسألة تفككها المشكلة تلقاها بسيطة جدا يعني بسيط ينجموا يلقاو يعني حل.
1: اشتكالوا قالوا رانا في فم الدار وديما المردومة وديما كيفاش.
4: المكالمة الهاتفية المؤلفة. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
8: ألو أسلامة.
4: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي.
8: أهلا وسهلا سيدي. السلام عليكم.
4: عليكم السلام سي عبد الرحمن.
8: عبد الرحمن
4: أهلا وسهلا تحياتي سي عبد الرحمن. كيف الحال؟
8: حالك بارك الله فيك سيدي الله سعد الناس
4: عساك
8: الكريم.
4: طمنا عليك سي عبد الرحمن عساك بخير إن شاء الله وبسلام وصحة جيدة. اللهم أمين يا رب. تفضل سي عبد الرحمن ربي يعطيك الصحة والعافية. هاي سيدي
8: بسم الله والحمد لله والصلاة. فإن هناك من لم يستيقظ وقت أذان الفجر
4: هاي
8: حتى فات الوقت. فلما أفاق
4: هاي
8: بالطبيعة فات الوقت صلى الصبح اللي هو ذاك فريضة وبقي ينتظر حلول النافلة ليصلي رغيبة الفجر ولكنه نسي تماما إلى أن فات الزوال. فكيف يجبر هذا؟
4: واضح سؤاله.
8: هي ما توصل للزوال ولا
1: ماله؟
8: هو فات الزوال فرد مرة وبصلهاش كيف يجبر؟
1: ما عندوش جبر ما
4: لأنه ما مش مطالب هو بش رغيبة الفجر إذا فات وقتها. هو يحكي فهمت السؤال
1: فهمت. هو يشير إلى قول ابن عاشر والفجر رغيبة تقضى للزوال.
8: صحيح
1: هكا ولا
8: هكاك.
1: إذا كان فات الزوال ما عادش قضى.
4: ما عادش قضى
1: انتهى الأمر ما عادش قضى.
8: حل من ذلك معنا
1: ما هنا هو أجر حرم منه. ما عندوش
4: لا إثم عليه ما عندوش إثم وما ارتكبش ذنب.
1: هو أجر حرم منه ينجم يعوضه بكثرة النوافل فيما بعد في حاجة أخرى. وربي يثيبك
8: يعيش ملا يديون يسترك
1: ربي يشفيك. نسأل الله تعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ويعني يشفي جميع المسلمين يا رب العالمين.
8: بر ربي سبحانه وتعالى يثبت أقدامكم عندما تذل الأقدام.
1: آمين
4: أجمعين. وعليكم السلام إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. طيب واضح. عاود له بالله سي محمد عاود له للإجابة على الأقل باش تعمل فائدة للجميع.
1: معناها الإنسان الأصل هو أنه باش يصلي
4: رغيبة الفجر
1: لكنه إذا كان قام مخر شوية فاق بعد شوية
4: نعم يصلي الصبح.
1: يصلي الصبح إذا كان
4: نعم.
1: ما تحل النفلة إلا تقريب بعد أربع دراج هو قاعد يستنى وإذا به منساء ولا غلب النوم
4: كان
1: تفكر قبل نصف النهار قبل الزوال وراه الزوال مش نصف النهار. الزوال يعني وقت الظهر فهمتني وقت اللي يأذن الظهر ذاك هو الزوال. إذا كان تفكر قبل يصلي وإذا كان تفكرش فات الزوال
4: نعم
1: ما عادش قضاء، يولي يجبر بأمور بأمور أخرى بحول الله.
4: واضح إن شاء الله. طيب واضح. شكرا لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين. ما تبقى من وقت فضيلة الشيخ دكتور
1: والله محمد. في خصوص والله ما نبي نرجع صوت. لك اللي كتب قالوا أنه هي أنا هي مش تعطي بايها الولدها يا أخي هي بايها رجلها نجم يورث منها ما عندهاش الحق
4: زوجها الثاني
1: أي. أي. ما عندهاش الحق باش نجم هي لو إذا كان الولد كبير ونجم يتصرف نجم قولوا تعطيه له في حياتها في حياته هو يقبل ويتصرف فيه. أما كونها مش تسد الثنية على أمور أخرى من الأحسن لا أنا فهمتني يعني يلزم خطر يلزم تكون هيبة حقيقية هو موجود وكبير وواعي وتعطيه هي الهيبة وفهمتني أما تخصيص الولد هيك نعطيه الولدي باش خوه
4: في من خوه من الأم فيما بعد ما أو زوجها ما إلى ذلك واضح
1: أي هذه وصية والوصية ما تجيش للوارث فهمتني إلا إذا كان إلا إذا كان الأخرين يجيزوا لها ذلك فهمت معناها يعني تفهم إذا كان
4: يتنازلوا
1: الأخرين يجيزوا لها ويقولوا لها أنت حرة وإحنا مسامحينك
4: لك ذلك
1: تنجم وقت
4: والأخ اللي في بطنها ما زال ما الجنين اللي في بطنها مش مش تعمل له مش تسأله
1: هي المشكلة هي أكيد المشكلة
4: هو حب ذاد هو سيفتحي ذكر سيفتحي من القيروان هو حب ذا أن يترك المسألة
1: شيء.
4: يتركها إلى إبانها إلى وقتها وما إلى ذلك ويحاول أن كل إنسان يضمن له حقه كل إنسان يأخذ حقه سواء من قريب أو من بعيد. طيب نختم من بحيث بدأنا أو من حيث بدأنا عن العلم والتعلم وبعض المتابعين يطلبوا منك فضيلة الشيخ دعاء لأبنائنا التلاميذ وهم على أهبة الاستعداد للدخول في مغامرة مغامرة السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا وربي يوفقهم إن شاء الله تكون سنة جامعية ومدرسية ناجحة ومكللة بالتوفيق والسداد إن شاء الله لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة.
1: نعم يعني ما فماش ما أحسن من دعاء طالب العلم يعني اللهم يا معلم الإنسان ما لم يعلم ويا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم يا معلم الإنسان ما لم يعلم ويا فاتح أبواب الفهم والحكمة نسألك في بداية هذه السنة الدراسية أن تفتح على أبنائنا وبناتنا فتوح العارفين وأن ترزقهم علما نافعا وفهما صحيحا وذاكرة قوية وعزيمة صادقة اللهم حبب إليهم العلم وزينه في قلوبهم واجعل طلبهم له عبادة وسعيهم إليه قربة واجعل ما يتعلمونه نورا في عقولهم وصلاحا في أخلاقهم ونفعا لهم ولأسرهم ومجتمعهم اللهم علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم وزدهم علما وألهمهم حسن الفهم وحسن السؤال وحسن الإصغاء وحسن العمل اللهم أبعد عنهم الكسل والتسويف كذلك التسويف تقول الحذر من بعد والخوف واليأس وامنحهم الثقة دون غرور والطموح دون استعلاء والصبر عند الصعوبة والفرح عند النجاح والتواضع عند التفوق زاد اللهم بارك في معلميهم ومعلماتهم وأعنهم على أداء رسالتهم وارزقهم الصبر والحكمة والإخلاص واجعلهم مفاتيح للعلم والخير ربنا زدنا علما وفهما وحكمة وهدى وتوفيقا اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة اليوم من برنامج زاد الطريق. شكرا كثيرا جزيلا جميلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. دكتور فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، إن شاء الله في ميزان حسناتكم وزادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، أيمن الشابي تحية لي في خرج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، نجلة عطية بن محمد في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك واليوتيوب، فرج القايد أيضا تحية زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تمام منتصف النهار على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة ظهيرة وهذه عناوينها. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية عفو رئاسي يشمل تلاميذ وطلبة مساجين مسك واستهلاك مواد مخدرة دون التورط في الترويج. شركة النقل بالساحل تؤكد جاهزية الأسطول بأكثر من 60% و412 حافلة جاهزة لتأمين نقل التلاميذ والطلبة في ولاية سوسة والمنستير والمهدية. في نابل فرق المراقبة الاقتصادية تحجز أكثر من 23,000 كراس مدعم وأزيد من 5,000 كراس مدرسي رفيع. إلى تفاصيل النشرة. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عدد من تلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسية. وشرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من يوم أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومية والمنظمات والجمعيات الشركة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. كشف الناطق الرسمي باسم شركة النقل بالساحل ومدير إقليم المنستير ماهر مسعود اليوم في تصريح للأخبار أن نسبة جاهزية أسطول الحافلات على مستوى ولايات الساحل الثلاث بلغت نسبة 60%، مشيرا إلى أن 412 حافلة ستكون جاهزة خلال اليوم الأول من العودة المدرسية والجامعية. كما أكد ماهر مسعود أنه سيقع تعزيز الأسطول في مفتتح السنة القادمة، وذلك باقتناء 122 حافلة جديدة، منها 22 حافلة مكيفة ستتمتع بها الشركة.
2: قمنا بإصلاحات طالت تقريبا جميع الحافلات بمستويات مختلفة، فيهم اللي تدخلات بسيطة وعلاجية ولا وقائية، فيهم اللي زاد تدخل ضخم على مستوى الهيكل ولا على مستوى المحركات ولا بسرعة وجسور الخلفية. اليوم نبدأ الموسم الدراسي ب 412 حافلة على مستوى ثلاثة ولايات. نسبة جاهزية باش تكون خير من السنة الفارطة، باش تتجاوز 60%. مازال ثلاثة أيام تقريبا، فما بعض الحافلات مازالت تستنى في شهادة الفحص الفني وغيره. المصالح الفنية قامت بمجهودات كبيرة باش وصلنا للنسبة الجاهزية هذه. احنا رانا عنا معدل عمر توا ولا كبير شوية فاقنا بعض السنة. مع هذا ومع الشيء اللي خدمناه، فما عنا اشياء تفرح القدام وتفرح برشا، اللي هي الاقتناءات المبرمجة واللي تكون ان شاء الله باش تكون في مفتتح سنة 2027 حاضرة، اللي عدد متاعها ضخم ويشرف. 122 حافلة في مفتتح سنة 2027 تكون على ذمة شركة نقل بالساحل، منهم 22 حافلة مكيفة كلهم السوق الصينية، علاوة عن 50 حافلة أخرى باش تكون حاضرة في مفتتح السنة الدراسية المقبلة. احنا في إن شاء الله من هنا الجام آخر جام في أول فيبري يكونوا عندنا 122 حافلة جديدة.
0: وشملت استعدادات الشركة للعودة المدرسية والجامعية الموارد البشرية من خلال انتدابات جديدة. كما أكد الناطق الرسمي باسم شركة النقل بالساحل ومدير إقليم المنستير مهد مسعود طموح الشركة بأن يبلغ عدد المشتركين بها خلال السنة الحالية 60,000 مشترك، وذلك بفضل إحداث خطوط جديدة وعودة خطوط أخرى.
2: باش يتموا الانتدابات اللي تبرم عنوان ميزانية 2023 توقفت لأسباب لمدة معينة. اليوم باش نبداو في قدرة ربي باش ندخلوا في المرحلة الثانية من الاختبارات قريب، ومعها وقع تشكيل لجنة باش تعلن باش تهبط بلاغ في انتدابات أخرى قبل موفى سنة 2026. الانتدابات هذه باش تعطينا دفع كبير برشا، خاصة أن يطالت جميع الأصناف سواق فنيين عمل إطارات باش تكون عندها وقع كبير. مع أنه من ناحية قمنا ببعض 53 شباك توا قاعدين يقتطعوا في الشركات نتاعهم، اللي نأملوا إن شاء الله باش يرتفع العدد نتاع المشتركين، ونأملوا حتى الفوتو 60,000 مشترك، على خاطر رجعنا برشا خطوط منتظمة للنشاط وخطوط عندها فاعلية كبيرة، خط المهدية سوسة، خط المستير سوسة قاع إعادتها النشاط وبتدعيم كبير، خط الجم مستير، خط رجيش مستير، خطوط هذه باش يكون عندها إن شاء الله واقع كبير باش تساهم في الارتفاع متاع عدد المشتركين وكسب الثقة بالطبيعة متاع التلامذة وطلبة متاعنا.
0: ودائما في سياق العودة المدرسية والجامعية، نفذ أعوان المراقبة الاقتصادية في نابل حملة وطنية مشتركة لمراقبة المواد والمستلزمات المدرسية، شاركت في تأمينها 5 فرق للمراقبة الاقتصادية تابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل، وأسفرت عن تحرير 32 مخالفة وحجز أكثر من 23,000 كراس مدعم. المتابعة في المراسلة التالية للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: حسب ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل السيدة سهام المبروك، فقد شملت الحملة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بالجملة والتفصيل وشركات التوريد والأسواق الأسبوعية، وأفرزت الزيارات الميدانية عن حجز 23,295 كراس مدرسي مدعم و 50,020 كراس مدرسي رفيع، حيث تم ضبط كميات منها بمستودع عشوائي وكميات أخرى تم حجزها من أجل إخفائها وعدم عرضها بأماكن العرض والبيع، مضيفة أنه قد تم التعهد باستكمال إجراءات التأمين وإعادة توزيعها وفق التراتيب القانونية. هذا وقد تمكنت فرق المراقبة من رفع 32 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالامتناع عن البيع والبيع المشروط وإخفاء بضاعة والبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار وعدم تنفيع المستهلك بالتخفيضات المقررة. من نابل، فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
0: ومع اقتراب العودة المدرسية، تجد العائلات التونسية نفسها أمام ضرورة اقتناء المستلزمات المدرسية من كتب وكراسات ومحفظات وغيرها. عن مدى توفر هذه المستلزمات وأسعارها خاصة فيما يتعلق بالكتب والكراس المدعم، تحدث عدد من المواطنين في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: كي جيت تقولوا ما عطيني كراس المدعم، ما فماش متوفر المدعم، ما فماش مدعم. بالنسبة لعيان شريك باكورة ب 25 دينار، باكورة ناخذ 25 دينار من المكتب، ما غير كتب ولدي كرار صبر والأقلامات 168 دينار، ماشي متوفر
5: والغلاوة الكوا.
6: بالنسبة للكراس المدعمة، ما أنا الكراس كل خذيتهم كراس مدعم، وتو هاني ناخذ في الأدوات، ما نعرفش كان فما حاجة أخرى في بعض الأقسام فما كتب مازالت مش متوفرة، هذيك حاجة أخرى.
7: طب باش نشري؟ ولدي الكبير سنة رابعة ولدي الصغير سنة أولى، غير شوي شوي باش نعمل هذيك، شوية بالحاضر شوية بالكريدي وكهي ديما ماشي. هذا عنده كرتابة والآخر باش نشيلو خاطر أول عام،
8: فما معناها برشا مصروف. عندي زوج صغار، واحدة سنة ثانية والأخرى تحضيري، شوية شوية قسم كل حاجة، اللي يعرف كيفاش يتصرف ينجم، أما هي الدنيا صعبة، معناها اللي نشوفوا فيه احنا طويكة، معناها بريس في الصيف فيه كل شيء.
0: نظم الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقيروان اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وذلك على خلفية جملة من المطالب يوضحها كاتب عام الاتحاد الجهوي للتربية سيد سبوعي في تصريح للزميلة نادرة برجب.
9: نقف هذه

0: في تجهيزات، إضافة إلى حتى الوضع البيئي الكارثي. أغلب المدارس خاصة في المدارس الريفية وغيرها، وحتى مدارس المدن تعيش صعوبات كبيرة اليوم. فما التغييرات في التنظيمات البيداغوجية، اللي التنظيمات البيداغوجية هي من مسؤوليات المجلس البيداغوجي. نرى أن الإدارة وأن الجهات المسؤولة تسعى إلى خنق التلميذ وخنق المربي ببعض الجداول المراكمة، وعدم ترك الجانب البسيط العادي للتنشيط الثقافي ولبناء بواطنة حقيقية لدى المتعلم في بلادنا المدرسية. نحن والذين نباشر المتعلم، لا يمكن إهمال هؤلاء ولا يمكن تركهم في مهب الريح. سندافع على حقوقنا. بالنسبة لنا كمربين اليوم بالقطاعات الكل، نرى أنه ليس هناك جاهزية للعودة المدرسية.
1: في إطار مشروع الحديقة المجتمعية رافعة للصمود الغذائي، نظمت شبكة أطفال الأرض اليوم ندوة وطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي. وأوضحت رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض راضية لوحيشي أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسية وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام.
2: علاش احنا ديما نقولوا المدرسه ماهيش كان فضاء للتعلم، بل هي ايضا فضاء نجموا من خلاله نغيروا العقليات، نمشيوا الى مواضيع حارقه اكثر متصله بواقع المجتمع. اليوم باعتبار المطاعم المدرسيه في علاقه مع المنتجات المحليه، في علاقه ايضا مع الفلاحه والموارد الفلاحيه نتاعنا، تصبح المدرسه هي الفضاء العملي للتعلم والتجربه. هذه مهم جدا، يعني الفكرة الأساسية أن كون احنا في مواجهة للعديد من القضايا البيئية، خاصة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على مسألة ندرة الغذاء ونوعية الغذاء زادة. يعني اليوم في الورشة هذه حاضرين فيها معقدين، حاضرين فيها إطار تربوي، أساتذة. يعني اليوم المدرسة لابد أن تتحول إلى مختبر حقيقي لغذاء صحي محلي مستدام. بطبيعة الغذاء ذاك قادر على الصمود أمام التحدي، يعني تعزيز دور التلميذ في مسار هذا التحول الغذائي.
1: ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، عفو رئاسي يشمل تلاميذ وطلبة مساجين قضايا استهلاك المخدرات. شركة نقل بالساحل تؤكد جاهزية الأسطول بأكثر من 60%، و 412 حافلة جاهزة لتأمين نقل التلاميذ وطلبة في ولاية سوسة والمنستير والمادية. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، وتحية كافة فريق تحرير الأخبار، حليمة فيالة، راضية جبيري، ونصير السكلي. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع ذكر الزرافي. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
4: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.
5: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر.

0: القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: تحية رياضية مسامحين، أهلا وسهلا بكم. نحكيه كرة قدم ترياتلون أيضا، باش نحكيه على خطوة التوازن. البداية بترياتلون، غدا باش يكون الموعد يوم أو يوم 13 باش يكون الموعد مع بطولة أفريقيا وأيضا دورة المفتوحة في الترياتلون اللي باش تنظم في المناسير. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع سي حلمي ساسي، الناطق الرسمي للجامعة التونسية للترياتلون. مرحبا سي حلمي.
1: مرحبا ذاكر، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنستير. يعطيكم الصحة على الترقية للتظاهرة الدولية بتصير في ولاية المنستير.
0: يظل كل الأجواء مناسبة بتصير معناها ترياتلون في أجواء ممتازة. نحكيه ترياتلون، نحكيه الجري، ونحكيه السباحة وسباق الدراجات.
1: نعم، ترياتلون كما يعرفوا السادة المستمعين الكل ويعني العارفين بالرياضة وحتى اللي ما يعرفوش اللي هي رياضة أولمبية، تعتمد على ثلاثة اختصاصات اللي هي العدو والدراجات والسباحة، من أكثر الرياضات اللي تو على المستوى العالم منتشرة وناجحة ياسر، وعدد الممارسين قاعد يزيد. يعني ما عادش نحكيه بالمئات بل بالالاف على مستوى العالم. تونس ماناش بعاد على المنظومه العالميه، بالعكس ديما موجودين في كل الاختصاصات في الرياضات. نحن كما تعرفوا الحمد لله ناجحين في كل الرياضات، والرياضه تبقى متنفس لجميع التونسيين. ان شاء الله غدوه باش تكون عندنا النسخه الثالثه من كاس افريقيا للترياتلون والدوره الدوليه المفتوحه، باش تكون تظاهره كبيره فيها عدد قياسي من المشاركين من 30 دولة وأكثر من 150 مشارك. اليوم ذكر كان عندنا تجربة المسار على مستوى المسلك الرياضي اللي باش يصير بنات قصر المرمر بالمنستير، والمسلك الرياضي تقريبا الداخل باش نلعبوا وسط المسلك والفضاء الخارجي. الحقيقة يعطيهم الصحة سلطات الكل كانت متجاوبة معنا على مستوى ولاية المنستير، تجهيزات كانت موجودة، الناس كل على تم الاستعداد لإنجاح هذه التظاهرة. إن شاء الله نكونوا على في مستوى الحدث، وإن شاء الله تنجح، وإن شاء الله يكون حدث في قيمة أن تونس ديما ناجحة في تنظيم التظاهرات الرياضية على غرار الترياتلون وبقية الاختصاصات الكل.
0: باش نخليو الكلام ونمشي غدوه للفعل ان شاء الله، وغدوه باش يكون الموعد في قصر مرمر بالمنستير، واكيد اجواء كبيره باش تكون كما عودتونا في الجامعه التونسيه للترياتلون. تحيه ليك سي حلمي ساسي، انا تقرز من الجامعه الرياضيه للترياتلون.
1: حبيت نقول حاجه اخرى، اللي ما كانتش بركه عندنا تظاهره بركه على مستوى التنظيم، يعني على مستوى المنافسات فقط، كان توا حاليا قاعد يدور المؤتمر الطبي والعلمي الاول في نزل بالاتحاد نزل بالمنستير. مختصين من جميع الجامعات التونسيه والدكاتره في كامل الاختصاصات، في كان هذا باش تحت شرف وزاره الشباب والرياضه وبالشراكه مع اللجنه الوطنيه البارالمبيه التونسيه في اختصاص الترياتلون والباراترياتلون، وكيف كيف كان تنظيم زاد على هامش كاس افريقيا الدورة التكوينية للحكام الدوليين لزيتيو، هذوما درجة أولى دولية تحت شرف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي للترياتلون. يعني تظاهرة كاملة بأبعادها الكل، وتقريب كانت ناجحة، رغم اللي كنا في نفس الوقت، يعني قاعدين تظاهرات قاعدين يصيروا في نفس الوقت، لكن الحمد لله التنسيق موجود والمتطوعين موجودين وكيف الأطراف مادة يديها باش ينجح الحدث هذا. دعوة لكم إذاعة المنستير ديما مشرفينا وديما موجودين معنا، ودعوة لكافة المستمعين في المحيط، يعني منطقة ولاية المنستير أو المناطق المجاورة أو تونس كاملة، باش يجيو بحذانا. مرحبا بكم ضيوفنا، شرفونا غدوة في انطلاقا من الساعة 7 صباحا في قصر المرمر بالمنستير. جاو عيشوا معنا السبور هذايا، وراو سبور مزيان ياسر، وان شاء الله تشوفوا حاجه اللي تعجب الناس الكل واللي تخلينا ديما ناجحين، انه كل عام ننظموا هالدوره هذيا، وما الدوره الثالثه الا هو نجاح الدورات السابقه، وان شاء الله ديما تونس ناجح.
0: موافقين ان شاء الله سي حلمي، غدوه ان شاء الله باش تكونوا في الموعد، واكيد عندنا متابعه من الصباح ان شاء الله للترياتلون اللي بيصير في المنسي. شكرا لك سي حلمي ساسي، الناطق الرسمي للجامعه الرياضيه الجامعه التونسيه للترياتلون. سي حلمي حكى على الجانب الصحي، حكى على الجانب الطبي، وحكى على الجانب الرياضي اللي باش نحكيوا فيه بعد شويه ان شاء الله في خطوه التوازن مع هنا انيس المبروك. انك قبل هذا خلينا نعطيكم الجوله الرابعه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى، نهار 17 سبتمبر الاربعاء نتاع العشيه مستقبل مرسى النجم الساحلي، تحكيم باسم بعيد وحكم حكم الفار أمين الفقير، أمل حمصوص الملعب التونسي الحكم خالد قويدر وحكم الفار درصاب القنواتي، الاتحاد مونسير الاتحاد بن قردين الحكم أسامة بن إسحاق حكم الفار هيثم قيرات، نهار لحد 13 سبتمبر الأربعة نتاع العشية نادي حملم في الترجي الرياضي الحكم أيمن نصري وحكم الفار حسني النايلي، شبيبة العمران النجم التلوي الحكم محمود قصيعة وحكم الفار حمزة جعيد، والأولمبي البيجي تقدم سقي الدير حكم صادق السالمي وحكم الفار أمير روسيف. نذكركم أنه لقاء الاتحاد مونسير والاتحاد بن قردين باش يتم نقله مسجل مش باش يكون مباشر على القناة الوطنية الأولى والثانية، باش يكون مسجل إثر نهاية المباريات في خطوة حلوة هما خطوات التوازن بيصير في نائب نهار 13 سبتمبر جانب صحي بدني رياضي باش يحكينا عليه أكثر أنيس المبروكي رئيس لجنة التنظيم اللوجستي للتظاهرة. سي أنيس مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة المنافير.
0: يظهر لي الأمور الصحية والبدنية مهمة جدا في المرحلة القادمة أنيس، وقت لها معنى يكون فما توازن بين الجانبين لتطوير النشاط والمحافظة على العنصر البشري التونسي. أنيس
2: بالضبط بالضبط على ذلك في نطاق اليوم العالمي للتوازن، فإن الجمعية التونسية للتوازن قامت بتظاهرة رياضية صحية ثقافية بامتياز تمثل في نهارين، غدوة من الأربعة نتاع العشية باش يلقاو قدام في نابل قدام معرض نابل طافلة صحية متعددة الاختصاصات لكافة التوانسة مجانية وعيادات مجانية في عدة اختصاصات، من بينهم اختصاص اللي عنده علاقة بالتوازن. التوانسة اللي يعرفوه فقدان التوازن يعرفوه بكلمة الفيرتيج، والوقت اللي يبدأ عنده الفيرتيج فإنه يولي خلل
0: الدوخة هكا
2: خلل بالجسم كامل، ما عادش حد شيء يخدم، كل شيء يتهلك. إنه هذه الدوخة واللي كانت تصيب كان الكبار الحقيقة، كانت قبل لكن توا بس صغار، وفما ناس كي تصيبهم ما يعرفوش وين يمشيوا، يعني هو الطبيب اللي يمشيوا له ما يعرفوش إنه أغلبية الحالات عندها علاقة بمرض أو التهاب في الأذن الداخلية. على ذلك باش يلقاو أطباء الأذن والحلق والأنف موجودين غاديك ويعملوا عيادات، وفي نفس الوقت توعية كيفية تفادي الناس لهذه المرض يعني ضد عدم التوازن. وفي من يوم غدوة هو نهار 13 يعني بعد غدوة نهار أحد باش يلقاو الجرية، أول حاجة نبدأ بك الحركة الإحمائية، ومن بعد الخروج 10 كيلومتر وبعد 5 كيلومتر في احتفالات الحقيقة احتفالات كبيرة رياضية، لكن كيف كيف باش يلقاو الأطباء بتوعية كبيرة تعرفوا نحن هذه الكل لتفادي هذا المرض عدم التوازن وأهمية الرياضة لتفادي هذه الوقت. لكن إذا كان ربي يبتلاه ولا واحد فيه من عائلته باش يوجهوه يعرفوا أنا والطبيب اللي يمشي له أنا هو السيركوي اللي يعملوا
0: أهمية الرياضة زيادة معناها المشي والواحد أهمية الرياضة باش تخلي العبد متوازن كما قلتم توما خطوات التوازن سياني سكا ولا
2: بالضبط بالضبط. هو رياضة المشي والجري ينحيوا عدة أمراض من بينهم مرض العصر مرض السكري وداء وارتفاع ضغط الدم اللي أديوا في بعض الحالات إلى عدم التوازن. لكن الأطباء اللي موجودين الكل علاش نحن نغتنموا هذه الفرص باش تكون حملات صحية للناس مجانية اللي في قبروحه على بكري اللي يشوف أموره، وفي نفس الوقت نحثوهم على ممارسة الرياضة باش يكون بدنه لباس جسمه لباس، لكن مش كان التوازن برك الجسمي ولا الصحي، ثم التوازن زاد الذهني
0: والنفسي
2: ونفسي ويلقى روحه معناه شيخ بالكذا هو وعائلته وصغاره، فما عدة هدايا فما أجواء فرحة خاصة قبل نهارين ما يدخلوا للبدايات للقراية. هام جدا أنه نكملوها بفرحة كبيرة، نتمنى على ربي أنه توانس اللي يسمعون فينا الكل مرحبا بيهم إيجاب راهو العيادات كلها
0: في نابل في نابل غدوة بعد غدوة إن شاء الله سياني سكة ولا
2: غدوة غدوة الأربعة نتاع العشية حتى السبعة، وبعد غدوة من الصباح حتى نص النهار اللي يلقاو الأطباء ويلقاو هذه الأجواء تستنى فيهم، وراو نحكيو مجانية. إجماع اللي باش يجريو وياخذوا صدريات موجودين يدخلوا على الباج فيسبوك بتاع خطوات التوازن والليفول ديكيليبر وياخذوا ديجا حتى معناها أسوام صدرية أسوام رمزية جدا مجرد أنه مش يحضروا، لكن إذا كان ما تجريش تجي وتعدي عند الأطباء مجانا.
0: هو يقول الفرنسي جواندر لوتيلا لاجريابل، هذا هو. على كل شكرا لك سي أنيس المبروكي، شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون عندنا متابعة غدوة بعد غدوة في خلال برامجنا المتعدة وإلا في خلال البرامج الرياضية. شكرا لك سي أنيس المبروكي منظم اللوجستي لخطوات التوازن نابل، إن شاء الله غدوة وبعد غدوة. باش كمل بكرة اليد، الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا الأواسط، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد يلعب اليوم أمام منتخب النيجيري انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال. شكرا لكم على المتابعة، موعدنا الرياضي الموعد الرياضي هذا انتهى، موعدنا متواصل على موجة إذاعة منستير، وأكيد أكثر متابعة على صفحة الإذاعة راديو منستير سبورتس. إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد. سنحاول خلال هذه الحصة التعريف بمخارج الحروف وبيان كيفية معرفتها، وذلك على المستوى النظري. وفي قادم الحلقات إن شاء الله تعالى ستكون لنا حصصا تطبيقية متعلقة بمخارج الحروف. بداية نقول أن الحروف الهجائية العربية المنطوقة عددها 29 حرفا، رتبها الإمام عاصم الليثي المتوفي سنة 90 للهجرة بحسب تشابهها في الخط، ثم نقطها ليفرق بين المتماثلات منها، فكان ترتيبه على النحو التالي: الألف والباء والتاء والثاء، نلاحظ تشابها في رسمها مع الفرق في التنقيط، ثم الجيم والحاء والخاء أيضا تشابه في رسمها مع الاختلاف في تنقيطها، وهكذا وصولا إلى حرف الياء. ما هي حالات الحرف العربي؟ لا يخلو الحرف العربي من إحدى الحالتين التاليتين: إما أن يكون الحرف ساكنا يعني عليه السكون، وإما أن يكون متحركا. والحرف المتحرك له ثلاث حالات: إما أن يكون مفتوحا كأن نقول باء، أو يكون مضموما كأن نقول بو، أو مكسورا كأن نقول بي. أما الألف والمقصود بها ألف المد كأن نقول مثلا باء، هذه ألف المد، فلا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وبالنسبة للحرف المشدد يتألف من حرفين: الأول ساكن والثاني متحرك، كأن نقول مثلا مد، الشد فوق الداء. فأصل الكلمة هنالك داءين: الداء الأولى يعني مساكنة، والداء الثانية مفتوحة، أصلها مدد مدد، في الشد نقول مد. وكذلك شد أصلها شدد. هذا بالنسبة إلى حالات الحرف العربي. أما مخارج الحروف، نقول أن القرآن الكريم يتكون من 114 سورة، والسور تتكون من آيات، والآية تتكون من كلمات، والكلمة تتكون من حروف، فأصغر وحدة من القرآن الكريم هي الحرف. لذا وجه العلماء عنايتهم إلى دراسة الحروف من حيث مخارجها وصفاتها، فإن أتقن الإنسان نطق الحرف من مخرجه الصحيح وبصفاته الصحيحة أمكنه التوصل إلى الإتقان في التلاوة. ما هو الحرف العربي أو ما تعريفه؟ الحرف في اللغة هو الطرف، ومنه قولهم حرف الجبل أي طرفه. أما اصطلاحا فالحرف هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر، والصوت هو تموج في طبقات الهواء ناجم عن تصادم أو تباعد بين جسمين، أو عن اهتزاز تدركه الأذن البشرية. يعني الحرف في المصطلح هو صوت يصدر من جهاز النطق بالنسبة للإنسان. لما نقول باء ونرسمها بالشكل المعروف، فالباء هو نعبر به عن الصوت الذي يخرج يعني من الشفتين، وسنرى هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الحصص القادمة. أما الحرف الساكن فيخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، نقول مثلا الباء الساكنة، إذا أردنا أن ننطق بها نسبقها بهمزة الألف المفتوحة فنقول أب أب، ونلاحظ أن الباء الساكنة السكون يخرج عند حصول التصادم بين الشفتين، قولوا أب أب، السكون التصاق الشفة العليا بالشفة السفلى. أما الحرف المتحرك فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب ذلك مخرج أصل الحركة، كأن نقول مثلا باء باء، عكس أب أب، باء تنطلق من التصاق الشفتين، ثم يعني نحقق الفتحة بانفتاح وانفراج وابتعاد الشفة العليا عن الشفة السفلى، كأن نقول باء، كذلك بو أو بي. وصورة الحرف في الخط هي رسمه، فلما نكتب حرفا من الحروف نكون قد رسمنا صورة للصوت المحدث عند النطق بالحرف. أما هجاء الحرف فهي كيفية نطقه. هذا بالنسبة للحروف. ننتقل الآن إلى تعريف مخارج الحروف. المخرج لغة هو محل الخروج والظهور، أما اصطلاحا فالمخرج بالنسبة للحرف هو مكان أو موضع خروج ذات الحرف، وهو الحيز المولد له، وبه يتميز عن غيره سواء كان ذلك على سبيل التحقيق أو على سبيل التقدير. ويمكننا التعرف على مخرج الحرف وذلك بتسكينه مع إدخال همزة قبله للوقوف عليه، فأينما انتهى الصوت فذاك المخرج وكان مخرجا محققا. مثال ذلك حرف الباء الساكنة، نقول إب إب، ينتهي الصوت عند الشفتين، عند انطباق الشفتين يتوقف الصوت، نقول إب إب. فالشفتان إذن هما مخرج حرف الباء. أما إذا لم ينقطع الصوت واستمر تردد رنينه دون تدخل لأحد أعضاء النطق، عند ذلك نقول أن المخرج مقدر. مثال ذلك حروف المد الثلاثة، وهي الألف والواو والياء. إذا قلنا مثلا باء المد لا يتوقف، ليس هنالك انطباق يعني بالنسبة لجهاز الصوت أو جهاز النطق، لذلك يسمى هذا المخرج مخرج مقدر. كذلك البو، نقول بو، لا ينتهي الصوت إلا عند انتهاء النفس بالنسبة للقارئ. ما هو عدد مخارج الحروف؟ اختلف العلماء في تحديد عدد مخارج الحروف، فمنهم من عدها 14 مخرجا، وهذا مذهب الفراء وأصحابه، ومنهم من عدها 16 مخرجا، وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه، واختاره أيضا الإمام الشاطبي، ومنهم من عدها 17 مخرجا، وهو المختار في مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، وكذلك اختاره الإمام ابن الجزري الذي يقول في نظمه مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فقوله على الذي يختاره من اختبر أي على القول الذي اختاره من اختبر من العلماء، ويقصد بذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي. وهذا العدد يعني 17 مخرج هو العدد الذي سنعتمده في تمشينا إن شاء الله تعالى في تناولنا لمخارج الحروف وصفاتها. إلى هنا أيها الأحبة مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، نتوقف يعني لننهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع الوصايا التربوية الهادفة التي توجه بها الرسول الكريم لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. اليوم مع المقطع الرابع من الوصية الأولى، ونصه ما يلي: يا علي، عليك بالصدق ولا تخرج من فيك كذبة أبدا، ولا تجترئن على خيانة أبدا، والخوف من الله كأنك تراه، وابذل مالك ونفسك دون دينك، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي كرم الله وجهه بالأمور التالية: أولا، أوصاه بالصدق الذي هو من أفضل الصفات وأميزها، ونهاه عن الكذب الذي هو من أرذل الصفات. ولا ننسى في هذا الإطار قول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثانيا، حذره من الخيانة لأي إنسان، صديقا أو عدوا، فإنها من مساوئ الصفات، لا تخن من ائتمنك. ثالثا، أوصاه بالخوف من الله تعالى، فإن من خافه لا يقترف أي مأثم من مآثم الحياة. قال تعالى: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رابعا، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حماية الدين وصيانته والذب عنه بجميع الوسائل، لأنه جوهرة الحياة الرفيعة. خامسا، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وكافة المسلمين والمسلمات بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات واجتناب كل الرذائل، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم عمر قلوبنا بالإيمان، وزكي نفوسنا أنت خير من زكاها، ولا تحرمنا يا الله أجر هذا المقطع من وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة تشاومي عن هاتفها القابل للطي تشاومي 18 فولد في الصين لتعود بذلك إلى سوق الهواتف القابلة للطي أفقيا بعد غيابها عن هذه الفئة العام الماضي. وتتبنى الشركة هذه المرة تصميم مختلف يجمع بين الشاشة الخارجية الأوسع والحجم الأكثر إحكاما ليحتل الهاتف موقعا وسطا بين الهواتف القابلة للطي التقليدية ذات التصميم الكتابي والهواتف القابلة للطي الأصغر حجما. ويشبه تصميم تشاومي 18 فولد إلى حد كبير هاتف الجالكسي S فولد 8 مع شاشة خارجية أعرض وشاشة داخلية أقرب إلى الشكل المربع. ويبدو أن التصميم الجديد لقى اهتمام كبير في السوق الصينية بعد ما سجل الهاتف قفزة كبيرة في أداء المبيعات الأولى مقارنة بأحدث هاتف قابل للطي كبير من الشركة، ما يعطي مؤشرا مبكرا على مدى تقبل المستهلكين لهذا التصميم الجديد. وكشفت النتائج الأولية عن استجابة قوية للغاية من المشترين، إذ أعلن نائب الرئيس الأول لمجموعة تشاومي ورئيس فرع الشركة في الصين أن أداء المبيعات الأولية لهاتف تشاومي 18 فولد جاء أعلى بنسبة 310% على أساس سنوي مقارنة بالجيل السابق من الهواتف القابلة للطي كبيرة الحجم. وكانت تشاومي حلت باب الطلبات المسبقة على الهاتف في الصين على أن تبدأ المبيعات الرسمية آخر سبتمبر. ويجي الهاتف بشاشة أموليد خارجية قياس 5.38 بوس إلى جانب شاشة أموليد داخلية قابلة للطي قياس 7.58 بوس، وتدعم الشاشتين معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز مع سطوع أقصى يبلغ 4000 شمعة. وقت اللي يتحل التليفون الكل يبلغ السمك بتاعه نحو 5.02 مليمتر بينما يصل وزنه إلى 219 جرام. ويعمل تشاومي 18 فولد بمعالج كزينك 03 الخاص بالشركة مع خيارات تصل إلى 6 جيجا بايت مع ذاكرة الوصول العشوائي وواحد تيرا بايت من سعة التخزين، بينما يعتمد الطراز الأعلى على ذاكرة الـ RPD-DR6. ويحصل الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6000 ملي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. وفي قطاع التطوير يضم الهاتف منظومة كاميرا خلفية ثلاثية طورت بدعم من لايكا لتتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل وكاميرا مقربة منظارية بدقة 50 ميجا بكسل مع تقريب بصري ب 3.5 مرة مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 بكسل. ويبدو أن سعر تشاومي 18 فولد يبدأ من نحو 1640 دولار في السوق الصينية. في الوقت الحالي يبدو أن تشاومي ما تخططش لطرح الهاتف خارج الصين، ما يعني أن الراغبين في تجربة الهاتف الجديد قد يضطروا إلى انتظار قرار رسمي من الشركة بشأن الأسواق العالمية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
7: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
6: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية قامت بتدخلات متعددة على إثر تهاطل الأمطار الهامة المسجلة يوم أمس الخميس. وأوضح المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية نفذت 46 عملية معاينة لتجمعات المياه و21 عملية ضخ للمياه من المنازل والمحلات التجارية، إضافة إلى إجراء 135 عملية إزاحة للسيارات وللأشجار المتساقطة على الطرقات. ووصف المشري الوضعية الحالية بالمطمئنة في تونس العاصمة ومختلف ولاية الجمهورية. ويتواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و 50 ملم بولاية الكاف سليان القصرين، مع تساقط محلي للبرد وهوب رياح تكون قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع نزول الأمطار كذلك غدا السبت الموافق ل 12 من سبتمبر الجاري بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت بمناسبة العودة المدرسية عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها نشرته اليوم. وقد شملت الحملة تنفيذ 1428 زيارة ميدانية أسفرت أهم عمليات الحجز عن ضبط 50,609 كراسات مدرسية مدعمة من أجل إخفاء بضاعة، إلى جانب 9,853 وحدة من مختلف المستلزمات المدرسية على غرار الممحات والمبرات والصلصال وأقلام اللبدية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج من 5 أكتوبر وإلى غاية 11 من ديسمبر القادم الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 26 و 2027، لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية، وذلك بالتعاون مع المعهد بورقيبة للغات الحية. وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الأجيال الجديدة من التونسيين بالخارج، بما يساهم في تعزيز صلتهم باللغة العربية والمحافظة على ارتباطهم بالثقافة والهوية التونسية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لما

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع المختار بجندوبة بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الحمد لله رب العالمين، وبه سبحانه ثقة وأستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور العلم والفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. إخوتي الكرام، كتاب يفتتح تنزيله بمفتاح العلم والمعرفة، كتاب افتتحه الله تعالى بمفتاح العلم، ألا وهو القراءة. هذه القراءة التي جعلها الله تعالى وسيلة شريفة لغاية نبيلة، وهذه الغاية هي التربية. دل على ذلك قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. ولاحظوا إخوتي كيف أن الله تعالى لم يقل اقرأ باسم الحكيم أو اقرأ باسم العليم، إنما تخير من الأسماء اسم الرب، والرب هو المربي، فقال اقرأ باسم ربك، أي اقرأ لتتربى. ويقوي هذا المعنى ما جاء بعدها من قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، فينص الله تعالى مرة أخرى على اسم الرب من دون سائر الأسماء. إنه العلم أيها الإخوة، إنه العلم الذي جعله الله تعالى الوسيلة الكفيلة الوحيدة لتربية الإنسان. إنه العلم الذي جعله الله تعالى معياراً للاستخلاف، فلو كان التحميد والتسبيح والتمجيد هي معيار الاستخلاف لكانت الملائكة أولى بخلافة الأرض منا معاشر البشر، ولكن لما كان المعيار هو الأهلية للعلم والتعلم، كان هذا الإنسان هو الذي شرف وكلف بعمارة هذه الأرض وبخلافة الله تعالى على وجه هذه البسيطة. إنه العلم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل أن كل علم يكون نافعاً؟ هل من شروط، هل من آداب وضعها الله تعالى ليكون العلم نافعاً؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه. إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى وضع شروطاً وجعل آداباً تخلق بها النبيون والصديقون والصالحون وتحققوا بها من أجل بلوغ العلم النافع. هذا مرادنا، مرادنا العلم النافع بالذات. بث لنا القرآن جملة من الآداب والشروط حتى نبلغ وحتى نصل إلى هذه الدرجة من العلم النافع. من ذلك ما روي وذكر من قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والقصة كما جاءت في الصحيحين أن بني إسرائيل سألوا نبي الله موسى عن أعلم الناس، فقالوا: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال موسى حسب علمه، قال: أنا أعلم الناس. فعتب عليه ربه إذ لم يرد العلم إليه بأن يقول الله أعلم، وقال الله: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. فما كان من موسى من الكليم إلا أن طلب من الله لقيا هذا الرجل العالم ولقيا هذا الرجل الصالح ولو أمضى من عمره حقبا. فحقق موسى عليه السلام الشرط الأول الأساس لطلب العلم حينما تجشم عناء التنقل وتجشم مشقة السفر لكيلومترات وأميال من أجل أن يلقى هذا الرجل الذي علم أنه أعلم منه. فحقق أول الشروط، ألا وهو شرط الرحلة وشرط مفارقة الأهل والأحباب والخلان. وفي هذا رسالة إخواني وأخواتي إلى إخواننا الطلبة بالذات، وهم في هذه الأيام يغادرون أهليهم ويغادرون منازلهم ومساكنهم وأحبابهم من أجل أن يلتحقوا بكلياتهم وجامعاتهم في الولايات الأخرى، ليكون موسى عليه السلام قدوة لهم وأسوة لهم في هذا الباب. هكذا يكون موسى عليه السلام قد تحقق بالشرط الأول حينما قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ثم إن موسى إخواني وأخواتي تخلق وتحقق بشرط هو أهم من الشرط الأول، ألا وهو شرط التواضع من أجل طلب العلم، شرط الأدب مع المعلم. وظهر ذلك جليا حينما لقي الخضر عليه السلام فطلب منه بصيغة الاستفهام، بصيغة الالتماس لا بصيغة التقرير. كان يمكن لموسى عليه السلام أن يطلب بأن يقول مثلا: سأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولكن لاحظوا إخواني كيف أن موسى عليه السلام كان له أدب جم، فقال على سبيل الاستفهام وعلى سبيل الالتماس: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ إنه أدب الأنبياء، جعل نفسه مع كونه من أولي العزم من الرسل، جعل نفسه طالب علم، جعل نفسه تلميذا وهو يعلم أنه الأفضل عند الله، ولكن حقيق بأهل العلم أن يضاهوا الأنبياء. وكاد المعلم حقا أن يكون رسولا. هذا هو ديدن الأنبياء في التواضع وفي الأدب. ثم إن هذا التواضع والأدب في طلب العلم زاد لنا وضوحا وجلاء حينما جزأ موسى العلم وطلب بعضه وأنف أن يطلب كله، فقال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يطلب من الخضر كل علمه، طلب بعضه، وهذا من تمام الأدب، وهذا من تمام التواضع الذي ننشده في مدارسنا، في معاهدنا، في العلاقة بين تلاميذنا ومعلميهم وأساتذتهم. هذا هو مطلبنا المنشود. فأجاب الخضر عليه السلام بقاعدة ينبغي أن تتخذ نبراسا لأبنائنا وبناتنا، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فسطر لنا قاعدة هي الصبر الذي ينبغي أن يتخذ مسلكا ومذهبا إبان طلب العلم. وقد وعى سلفنا الصالح ذلك وعيا كبيرا وعميقا، فكان الواحد فيهم يضرب أكباد الإبل في الصحراء من أجل أن يتعلم حديثا واحدا. هذا مما نعتز به في تراثنا، إنه الصبر وإنه العلم. وها هنا لنا أن نتساءل ونحن نسلك سبل العلم، كيف نعلم ما هو المعيار الذي يجب أن نعير به الأمور حتى نعلم إن كان علمنا الذي نتعلمه علماً نافعاً أم غير ذلك، على مستوى الفرد والجماعة؟ أما على مستوى الفرد فكما قلنا ابتداءً في هذه الخطبة، أمارة العلم النافع أن يؤدب صاحبه، أمارة العلم النافع الصالح أن يهذب طالبه، أمارته بالتحديد أن يورث الخشية، هذه الخشية التي قال فيها ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الخشية لله تترجم أدباً مع الناس، مع المعلم، مع الأستاذ، مع الولي، تترجم أدباً وتواضعاً وحسن سلوك وسيرة. هذا الذي ينبغي أن يتحراه الأولياء والأبناء والبنات، ونحن نتطلع قريباً لعودة مدرسية وجامعية نسأل الله تعالى أن يجعلها عودة ميمونة موفقة إن شاء الله تعالى. أما على المستوى الجماعي فإن دليل العلم النافع أن الأمة التي تعلمت العلم فصارت عالمة، أمارة علمها النافع أن يترجم حضارة، أن يصير هذا العلم حضارة تشهد لها الإنسانية. وقد ضرب لنا القرآن أمثلة رائعة في ذلك، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: حضارة أمة ذي القرنين التي ذكرت في نفس السورة، هذه الحضارة التي مكنت بالأسباب وبالأسباب العلمية بالذات، وقد تخلق ذو القرنين وأتباعه بالحسنيين، فجمعوا بين العلم الصحيح النافع أو ما يعبر عنه بمصطلح اليوم التكنولوجيا. بدأ ذلك جلياً في بناء السد حينما أبرز أولئكم القوم براعة لم يسبقوا لها. إذن جمعوا بين الحسنيين، بين العلم الصحيح النافع وبين الخلق الرفيع والأدب الجم. مصداق ذلك قول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً؟ فانظروا كيف كانت إجابة ذي القرنين: قال ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فاستنكف عليه السلام أن يأخذ أجرة على علمه وعمله، لأنه إنما أراد به وجه الله تعالى. ولذلك هذه الأمة، أمة ذي القرنين، شرقت وغربت، لم تنشر العلم وحده، نشرت مع العلم الأخلاق والقيم، نشرت مع العلم التزكية. ولذلك تحقق في تلكم الحقبة ما سماه العلماء بالسلم العالمي، لأن هذه الأمة لم تكن أمة أنانية تحتكر العلم وتطوعه في خدمة مصالحها الضيقة أو المفسدة، إنما جعلته نعمة لا نقمة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا كما نفعهم، أن ينفعنا بالعلم النافع الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام، كان من دعاء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أن دعا لهذه الأمة المصطفوية المحمدية فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل ثالث مقصوداته التزكية، بمعنى القيم والأخلاق. فأجاب الله تبارك وتعالى بعد قرون عبده ونبيه إبراهيم، فقال جل من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والملحظ هاهنا أن الله تعالى جعل المقصود الثالث لإبراهيم ثانياً في إجابة الدعاء، جعله في المرتبة الثانية، وقد جعله إبراهيم عليه السلام في المرتبة الثالثة فأجابه بأفضل مما طلب. فالله تعالى هاهنا يبين لنا أن التزكية هذه التي أرادها نبي الله إبراهيم في نهاية مطاف التعلم هي في مرتبة أعلى، لأنها في الآن نفسه وسيلة وغاية. التزكية وسيلة للعلم النافع، والعلم النافع يثمر من أماراته، من دلائله، من براهينه. العلم النافع من براهينه التزكية، أن يكون المتعلم والمتعلمون من ذوي الأخلاق، من ذوي المروءات، من ذوي القيم. فما أحوجنا لهذا؟ ما أحوجنا لهذا في زمن صارت فيه أخلاقنا في مهب الريح؟ ما أحوجنا ونحن نعيش أزمة أخلاقية عميقة أن نعي أن العلم يا إخواني ويا أخواتي ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود هو التزكية، هو تطهير النفوس، هو الأخلاق، هو القيم. فاللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، اللهم ربنا يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم ربنا يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حائدا عن طريق البر إلا هديته وأصلحته، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها، أنت مولاها. نستهديك اللهم فاهدنا، نسترحمك ربنا فارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا كل إخواننا في غزة عونا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا ومعينا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم عجل لهم بفرج قريب غير بعيد، عاجل غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وطلبتنا إلى ما تحب وترضى من العلم النافع، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وفنى فيه بملائكة قدسه، ثم فلث فيه بالثقلين من إنسه وجنه، فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ

0: أعلم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع المختار بجندوبة بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.

من إذاعة المناسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. أهلا بكم في متابعة موجز الساعة الثانية للأخبار. كشف الناطق الرسمي باسم شركة النقل بالساحل ومدير إقليم المناسير ماهر مسعود اليوم في تصريح للأخبار أن نسبة جاهزية أسطول الحافلات على مستوى ولاية الساحل الثلاث بلغت نسبة 60%، ومشيرا كذلك إلى أن 412 حافلة ستكون جاهزة خلال اليوم الأول من العودة المدرسية. كما أكد ماهر مسعود أنه سيقع تعزيز الأسطول في مفتتح السنة القادمة، وذلك باقتناء 122 حافلة جديدة منها 22 مكيفة ستتمتع بها الشركة. أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت بمناسبة العودة المدرسية عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية التصادرات في بلاغ لها نشرته اليوم. وفي نابل نفذ عوان المراقبة الاقتصادية حملة وطنية مشتركة لمراقبة المواد والمستلزمات المدرسية شاركت في تأمينها 5 فرق للمراقبة الاقتصادية التابعة لإدارة الجهوية للتجارة بنابل، وقد أسفرت عن تحرير 32 مخالفة وحجز 23,295 كراس مدعم و 5,020 كراس مدرسي رفيع. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. تبين تقارير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية الكهرباء والغاز أن الثلاجة ظلت لنحو 20 سنة الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية بنسبة تتجاوز 45%، ورغم الانخفاض النسبي في استهلاكه للطاقة لتبلغ 36%، لأن الثلاجة ما زالت تحافظ على المرتبة الأولى من حيث أكبر مستهلكي الطاقة الكهربائية بالمنازل حسب إحصائيات سنة 24 و2000. وفي جانب آخر، فقد سجلت الوكالة قفزة نوعية في مرتبة استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، حيث انتقل من المرتبة الثالثة والرابعة ليصبح المستهلك الثاني للطاقة الكهربائية بنسبة 18% حسب آخر تقرير كذلك لسنة 24 و2000، وذلك خاصة بعد ارتفاع تركيب المكيفات بالقطاع السكاني بمليون مكيف إضافي. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتوصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوية، تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و 50 ملي مترا بولايات الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع نزول الأمطار يوم غد بالشمال والوسط الغربية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. قامت الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم الخميس إلى الساعة 6 من صبيحة اليوم ب258 تدخلا لمجابات آثار الأمطار. توزعت هذه التدخلات وفق بلاغ نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على موقع التواصل الاجتماعي بين 46 معاينة و135 عملية إزاحة، إضافة إلى 55 تدخلا لمساعدة مستعملي الطريق على العبورة و21 عملية ضخ وعملية إسعاف واحدة. تأتي هذه التدخلات في إطار مجابات تداعيات التقلبات الجوية ونزول الأمطار والتدخل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق عند الحاجة. أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت يوم الأمس بمناسبة العودة المدرسية، أسفرت عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم. أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة، وذلك في إطار الإعداد لبرنامج التظاهر التجارية للسنة القادمة. وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية. اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب أعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. وتناول اللقاء مشاغل قطاع النسيج والملابس، لسيما فيما يتعلق بتوفير الكفاءات واليد العاملة، إلى جانب بحث مجالات جديدة للتعاون والشراكة في التكوين المهني والتشغيل. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

المنافسين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مريض اللي عامل تسريح في شريان التاجية للقلب وعملية زرع دعامة أو ستانت. المريض هذا لازم يكون مراقب من طرف الطبيب المباشر بعد عملية زرع الدعامة بطريقة منتظمة. نأكد على أنه ياخذ جميع الأدوية اللي كتبهم له الطبيب متاعه، ما يقصش عليهم إلا مشاورة الطبيب. إلى جانب هذا يلزم يكون مراقب من طرف الأطباء الأخرين كيما إذا عنده أمراض السكري ولا ارتفاع ضغط الدم، ونأكد على مداوات الأمراض هذه اللي هي تساهم بطريقة كبيرة في دوام الدعامة هذه، مع تأكيد على الإقلاع على التدخين اللي هو سبب كبير في عملية انسداد الدعامة. إلى جانب هذا الكل نأكد زادة على الحمية الغذائية اللي غنية بالخضر والغلال والرياضة كما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شمطوري.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من الموجة ورا الموجة. اليوم الجمعة 11 سبتمبر، هو عدد جديد وعدد اخير بالنسبة لهذا الموسم الصيفي بالطبيعة. اليوم نودعوا البرنامج هذا وبإذن الله ان شاء الله باش نستقبلوا مواعيد جديدة مع نفس الفريق. باش يكون موعدنا ان شاء الله الجاي من 5 للـ7، من 2 للـ5 على موجودكم إذاعة المناستير في برنامج مساءات المدينة. نحكي على الفريق اللي يعمل في برنامج الموجة وراء الموجة كما العادة مع فقرات متنوعة. خلينا اليوم نكملوا العدد الأخير، كنت بديت معكم أول عدد ونكمل معكم آخر عدد. إن شاء الله خاتمة طيبة وإن شاء الله اللقاء يتواصل من هنا الخمسة يكون في ظروف طيبة وتعجبكم محتوى فقراتنا. البداية في فقراتنا بحل البيبان مع جلال بن سعد، بعد حدث ولا حرج. اليوم معنا رمزي الإمام في ذاكرة المهرجان، أسامة الحاج محمد كما العادة في الفقرة المسجلة، وبعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم ديما القدام. ديما القدام اليوم مع وئام النخلي، والضيف باش يكون محمد الضوافي مؤسس شركة ناشئة مختصة في تطوير تكنولوجيا الأطراف الصناعية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالطبيعة. التسمية هذه باش يفسر هنا الضيف متاعنا في فقرة ديما القدام ونشوفوا شنو اللي يميز ربما العمل في هالشركة هذه. مش صحيح مع الفنان الصادق عمار فقرة مسجلة، وبعدها نكملوا آخر فقراتنا اليوم في على الخط. على الخط اليوم من الإمارات العربية نستضيف ملك الكواش، هو صاحب موقع تونسي، الموقع هذا اسمه كمبيالا.com لإعداد وتعمير الكمبيالات إلكترونيا. تو ضيفنا يزيد يفسر لنا أكثر. كي نقولوا كمبيالا كمبيالا مش صديقة التونسي حتى طرف، ولكن باش نشوفوا الموقع هذا ربما يسهل لنا عملية التعامل بالكمبيالا. تعالوا نشوفوا بالضبط وشكون المستفيدين وشكون اللي الموقع هذا نجم يعاونهم. التحية توصلكم كالعادة من محمد وليد الجاموسي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، ومعنا الزميل لطفي المكي في الهندسة الصوتية. مرحبا بكم في المتابعة. بعد النغم نبدأ بأليسا وبعده حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. باج العريق الأصيل بتاريخها المميز. نتعرض اليوم لباب الجنايز أو باب الزنايز بباجة، وهو كما أفادتني به الأستاذة جميلة رقيق ممر للجنائز التي تخرج من الجامع الكبير نحو مقبرة الزلاوي. ولا يزال الباب هذا باب الزنايز بباجة يلعب دورا هاما في حياة أهل المدينة، فهو سوق لا بديل عنه من حيث فرادته وتنوع دكاكينه وحفاوة مستقبليه لضيوفهم بما يعرض من بضائع للجهة. ويمكن التعمق بالعودة لكتب الدكتور زهير بن يوسف المتخصص في الحضارة والعالم بشؤون المدينة، أي مدينة باجة، تاريخا وماضيا وحاضرا. ولمزيد التفاصيل نقول أن باب الزنايز من المعالم الرمزية في باجة، لأنه معبر تاريخي يختزل تاريخ المدينة، وهو كما قلنا محطة تواصل بين الماضي والحاضر، وتحول النهج اليوم وكل المحيط به إلى شريان اقتصادي رئيسي وقلب نابض في باجة بالحركة التجارية، يزخر بخيرات باجة الرجوتة والمخارق إلى آخره. باجة أرض المندرة والصابة، أرض الغلال والماشية والغابة. هذا باب الزنايز المشهور. وباجة مزار كل التونسيين وأغلب التونسيين في رمضان، حيث تمتزج حلاوة المخارق بحلاوة استقبال أهلها. هذا باب الزنايز في السوق القديم، أحد الأبواب السبعة المحيطة بالمدينة العتيقة، لكنه الأهم اقتصاديا واجتماعيا. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مرحبا مرحبا، مواصلين معكم الموجة ورا الموجة، نوصلوا مع بعضنا الحدث ولا حرج ونقولوا أهلا وسهلا لرمزي الإمام. مع سلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: اليوم نكملوا عادة،
1: اليوم وختامها مسك إن شاء الله في المرمزة الصيفية هذه. قبل كل شيء نحب نرحب بالسادة مستمعين ومستمعات إذاعتنا الفتية إذاعة المنستير، ونحب نقول لهم إن شاء الله سيفكم متعدى، السيف ممتاز،
0: هو ممتاز من حيث ممتاز على جميع المستويات. حدث ولا حرج، يلا طلع لي العنوان تويجيو.
2: حدث ولا حرج.
1: العطلة عام السنة تعدت فلاش، حطمت الريكور أولمبيك في الفصعة، في ساعة تعدت تقول راكب على فيسبا، مشيت للبحر في جوان عملت فوندو، طلعت راسي نلقى روحي في سبتمبر وقدام المكتبة نشري في الكتب. ها عطلة وخيتي، ها عطلة وخيتي، ما تفهمناش هكا. ثلاثة شهور متاع الشيخة زبلحتني فيهم. في عقلك، في عقلك، البارح برك ناخو في الديفورات، اليوم رجع نقرأ. وهك المغرومين بالقراية عاد الكل يتبكاو. أشبيك تبكي يا ودي؟ أشبيك خلاتنا ومشات؟ شكون خلاتك؟ أمك؟ لا، العطلة. واحد من كثر حبه للقراية يعيط ويضرب في روحه بالكف. عطلة، هاو العطلة يا خياني، العطلة مشات، العطلة مشات. بوه 4 سنين في الخارج ما بكاش عليه، بكى العطلة بتاع 3 شهور. لا رب عليها الكبدة، عنده حق، عنده حق. يجي تشوف هو عنده حق، حتى هو حشاكم عنده الفتق، عمل فيه. شكون باش يهزوا الكرتابة؟ 20 كيلو ماشي جاي بيهم، ماشي جاي للمدرسة، لين مسكين تفتق. لا خويا قرا حسابه، قرا حسابه، ولاده الكل دخلهم يترناو في رفع الأثقال، يحضر فيهم بدنيا الهزان الكرطابة. يدخلوا 8 لقراية، يقومهم 6، يعملوا شوفمون، وعمل لهم انترونور فيزيك بالذمة باش يهزوا الكرطابة. حتى هما ياسر، ياسر كتب، ياسر ياسر كتب وكرارس ملا. انت هو العلامة ابن خلدون الله يرحمه، كراسة وستيله ومحبرة، احتل العالم فكره. احنا اليوم التلميذ 20 كتاب و20 كراسة احتلوا الحماصة. رسالة الغفران قراطس للكجو، كليلة ودمنة قراطس للقلوب، القلوب القراعة. كتاب التاريخ قراطس فصدق، كتاب الجغرافيا بابي سيرفيات. كرطابة التلميذ قبل كتاب كراسة أرض واسع ويبدأ العرض. اليوم التلميذ باش يعبي الكرطابة لازم قرض ولوتيت ولا فرض. لا لقاو حل، لقاو حل، قالك لقاو حل الكرطابة، ولات بالعجالي شريول معناه. كل تلميذ ولا بشريوله. هيا هيا لون، هيا عايشكم، عايش وليديات، هيا بعدوا شراولكم ومدوا كتبكم عايشكم. وكل قسم عامل باركينج تاع شراول. بابا بابا شبي ولدي، بابا شنو الفرق بين القراية في المدرسة والقراية في الوتيد؟ ذهب أبي إلى السوق، تقروها ولدي في المدرسة، اللي يشراها من السوق تقروه في الوتيد ولدي. هاي وإذا كان ما نقراش الوتيد ما تعرفش شنو يشراها من السوق ولدي. قبل قبل الوتيد ما يخرجش من المدرسة. كيف تسأل تلميذ شنو حلمك؟ حلمي نطلع عالم ولا معلم ولا طيارجي. اليوم الوتيد ولا في الجراج؟ شنو حلمك بابا؟ حلمي نطلع ميكانيسيان. ووتيدات في الجراجات، جراج يصلح في مرسيدس، جراج بجنبه يصلح في سيونس والمات. وفما كلوتيدات في الدار زادة، هاي تلقاها تقطع في المعدنوس وتقري 5 × 5 يساوي هشو من 6 شكشوك على الغاز. هاي لحظة همش نرجع لك ولدي. التلميذ يدخل باش يفهم مكونات الحساب الذهني، يخرج فهم مكونات الشكشوكة. التلميذ التلميذ إذا فلح والنجاح طل طل، وإذا منجح المدرسة الخاصة هي الحل. البريمير وصلوا بالدز، بطل فد هزوه البريفي ولا ما كيفوا حد، حطوه طول 3 أيام ولا يتعدى كل عام، قرأ ما قراش يلقى روحه ماشي القدام، شراء العوام بالدينار. صبح أبو تمام واحد صاحبي ولده يقرأ في البريفي، روح للدار فرحان يزازق، جايب 18 معدل. بو فرح تكاي ما يطلعش من 7 في الليتاتيك. بارك الله على ولدي، بارك الله على ولدي العاتي. قالوا في الحقيقة بابا 8 ليا أنا والعشرة ليك أنتي. كيفاش ولدي العشرة ليا أنا نقرأ معك أنا؟ لا زادوا هم لي أوبسيون على خاطر مخلص الترونش الأولى قبل الوقت. الله العظيم. حفلة آخر العام في البريفي تسكر بمية دينار وتحضر بكوستيم وتدخل بالانفيتاسيون جوائز آيفون وآيباد. في الليتاتيك الدخول بلاش، الحفلة في تنبك القايلة في الشيلي، جوائز آي راسي. معلم قال تلامذته أعربوا الجملة التالية: ضرب المعلم التلميذ في القسم. سيدي سيدي سيدي هذا أنت سيدي، ضرب فعل خطير، المعلم راجل محترم كبير، التلميذ طفل صغير فيه حرف جر، القسم مبني بالحجر. مبني بالحجر، والله قلت الحق، اش خير من الحجر؟ تي نعرف قسم كونتينر نتاع سلعه، باب بلاش بابك. ولد اختي يقرا في قسم خايخ خايخ، سمع الرادي قمقم حل السحابه، السقف طلع يتجاوب مع الطبيعه. المدرسه بريفي تقول قصر الملك سليمان، مدرسه البريفي تقول قصر الملك سليمان، المدرسه في ليتاتيك تقول قصر دار الملك قطران، تشبع بالقطر المطر. وقال الشاعر، وقال الشاعر: يا مدرسه قرينا فيك اجيال، بين اللوح والتباشير والامال، كراسه في السره ومحفظه ثقيله، ماشيين في الثلج والخطوه طويله، القسم مبني من عهد الباي، والبرد يدخل من الشباك الجاي، الطاوله محفوره من عام 60، قعد عليها بابا وعمي حسين، وبين التعليم والقرايه فما قرايه، وين تحط نفسك تصيبها،
0: النفس نفسك وانت تبيبها. وي وين تحط نفسك تصيبها، ما راهو ما تنجمش في الموضوع هذا، ما تنجمش تحط نفسك وين تحب.
1: ما تنجمش،
0: تنجمش
1: نجم تمشي.
0: هو اصلا لا تختار المدرسه ولا تختار القسم ولا تختار المعلم ولا تختار البرنامج ولا انت كتلميذ. انا ديما نغزل لك الصغير هذاك، انا مشروعي هذاك على خاطر بالحق هذاك المشروع الحقيقي والفعلي والهدف من المنظومه بكلها، هو هذاك شنو باش يطلع. لكن كي نجي نشوف نلقى هذاك هو اللي مسكين، معناه
1: مسكين والله،
0: دابا بحاله القسيم وتصاور اللي قاعده تهبط على الفيس ولا
1: اي اي
0: برشا قاعدين يصوروا في المدارس اللي راجعين لها بينتو ان شاء الله نهار 3 الجاي 15 سبتمبر.
1: اي اي
0: دونك ما نحكي لكش، ساعات قسيم تشوفهم تقول هذا وين
1: وضع مزري،
0: وين المسؤولين على المدارس، وين وضع مزري. فما برشا بلايص فيهم مش الكل، اما فما ترجع للأدوات المدرسية اللي هي برشا وكذا وكتب وكراسة والكل، وعلما وأنه حتى الدول المتقدمة برشا تلك السويد فنلاند والكل اللي كانوا في فترة ما وصلنا حسدناهم لأنه القراية الكل تتصب في تابلات صغيرة ياخذها التلميذ والمواد الكل تجيه على التابلات هذيك، وبنقرأ يتجبد المادة ويتجبد الدرس ويتجبد حتى شنو التمارين اللي بش يعملوا وكذا وكذا وكذا.
1: فما معاناة،
0: لكن هما أي احنا كنا قلت حاسدينهم على المرحلة ذيك، لكن تو رجعوا رجعة قوية للكراسة والستيلو ولا أو القلم خلينا نقول.
1: أي
0: علش؟ على خاطر ظهر وأنه نقرأ هذيك والمحمل هذاك اللي هو التابلت اللي مصبوب فيها بروغرام كامل بكل تفاصيله، ياسر قضات على مهارات عندك الطفل ذاك.
1: صحيح.
0: دونك المهارات هي ترجع للورق والستيلو وللوحة، والستيلو اللوحة مش تبشير بالطبيعة خاطر المرحلة ذيك يزي منها. دونك احنا في تونس ماشيين في الصحيح فقط.
1: شنو الصحيح؟
0: الصحيح الكتاب والكراسة والستيلو واللوحة وستيلو اللوحة. ولكن
1: مازالت اللوحة،
0: مازالت اللوحة وستيلو اللوحة مازالوا في البريمير وحتى في السيكوندير موجود. الثقل تاع الكرتابلة
1: ياسر ثقيلة، ياسر ثقيلة كرتابة. التلميذ بصراحة أهني واحد من الناس مرة ولد خويا والله العظيم هذه صايرة عندها كرتابته، هو أني نهز فيها بالسيف.
0: أي صحيح،
1: ما بالك هو صغير.
0: أي عبد كبير من جمشي يهز زي لين عارف.
1: كيفاش يهز؟ معناتها معناتها وقعت بيت خيا هذوما الكل تقرا بيها ما
0: اي
1: قال لي عمي قال لي نقرا بيها مش باش
0: اي وخاصه انه تلامذتنا اليوم ولاو بالجارد النظام هذاك نتاع الحضانه المدرسيه ما عادش يروح للدار نقول المواد نتاع نهار كامل يهزها من الصباح يقعد بها حتى لي وين يروح
1: اي اي
0: يعني كل وبما في ذلك المواد اللي باش يراجع بها
1: وبما في ذلك المواد اللي باش يراجع بها
0: صحيح الكراسه وكذا والكتاب الباراسكولير باش يخدم به في الحضانه المدرسيه وكذا في الفتره ما بين القسم وما بين العوده للقسم في الفتره المسائيه صباحا مساء على خاطر احنا دونك مشكله كبيره في ما يخص الثقل نتاع الكارتابله وردوا بالنا منه خاطر كي تلقاو كارتابله ثقيله ومعها جلوس متواصل على المقاعد يوم كامل وما زلت نقول من 8 ل 5 طفل صغير يقعدوا ما بين مدرسة حضانة ويعاود يرجع مدرسة فترة مسائية
1: فترة طويلة
0: برشا فما مشكلة كبيرة قاعدة تظهر عند الشباب تولي سكوليوز سكوليوز مشكلة في العمود الفقري واللي هي حسب برشا دراسات قاعدة تتهم في الأجواء الدراسية اللي عاشوها
1: سمحني
0: وربي يستر الحقيقة ثقل الكرتابلة لابد من أن نوجد له حل
1: سمحني نحب ننوه على حاجة راهو قبل نرجع لقبل كش كنا نقرأ وما شاء الله طلعوا ناس عباقرة في تونس كنا كتاب كتاب مجرد كتاب ونركزوا على الكراسة على الكتابة في الكراسة وفي الأردواسة
0: أي.
1: يعني الحاجة كي تكتبها تحفظها تقولش عليها المخ تولي ملكه بينما كي تقرأها لحتى أني حتى في النصوص المسرحية متاعي نحب نحفظ نص نكتبه نعاود نكتبه
0: أي. كلنا هكاك
1: باش نحفظه باش نحفظه معناتها هنا الكتابه عندها دور كبير برشا في في علاقتها بال بال بال بالذاكره
0: بالطبيعة
1: بالذاكره
0: اي على خاطر الذاكره هنا... عندها اكثر من طريقه باش تشد
1: راه يعطيك الصح هنا كي نجي اني نقرا من كتاب والله ساعة لساعة واحد يقرأ يشوف بعينيه يقرأ
0: خاطر لكن... أي ميموغ فيزيويل هذيك مهمة برشا أي. مهمة برشا أنك تشوف خاطر كي تكتب تشوف أنت تقرأ في الحروف
1: صح تولي تدخلش عليك تملكوا الحرف كي تكتبوا تملكوا بينما كي تقرأها بصراحة كأنك تعدت عليه مرور مرور الكرام وتحسها ما أنتها حاجة حاجة باردة فهمت هذه لاحظتها كما
0: كتابة مسرحي عاون وسمع يعاون فما شكون يسجل الحاجات ويعاود يسمعهم زاد السمع يعاون فما شكون يتربى على انه يكبتي من الكلاس كلام البروف وكلام المعلم زاد برشا صغيرات برطل عليهم يتعاودوا من الاول يقول لك نسمع اش يحكي المعلم ونشد هو يحكي شد قد ما ينجم بالطبيعه
1: هذاك تقع منتبه ويحاول باش يفهم لكن كي تحط لي انت برشا كتب الجغرافيا داكور كتاب التاريخ كتاب كل شيء كتاب إيه مع الكتابة ما فماش كتابة
0: قبل التاريخ والجغرافيا كانوا الكتب يبدأوا عند المعلم راه في البريمير والمعلم هو اللي يملي الدرس ويعطيك الملخص متاع الدرس بعد ما يشرحوا ويفسروا وتكتب أنت الفقرات اللي حاجتك بيهم في الكراسة وهذوكم اللي يطالبك باش تشد المعلومة اللي فيهم وتفهمهم وتحللهم زادة في عمر معين وفي مستوى معين بالطبيعة
1: بالضبط
0: تولي تحلل حتى ما عادش ترجع المعلومة كما هي وتمر للتحليل كانت برشا مواد بما فيها التربية الإسلامية والتربية الوطنية كانت اسمها وطنية قبل بعدها ولات مدنية وعندك اللي يسميه توقاظ علمي على وقتنا سيونس ناتوريل كنا نقرأ بالفرنسي أي قبل
1: كنت فما حاجة مادة اسمها أخلاق
0: حاجة.
1: أخلاق عبادات سير
0: أخلاق عبادات سير في التربية الإسلامية
1: وانا
0: نقرأ جمعة نقرأ حصة هدي قرآن وحصة عبادات سير وحصة كل حصة حاجة معناها فما ثلاثة ولا أربعة تقام دروس مختلفين ولكن بكلهم تربية إسلامية
1: تربية إسلامية
0: أي.
1: وفما
0: وعنا حتى جانب البراتيك راه في بالك ولا
1: قبل ليه
0: أي
1: فما حاجة
0: أما تو تبدلت برشا حاجات
1: فما حاجة
0: وأبارت بدلت برشا حاجات أنت قلت لهم ذات قبل كانوا يقرأوا ويشدوا كل شيء وتولعوا عباقرة
1: من الكتابة من الكتابة تو نحس الكتابة نقصت بصراحة
0: هي نقصت على الاخر
1: ونقصت على الاخر ولا
0: فما حاجه مهمه توا الحقيقه انت قبل كي كنت تقرا وانا كي كنت نقرا شنو عنا بخلاف الكتب احنا باش نترفوا كنا نقراو قصه
1: كنا نقراو قصه
0: اي توا الناس التلاميذ اللي تشوفيهم وين مخاخهم انت
1: مخاخهم في البورتابل
0: وصلت لكل شيء
1: البورتابل اي
0: معناه هذاك مخاخهم غادي راهو يمشي يمشي وراهو واعي التلميذ على تمثيل التلميذ يمشي لك بواحد في المية من امكانياته الذهنيه راهو للدرس
1: لا فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى البحث عمليه البحث
0: أي.
1: البحث كانت عنا صعيبة شوية
0: شاقة جدا
1: شاقة جدا كي تبحث شاقة جدا يعني تكتسب منها برشا معلومات أخرى بر المعلومة ذيك هنا طول التلميذ يدخل ديركت البورتابل يلقى المعلومة متاعه سهلة.
0: أصلاً وصلنا سنة السادة المربين في البريمير وخاصة في الإعدادي يتسألوا أسكو باش نعطيه خدمة بحث وإلا لا؟
1: أي
0: خاطر خاطر سيئي ما عادش
1: به فما حاجة أخرى.
0: أي.
1: والله قلت لي أمس أستاذة متاع مدرسة مديرة مدرسة ومدرسة متاعها هي تقري في الوتيد الوتيد أكاديمية هي قلت لي على الدروس والامتحانات اللي يعطيه فيهم انت دروس والامتحانات اللي يعطيه فيهم التلامذة قلت لي فما حاجات يجيبوا فيهم في المنهجية الدراسية متاع السنة الأولى يعني حاجات الصغير مازال ما يعرفهاش وانت تقول له عليها مازال مش متاع عمره
0: اي
1: تقول لي الحاجه هذه معناتها على الاقل فيها شويه مراجعه
0: أي.
1: شنو انت تقول له فما انك نباتاتك التلقائيه اللي تنبت تلقائيا هو مش يفهم لك تو الصغير السنه الاولى ولا السنه الثانيه ولا حاجه تلقائيه كيما الزعتر والشيح وكل واحد يجيبوا له فيهم قلت معناتها نبداو نفهموا فيهم بالطرف بالطرف والتلميذ ما يبدا يستوعبها يعني اثنين ثلاثه في العشره باش يستوعبوا الحاجه هذيك
0: انا طاير في الانستغرام وطاير في الفيسبوك وطاير في الاي اي زيد باش نقول لك رمزيته نبته تلقائيه ما يفهمهاش وهو كي تجي تشوف التشات جي بي تي ودرا شنو والدنيا تشد البورتابل يعمل هكا تك تك
1: يخرج
0: نحكي لك على ولاد خمس سنين راني خليني بلاد ما يعرفش نبته تلقائيه خليه يتعلم درس في الطبيعه قال له ما يعرفش
1: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا كان على عمره يعني
0: مستواه الذهني والدرس اللي ياخذ فيه معناه ساعات يبدا يتجاوزوا شويه في السن
1: اي اي
0: لا لا بس
1: الصغير الصغير احنا احنا احنا مدام ثريا
0: يعني ما نحبش الحقيقه ياسر نطبطب على الصغار على خاطر راه مش في صغار ما شاء الله
1: اي نعرف
0: فات العامين واللي طاير بيا
1: لا سامحني
0: نقعد معاه يغلبني راه
1: اي لا صحيح صحيح احنا عشنا عشنا طفولتنا نسميوها الطفوله نتاع الزمن الجميل حسب ما عشنا انت طفولتنا يعني رينا المعلومة الصعيبة كيش ناخذوها قبل كي نمشي للمدير ناخذ القصة بعشرين مليم ونقراها ونبدا شيخ عليها
0: كيني شنو خذيت
1: كيني مدي شنو خذيت معناها لا كان عنا ايباد لا كان عنا تليفون لا كان عنا حتى
0: الملهيات الكل ذيك ما فماش بربي ملاحظة زميل لطفي قالك البحوث حتى كي كانت تخدمه فيها بحث راه أغلب الأحيان البارون يقول لولده بار أنت كذا وأنا تو نخدم البحث باش يعمل لولده أحسن بحث وكل هذه مشكلة أخرى راهو لي بارون لطفي مشكلة مشكلة
1: مشكلة
0: علاش خاطر عندنا دي بارون زادة احنا والدينا ما كانوش هكاك راه ما يعملك حتى شيء كي تقول له تقول لأمك يجي شد عليها المحفوظات تقول كان طيب في الفطور
1: طيب الفطور
0: إجا للكوجينة بحذاء
1: صحيح صحيح
0: صحيح ولا
1: صحيح
0: ما يعطيوكش الوقت باش يقريوك ويحفظوك تو البارون يعمل أبار البحوث تحلوا في التمارين يا لطفي
1: وقت التربية التقنية
0: يحلوا تمارين لأولادهم كي يبدأ سيري البروف يعطيه سيري يعاونوا عليه
1: يعني انت التربية التقنية
0: يودي خليه ميسالش خليه ميوصلش
1: خليه يغلط
0: وخليه نتخايبه وخليه يغلط وخليه يتعاقب زادة تبيش يتعلم هذيك الحياة وذيك هي المدرسة وذيك التربية التربية اللي مسمين عليها الوزارة بالحق
1: تربية تقنية
0: خطر إذا كان هو بش يمشي كل شيء مريق العشرة لعشرة يلوي ماشي له القصة ما عمل له انت كل شيء في الدار
1: التربية التقنية انت التربيه التقنيه باش اولياء يعملوا لولادهم هو يعمل في سداي يعمل
0: في بالي في بالي
1: علاش اخويا يعملها في
0: القصه التقنيه وما يعبر عليه بالعباره المعروفه في تونس تكنيك
1: شنو باش تعطي باش تعطي انت نوط للولي ولا مش تعطيه للتلميذ
0: اي صحيح
1: الاولياء كل باش يكونوا واحدين الاولياء هما اللي قاعدين يقوموا بالشيء اللي يعملوا فيه
0: جانب مهم ملاحظتك طيبه يا لطفي خاطر جانب مهم من فساد العمليه التعليميه مش التربويه الكل وبما في ذلك التربويه هما الاولياء
1: معناها
0: اذا كان انت باش تعمل لولدك كل شيء
1: هذا الوه
0: إيش قاد للمعلم من بعد خليه يغلط باش يتعلم من غلطه خليه ما يعملش درسه باش انت ريت له البارون اللي يحرص على انه يراجع ولده في حطان الادوات في المحفظه
1: أي.
0: اليوم عندك ريت جدولك شفيه الماده الفلانيه حطيتش كتابها وكراستها حطيت الماده الفلانيه حطيتش لي بارون كلنا ساعات نعملوها انا بيتي كنت نعملها كانوا الصغار على حسن نيه لا هذيك غلطه خليه يتعلم وحده يشد جدول ويثبت كرتابته مرة واثنين وإذا كان مرة ما هزش كراس الحساب ولا ما هزش كراس الإيقاظ خليه يتعاقب لأنه العقاب ذاك أحسن درس خاطرك أنت اليوم تقف عليه في تنظيم المحفظة وتقف عليه في كذا وتقف عليه تصلح له ليزيكزرسيس وتعمل له البحث غدوة راهي الدنيا قاسية وصعيبة ما عادش باش يلقى حد مؤهلات باش يواجه الحياة اللي هي أصعب بياسر من المدرسة ومن الدروس
1: وقالها أبو القاسم الشابي من لم يتعود صعود الجبالي
0: يعش أبدا الدهر بين الحفر
1: خلي يصعد الجبل لوحده
0: صحيح هذا هو هذا هو رانا غالطين. الحماية المفرطة لأبنائنا قاعدة تفسد في العملية التربوية في المدرسة.
1: حكينا عن البنية التحتية
0: وذاك علاش ما حبيتش برشا اللي قالك صغار يقريوا فيهم على النباتات. تسيب تسيب تسيب خليه مثال، خلي المعلم يكسر راسه وهو تلميذ يشد يشد وما يشدش ما يشدش. كانوا ولدينا سائلين علينا تذكر عقلية حاسبني بجلده. أنا ما نحبهاش الحقيقة،
1: أنا
0: ضد العنف وما نحبهاش، أما في المعنى متاعها محلاه، معناه خلي خليه يتربى خليه يتعلم
1: خلي هو المعلم، هو شنو تلميذ بشبه هذا المعلم، هو مربي المعلم.
0: صحيح
1: طوى أنت كي تحب ولدك أني نحب تحب
0: وش خلاوله هو بشي ربي المعلم،
1: حب تلميذه
0: وش خلاوله المعلم بشي ربي
1: إلى يومنا هذا.
0: والله يروح تلميذ الوالديه المعلم قال لي درشنوة قال لي درشنوة هذيك كلمة موجعة ومست له نفسيته
1: ويمشي له من
0: غدوة ويلزمنا بسيكولوج وبسيكياتر ويلزمنا قسم صحة نفسية ومسكينك المعلم تلقاه قال كلمة معناها عادية تتقال في ثقافتنا العامة عادي معناها
1: ما عادش المعلم
0: فهم تلميذ اللي هو غالط مثلا
1: المعلم هنا ما عادش يبدع ما عادش ينجم يبدع يقول لك فك علي يا اخي خليني
0: مش يبدع ما عادش يتلهي بهم جملة ثاني قرر روحه قعد روحه خاطر كي يجي يقص عليه شوية باش يربيه يولي يتسائل
1: صحيح
0: من الإدارة نتاعو يتسائل من الإدارة نتاعو
1: والنفسية نتاع الصغير باهي والوتيد تعرضنا لهش
0: لوتيد لوتيد الله الله الله الله
1: لوتيد شنو رايك أنت في الشيء يعني فما شيء عشوائي معناتها
0: باهي رمزي
1: في الدار تقري
0: في باش نقول لك حاجة كي نرجع لجيل أولادنا وأصدقاء أولادي وكذا بون أولادي كبار شوية ما حتى اللي أصغر منهم طولنت أنا أولادي نحكي لك اليوم متخرجين وما شاء الله ويخدموا كي كنت نقول لهم أنا بوم اللي إحنا خذينا الباك بزيرو إتود يقعدوا صدقني تصيدهم كي صدمة يقعدوا يغزرون
1: كيفاش
0: كيفاش كيفاش يصدقني يقعدوا كيفاش معناها تلمو عندهم هما ما حاجه اي تاخو باك سيونس
1: من غير ما قريت حتى نهار وتيت
0: ساعة تود ما فماش كنا نعرف ليتود سيدي شوفنا ناقصين في المادة الفلانية
1: هذيك هي
0: أرجعوا لي عشية الجمعة سويعتين من الماضي ساعتين للأربع قسم كامل نقعدوا طف طف طف شوية اكزرتيسات شوية إذا كان مفاهيم غايبة علينا إذا كان لقانا لي فيش ممكننا نعملوا كل لي فيش متاع الدرس متاعنا مش مرقلين يورينا كيفاش نعملوا الفيش ونعاودوا نظموها ونروحوا على رويحاتنا
1: تخرج من غادي منظم رجل فاهم درسك امورك واضحه نقص هم اسمه دروس تدارك تدارك نقص
0: والبروف وحده يفيق وقتاش التلامذه ولا ملي ملا راهو زاده
1: ملي ملا
0: ملي ملا ويزيد هو ينسق لك مع الاداره باش تعطيه القاعه
1: يعطيك الصح
0: الاستاذ
1: لا صحيح كانوا كان لوتيد معناتها يعني حاجه معناتها كما من الكماليات مش طوى ولات مضروريات قريب مش نوليو نقراو اليوتيد
0: اكثر من قسم
1: أكثر من قسم
0: ولات افاق ما عادش باش نقلعوها راه
1: ايه بس سامحني ولات شيء عشوائي معناتها شنو نجي نقري في كراج ونقري في الدار ولا في
0: على خاطر باش نقولها ونعاودها واللي يحب يحبوا له يقعد خاطر ولادنا ما يقراوش بالكيفيه المطلوبه على رواحهم في القسم وفي الدار
1: علاش
0: خاطر لهين برشا حاجات اخرين
1: الايباد
0: خاطر لهين كل شيء كل شيء حتى طبيعة تحياتهم وحتى التحرر المفرط زادة في شكلهم ولباسهم وكذا عنده دور كنا قبل الشعر مصفور والطبلية كله في سي ليدين بالبوتون لهنا والطبلية توصل حتى لتحت الركبة بشبرين ساعات وذا كمظهر الناس الكل كي بعضها بنات ولاد زرق كيك كل فرد ليسي لعنا لهوة مظهر لعنا حتى شيء بالعكس عنا شكون جالول وشكون جال ثانية شنو ناوي تقرا بعد الباك وشنو الامال اللي تحب تحققها من وراء القرايه
1: والاحلام من وراء القرايه شنو فما
0: تو نحلم تو فما كلمه نحقوا حلمتنا
1: فما كلمه تو تتقال قال لك سيب عليك
0: اللي قراو ماتوا يعيشوا اللحظه
1: نحبوا يعيشوا اللحظه
0: فلا
1: وفما كلمه امثله شعبيه عنا قل لك اللي قراو ماتوا اللي
0: موضوع كبير موضوع كبير برشا وقت
1: كبير برشا يا اخي
0: لا لا والله انت اثرتني تو خاتيني الامور التربويه في العمل الاعلامي والحمد لله لانه القلب معبي يا رمزي الإمام يعطيك الصحة للرحلة الصيفية معانا بارك الله فيك
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: مواصلين إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي عودة مدرسية إن شاء الله تكون عودة مدرسية ميمونة عودة مدرسية
0: للجميع
1: باهية للجميع وإن شاء الله تلامذتنا يستفادوا من الشيء اللي قرأوا في القسم أكثر من الوتيد
0: أنا عندي إيمان مطلق وأنه المسألة مسألة تربوية بالأساس.
1: صح.
0: ما فهمش لا مشكلة بروغرام ولا مشكلة كتاب جديد ولا كراس مدعم ولا كراس مخطط ولا كراس إكسترا ولا شي يقولوا له سوبر ولا شنو
1: كراس المدعم.
0: لا لا لا لا الكراس المدعم ما تلقاش
1: ارفقوا بالزواولية في الكل في الحكاية
0: كراس المدعم مسألة رأي مسألة تربوية بالأساس وهذا هو. رمزي الإمام يعطيك الصحة معك. موعدنا إن شاء الله في مساءات المدينة. موعدنا يومي من الاثنين للخميس من الخمسة للسبعة متاع العشية إن شاء الله في البرمجة الجاية. شكرا ليك يعطيك الصحة موافق. إذن بعد قليل كما العادة ذاكرة المهرجان مع أسامة الحاج محمد بعد النغم.

0: مستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
5: عسلامتكم. المهرجان متاعنا اليوم يتنظم رسميا تحت اسم المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع، وهو تظاهرة مسرحية مهمة تأسست في نوفمبر 2023 بمبادرة من مؤسسة المسرح الوطني التونسي ووزارة الشؤون الثقافية. ويتولى إدارة المهرجان المخرج والأكاديمي التونسي الدكتور معز المرابط باعتباره المدير العام للمسرح الوطني ورئيس المهرجان، وقد نجح في قيادة التظاهرة وتطويرها واللي ولات عندها حضور مهم في المشهد المسرحي التونسي، خاصة بعد تنظيم 3 دورات متتالية إلى حدود سنة 2025. الفكرة الأساسية متاع المهرجان هي أحياء الذاكرة الوطنية للمسرح التونسي واسترجاع روح التظاهرة التاريخية أسبوع المسرح التونسي اللي كانت عندها قيمة كبيرة في تاريخ الفن الرابع في تونس. وفي نفس الوقت يسعى المهرجان لدعم الإنتاجات المسرحية المحترفة والمبتكرة وتثمين مجهودات الفنانين والتقنيين التونسيين وخلق فضاء تنافسي يساعد على مواصلة الإنتاج والإبداع. وزاد من الأهداف المهمة للمهرجان لا مركزية الثقافة، يعني المسرح ما يبقاش محصور في العاصمة ويوصل للجهات الداخلية، وهذا ظهر بوضوح في الدورة الأخيرة اللي توزعت فعالياتها بين توزر في الجنوب وقاعة الفن الرابع في العاصمة، باش الجمهور في الجهات زادة يكون عنده الحق في متابعة الأعمال المسرحية والندوات والأنشطة الثقافية. ويرتكز المهرجان أساساً على مسابقة وطنية رسمية تمنح جوائز الإبداع المسرح التونسي، واللي تم أحداثها بالشراكة مع جمعية عبد الوهاب بن عياد وعدد من الشركاء الاقتصاديين. والجوائز هذه تغطي تقريبا أهم عناصر العرض المسرحي، فما جائزة أفضل عرض متكامل، العمل اللي يكون أكثر انسجاما وتميزا من الناحية الفنية، وجائزة أفضل إخراج اللي تكرم الرؤية الإخراجية والاختيارات الرقحية، فما زاد جائزة أفضل نص مسرحي سواء في الكتابة الأصلية أو الاقتباس، وجائزة أفضل سينوغرافيا اللي تهتم بالجانب البصري من ديكور وإضاءة وملابس وتكوين فضاء العرض. وتكمل المسابقة بجائزتي أفضل أداء نسائي وأفضل أداء رجالي لتكريم الممثلين اللي قدموا أداء متميز وقدرة كبيرة على التقمص والتعبير فوق الركح. وبالطريقة هذه يحاول المهرجان يكون التقييم شامل ويشمل مختلف العناصر اللي تصنع العرض المسرحي. والمهرجان موقفش عند الجوائز المسرحية فقط، وعمل إلى ذلك على خلق مسابقات موازية، خاصة مسابقة الصورة الفوتوغرافية المسرحية ومسابقة المقال النقدي بالتعاون مع المدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت. المسابقات هذه طبعا ترافقها ورشات وماستر كلاس تطبيقية تصير بالتوازي مع العروض، وتهدف لتكوين الطلبة والشباب في مجال التصوير المسرحي والنقد وتعليمهم كيفاش يوثقوا العرض وكيفاش يقراوه ويحللوها بطريقة فنية وعلمية. وسجل المهرجان عديد التتويجات المهمة في المسابقات الموازية، فقد تحصلت مثلا المصورة الشابة إيمان الغزواني على الجائزة الأولى لأفضل صورة فوتوغرافية مسرحية، وتحصل كذلك الشاب خليل بن حريزة على جائزة المقال النقدي عن مقاله تشتت الهوية والذاكرة في عرض بلا عنوان لمروى المناعي. وللمعلومة فإنه المقالات والأعمال الفايزة ما تبقاش كان في إطار المهرجان، ويتم نشرها في منصات توثيقية تابعة لإدارة المسرح الوطني باش تولي مرجع للباحثين والمهتمين بالمجال. وهكا مواسم الإبداع نجم نقولوا عليه اللي هو مشروع يحاول يجمع بين العرض المسرحي والتكوين والنقد والتوثيق ودعم الفنانين الشباب، وفي نفس الوقت يساهم في إعادة المسرح التونسي إلى قلب الحياة الثقافية الوطنية، ويفتح قدامه آفاق جديدة على المستوى المحلي والدولي.
4: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من يوم الأمس في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومية ومنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الرومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني للبداغوجي كريم داود أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية هذا الأسبوع. وأضاف داود أن عملية طباعة الكتب تمت 100% باستثناء بعض العناوين. أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك المستلزمات المدرسية والتي انتظمت يوم الأمس بمناسبة العودة المدرسية، أسفرت عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها نشرته اليوم. أكدت النقاشات التي دارت في إطار الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على المستوى العالمي في أسواق المعادن. تأتي هذه المباحثات في إطار توجه الهيئة التونسية للاستثمار نحو استشراف فرص الاستثمار الجديدة وتنويع قاعدة الاستثمار في تونس، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات الاستراتيجية قادرة على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوم غد السبت بتونس العاصمة فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. دوليا، شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من محور. إذ أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى عدد من الجزر. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. فريق الاتحاد المنستيري أعلن عن رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلط على فرع كرة القدم، وذلك بعد تسوية 6 ملفات وإتمام 10 تحويلات بنكية دولية. تأتي هذه الخطوة في استكمال الإجراءات المتعلقة بالملفات العالقة، بما يتيح للفريق استعادة إمكانية إبرام الانتدابات. من جهة أخرى، هيئة الاتحاد المنستيري أعربت عن شكرها لكل من ساهم في تسوية هذه الملفات، خاصة مع الإشادة بجهود لجنة فض النزاعات. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها البوتسوانية، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقضي بإجراء مباراة الذهاب بين المنتخبين التونسي والبوتسواني في ملعب حماد العقربي برادس يوم 28 سبتمبر على الساعة 8 ليلا بملعب حماد العقربي برادس. المباراة الإياب باش تقام في بوتسوانا، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها وفق الترتيبات المعتمدة. الرابطة المحترفة الأولى، نعطيكم برنامج المقابلات بين السبت والأحد مع الحكام. في الأربع مستقبل مرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي مباراة زفارة باسم بالعيد في الفار أمين الفقير. أما الحمام سوسة الملعب التونسي الحكم خالد جويدر، حكم الفار درساف القنواتي. الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين مباراة زفارة أسامة بن إسحاق وفي الفار هيثم جيرات. يوم الأحد الدفعة الثانية مع الأربع نادي حمام في وجهة الترجي الرياضي التونسي مباراة زفارة أيمن النصري في الفار حسني النيلي. شبيبة العمران نجم بالمثلاً مباراة زفارة محمود قصيعة وفي الفار حمزة جعيد. الأولمبي البيجي واجه تقدم ساقية الدير مباراة حكم صادق السلمي وفي الفار أمير لصيف. نادي الأهلي القطري أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي التونسي السابق نعيم السليتي اللي عمره 33 عام، مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد. السليتي كان لعب مع الأهلي في موسم 2023-2024 قادم من الدوري السعودي، إلا أنه ما جددش عقده وانتقل نادي الشمال وواصل اللعب مع هذا الفريق وتحصل معه على المركز الثاني في موسم 2025-2026. فريق جديد الأهلي القطري يحتل المركز السابع في الترتيب العام للدوري برصيد 4 نقاط من 3 مباريات. نختم معكم أخبار الرياضة ببلاغهم. فريق مكارم المهدية لغدوة في 10 نتاع الصباح ينظم ندوة صحفية لتقديم برنامج الفريق للموسم الرياضي الجديد، خاصة على المستويين الرياضي والاجتماعي وانطلاق مشروع سوسيوس، إلى جانب تقديم الأزياء الرسمية للفريق للموسم الرياضي القادم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعد إن شاء الله القادم في 7:05. إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا بكم من جديد في المجاورة الموجة. نوصلوا مع بعضنا الفقرة ديما القدام، نقولوا أهلا وسهلا وإيمان النخلي. مرحبا.
1: عسلامة مدام ثريا، شنحوالك؟
0: الحمد لله. ضيفك اليوم مهندس.
1: أي
0: مرحبا ديما القدام. ضيفنا إذن المهندس محمد الضوافي، هو معنا على الخط. رحبوا به.
1: مرحبا. أول حاجة قبل ما نبدأ، يد حنا بعل، يد تنجم تعين الخيط في الإبرة، يد تخليك تشد الكيس من غير ما يتيح، يد توفر لك تجربة حسية متكاملة، يد ترجع الأمل في ممارسة الرياضة والتحكم في التفاصيل متاع كل يوم، تفاصيل صغيرة يمكن نمارسوها من غير ما نشعروا وما نحسوا بقيمتها إلا كيف ما عادش نجموا نعيشوها. اليد هذه هي طرف اصطناعي إذكي خفيف وبمواصفات عالمية، مصمم ومصنع بكفاءات وأيادي تونسية 100%، ابتكار تكنولوجي وإنساني يحمل اسم تاريخي، دليل على المثابرة والقوة، تولد من قلب تونس. شركة كيور بيو، شركة كيور شنية؟
2: بايونيك.
1: أوكي، بايونيك باش تغير حياة العباد اللي فقدوا أطرافهم وتعوضهم وتعزز الاستقلالية متاعهم. كيفاش بدت القصة؟ برشا تفاصيل نعرفوها في ديما القدام مع ضيفنا صاحب المشروع المهندس محمد ضوافي، يحضر معنا عبر الهاتف ويسمع فينا من بكري. مرحبا بك على أثير إذاعة المنستير.
2: عايشك، يعطيكم الصحة، ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: أهلا بك محمد، مرحبا.
1: أحكينا شوية على بداياتك، كيف جاتك الفكرة باش تفكر أنك تدخل في ميدان هذايا، ميدان تصميم وتصنيع الأطراف الاصطناعية.
2: باهي، دونك شركة كيور بايونيك هي شركة هي مختصة في التطوير والتصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية، تطور ولا نقص الأطراف العليا التصلي. وبدأت الفكرة.
1: كان تقرب الميكرو التليفون شوية سامحني.
2: هكا
1: مريح. باهي،
2: دونك بدات من الكورسوس يونيفرسيتير، بدات كحل المشكله اللي سمعتها شي ان كوليغ، فهمت اللي لي بروتيز ماهمش حاجات متوفره ديما، مش متوفره باسعار اللي هي تلزم بعد تستعملها، وسورتو للصغار اللي يقعد يستناو باش يكبروا باش يعملوا اول بروتيز. من غادي خلينا نقولوا احنا الانجينيور هو مهمته في الحياه يحل المشاكل. يعني يلقى دي سوليسيون، يعني ترجمهم الحلول التقنيه. زادت عليها من بعد خلينا نقولوا احنا لاكوش بيزنس، خاطر الافكار وحدها ما تنجمش تنجحها في العالم، خلينا نقولوا احنا في المارشي لازم تكون عندها نسبي نتاع خلينا نقولوا احنا بيزنس ونسبي كوميرسيال، اسبي ماركتينغ، باش تنجم تكون متكامله وتنجم توفر لا فالور اجوتي.

0: بديت القصة دونك من الجامعة متاع مدرسة مهندسين بسوسة لينيزو وكملتها خدمتها كأفنتور كاملة شركة وبدينا نطوره بشوية بشوية من دي برومي بروتوتيب اللي وصلنا اليوم عندنا بليزيوغ جام دو برودوي اللي هم مطابقين للمواصفات الأوروبية ماركيس او كيف كيف ليزو متاع الكاليتي لي برودوي نتاعنا اليوم موجودين في برشا بلايص في تونس حتى خارج تونس نتعاملوا حتى مع الجيش الوطني كونفنسيوني مع الكنام هذه حاجه باش يعني الحلمه في الاخر تخدم على روحك وتامن بها وكي تاخذ الريسك وكيف ما علينا نقولوا احنا ما ترخش ان شاء الله نتخيل ديما ربي يعطيك على قد خدمتك على قد تعبك.
1: معناها سامحني نعرف الكنام اليوم في تونس يغطي ويتكفل بالاطراف الاصطناعيه في حالات واعمار معينه وبشروط محدده، في بالي انه الاطراف تكون فيها تقليديه وعاديه، اما كيف اليوم نحكيوا على اطراف من كيور بايونك اللي هي اطراف حيويه ومدعومه بتكنولوجيا حديثه وذكاء اصطناعي، يعني فما مساعي وفما خدمه انه الكنام متعاقدين معاها باش معناها المستعمل ما يتحملش الفارق وحده هكا ولا
0: باه انفسر البوان هذايا مره واحده. هي الكنام ديما عندها اون ليميتاسيون دو بودجي خاصه في لي كا اللي هما ما عندهمش كوفرتور سوسيال كامله والا المامش اكسيدون دو ترافاي. لي بروتيز في العاده ما فماش شركات تصنعهم وتطورهم في افريقيا والشرق الاوسط، فما كان احنا فما دي سونتر دابارياج يركبوا الاطراف سواء نتاعنا سواء نتاع دي كونكيرون اللي هما شركات مثلا المانيه شركه امريكيه اكسيتيرا. دونك احنا شركه مصنعه، احنا الوحيدين اللي نصنعوا في التركيب عندنا احنا زاد لو فوليم تاع التركيب لابارياج اللي هو عندنا فيه ان افونتاج طياره برشا للباسيون انه الجزء اللي يركب في اليد نتاعو المبتوره قادر للتعديل في الحجم في القياس، سمعناها يعني اليوم كي يسمن ولا يضعف ما يمشيش يحط 3 4 ملايين يمشي يبدل 6 بارتي، هذا جزء من الاجزاء. عندنا حاجه اخرى مزيانه برشا للطرف الاصطناعي نتاعنا تقدر تعدله الكترونيا عن طريق الهاتف وعن بعد، يعني يبدا مثلا البروتيزيست قاعد في السونتر دابارياج نتاعو، المستعمل ركب طرف روح يسكن بعيد 500-600 كيلومتر خارج من تونس يحب يبدل خلينا نقول احنا السنسيبيليتي نتاع الكابتور ما يقعدش يسافر يكلمنا ولا يبدلها يدخل يكونكتي اون ميم طون طون غيال مع البروتيزيست نتاعو يبدلها له اون طون غيال، هذه حاجه اخرى. دونك احنا في الاخر الانجينيري لازم تستعملها باش تحل مشاكل اللي احنا شفناهم في المارشي وحاولنا زاده كيف كيف نعملوا ياثر زاده باش نقص في البخي على المستعمل وحاولنا زاده نكونوا كونفورم في الكاليتي خاطر في العاده يتسموا سمات كما نقولوها البرودوي لوكال ديما اقل كاليتي لي اون تري كومبيتيتيف في الكاليتي في البخي في البيرفورمانس. بالعكس عندنا دي فونكسيوناليتي اللي زدناها ماهمش موجودين في دي مارك حتى كبار. اليوم عندنا تعلم وتدريب على استعمال الاطراف الاصطناعيه نتاع شركه كيور بايونكس باستعمال العاب تفاعليه تخلي الباسيون في لو ستيمولاسيون تاع الدماغ نتاعو باش يعاود يتعلم كيفاش يتحكم بالطرف بدون ما يكون تروماتيزي وبلوكي. دونك شركه كيور بايونكس توفر بدايه من الايدي الالكترونيه المتحركه للايدي التجميليه للايدي نقولوا احنا الباسيف اللي هما يعاونوا باش الشخص يستعملهم في السباحه يعاونوا باش يمشي للسال دو سبور يعاونوا باش يسوق باسكلا للأطراف اللي هي الممبر انتيريور أطراف سفلية للركبة للساق لزومبواتور اللي هما يتركبوا للباسيون هما اللي فيهم الحجم فيه تعديل نستعملوا فيهم تقنيات كيما المسح ثلاثي الأبعاد تباعة ثلاثية الأبعاد. دونك وفرنا نوعا ما كلمة أنيكو سيستيم حاجة كاملة للباسيون
1: تجربة كاملة
0: متكاملة وحاولنا نوفروا هذا بأسعار تفاضلية برشا وحاولنا نوفرها بكاليتي مطابقة للمواصفات العالمية. واليوم هذا خلينا نربحوا ثقة برشا دي بارتنير كيما الجيش نتاعنا نعاونوا فيهم في لي باسيون نخدموا على الجرحى نتاع الثورة اكسيتيرا نخدموا مع لي زوبيتو نتاعنا وكيف كيف نخدموا بور لي باسيون سواء لي تونيزيان في تونس ولا جينا فما الجزائرية ليبيا شقانا. دونك الشركة قاعدة تكبر وحتى عندنا دي مارشي لبرا من تونس وهذا الكل في هذه كيور بايونكس بريفمون هذه الحلمه اللي ولدت شركه
2: التكلفه اقل من لامبورتي من لي بروتيز امبورتي محمد
0: بالطبيعه هذه من فما ان فولي كوميرسيال اللي هو خاطر احنا مباشر احنا ماناش قاعدين نستوردوا فماش انترميديير دونك احنا نصنعوا واحنا نوفر مباشره ودو بلوس انا اوبتيميزي استعملنا تقنيات كيما لامبريسيون 3D في بعض الاشياء من الطرف استعملنا خلينا نقولوا احنا تركيب محلي استعملنا دي ماتريو اللي هما خلينا نقولوا احنا فيهم اوبتيميزاسيون تاع كو وكيف كيف وفرنا الإيكوسيستم الكامل. يعني احنا عندنا من التصنيع للتركيب لإعادة التأهيل زي كل شركة متاعنا توفر.
1: التصنيع والتصميم مكلف مما لا شك فيه، لكن بصراحة يعني هل تشوف أن المواطن العادي قادر أنه يوفر معناها المبلغ الكافي باش يشري بروتيز بتكنولوجيا حديثة متطورة بالمميزات والمواصفات العالمية اللي أنت تحكي عليها؟
0: بس هو في عالم، خلينا نقوله احنا في عالم السكتور بتاع الأطراف الاصطناعية مش طرف، خلينا نقوله احنا اكيشي بالنسكل ديما بستلقى، خلينا نقوله احنا جزء من المجتمع غير قادر يشريه كيلك سواء حتى كي ينقص الصوم برش حتى كي تيح الاكثر ثم تتوقعه. اليوم احنا مهمتنا كشركة انه ديما نحاولوا نوبتيميزيو اكثر في الاسعار، نحاولوا نقصوا في الليكو على الباسيون. كيف كيف احنا اليوم قاعدين نتعاملوا مع بلجيوغ بارتنير كيما الشركات في إطار المسؤولية الاجتماعية متاعهم باش نجمو نكوفريو حالات اجتماعية، وإلا نكوفريو مثلا دي باسيون كيما ليزاتليت باغا أولمبيك، عملنا أكسيون مثلا مع أسيرانس مغاربية باش نجمو مثلا عندنا باسيون اللي هو أتليت باغا أولمبيك يلعب على نطاق دولي عاوني باش ياخذ أطراف اصطناعية وأطراف ينجم يدرب بيهم وأطراف ينجم يعيش بهم كإنسان متوازن ويكون كيما قلنا إيبانوي. دونك احنا غنفيد نوتخ ميو كيف كيف. فما الجمعيات، فما الكنام عملنا مجهودنا مش ولينا كونفونسيوني معاهم، دونك حاولنا اللي كانوا الكل اللي نقدروا نكونوا متوفرين فيهم. هذا الكل مع انه احنا بيدنا في برشا احيان الحقيقه خاصه اني في مستوى شخصي نحاول نعطي حتى دي يعني اسعار واحده كيك تفاضليه، خاطر الحقيقه نحس اللي هي ماهيش كونفور، هذه نيسيسيتي شخص خاصه في سيلو بتر ما مغا فغير ماشي نجم يمشي يشد الدار اللي ينجر عليه، ماشي نجم يمشي يخدم، ما ينجمش يمشي يقرا، خاصة في الأعمار كي بدأوا ديجان في بداية حياتهم. ونقع احنا بيدنا في كشركة نحاولوا ديما نكونوا متعاطفين ونكونوا متعاونين على قد ما نجموا.
1: يعني هي إنسانية، هي الحكاية إنسانية بحتة كيف اليوم نحبوا نعملوا.
2: لا مش بحتة على خاطر الجانب التجاري،
1: التجاري والتكنولوجيا
2: باش المشروع يتواصل وكما قالك يخرجوا برودوي كومبيتيتيف بالإبداع.
1: احنا شعب عاطفي
2: ما يلزمش هكا ولا لا محمد،
0: هو شنو يقول
2: اكيد مش بحت مش انساني بحت. فما فهم
0: المال المال قوام الاعمال، الشركات لازمك ديما تكون عندك لو فولي كوميرسيال الربحي باش تنجم تعيش وتطور وتحسن.
2: فوالا يعطيك الصحه.
0: هذا الكل ما ننساوش ديما الجانب الانساني، الجانب النوب اللي نعملوا فيه. احنا اليوم نعملوا صحيح في التكنولوجيا
2: على قد ما تنجم
0: صحيح، ونحاولوا نتعاونوا، نحاولوا نكثروا من لي بارتنير نتاعنا، نحاولوا نعملوا دي بروموسيون ديما، نحاولوا نسهلوا على لي باسيون نتاعنا نقربوا لهم اللي موجودين في سوسه وفي تونس ان شاء الله في ولايات اخرى باش نقربوا للباسيون، باش نحاولوا نقصوا لي كوب، باش نحاولوا ديما نكونوا كيما نقولوا قريب لهم.
1: كنت تعطينا فكره على الجوائز والتكريمات هكا اللي حصلتوها في المسيره نتاعكم نتاع شركه
0: الشركة تعديت برشا مراحل من التطوير للتصنيع للمارشي. فوسط هذا الكل صار تكريمنا من برشا خلينا نقول احنا منظمات، مثلا على شو اسمها المجازين فوربس بتاع الأعمال، اني كنت في الليست 30 الى 30 30 في شرق الأوسط افريقيا، جامعة MIT عندها ريفو تكنولوجيك عملوا ليست كيف كيف اقل من 35 انوفاتور في العالم، أوباما فونديشن متاع الرئيس الأمريكي القبل، كيف كيف منظمات في الأمم المتحدة كيف كيف استدعتنا برشا مرات وكرمتنا آخر مرة في النمسا في مع زيرو بروجكت. يعني حاولنا نكونوا خلينا نقولوا احنا نرفع الرأي الوطنية ونكونوا شركة تحكي بتونس توصل اللي تونس قاعدة تصنع واللي احنا هوني كومبيتيتيف.
1: هذه تقدير حللكم أكثر بيبان، أعطاكم مصداقية وزن زيادة باش تفرض رواحكم وباش تثبتوا زيادة أن المبادرة التونسية قادرة أنها تنافس عمالقة التكنولوجيا في العالم. معلش ليه هكا ولا؟
0: والله هذه ديما نقولها يلفو بيان جوي الغول متاع الانتربرونور. الانتربرونور ماهوش فقط كما قلت الانجنيور ولا الشخص التقني وحده بالكاركتير التكنيك ما ينجمش ينجح، لازم يكون عنده لفولي كوميرسيال لفولي ماركتين، هذا يخول له تكون عنده صورة العباد تصدقها، تكون فما مصداقية، تكون فما صورة اللي العباد تحب تتعامل معاها، تحب تشاركها في الميشن بتاعها. وذي شنو حاولنا ومازلنا نحاولوا نعملوا في شركة كيور بايونكس ان نكونوا اكثر من انوفاسيون تكنولوجيك لكيان متكامل اللي هو خلينا نقولوا احنا يجلب ثقه لي بارتنير نتاعنا ولي باسيون.
1: وهي عائله كيور بايونكس عائله، وكيف يكون زاد المنتوج مجرب مع ناس عايشين التحدي هذا اليوم غير المستعملين في عائله الشركه نتاعكم، فما اشخاص يخدموا معاكم وعندهم اطراف صناعيه.
0: وي هذه حاجه، والحاجه الاخرى لي بارتنير ولا لي باسيون نتاعنا نحاولوا ديما يكونوا دي امباسادور نتاعنا، يعني واحد من الناس نقول لهم ساعات اهم البيع ما بعد البيع، وساعات حتى اهم ما قبل البيع. يعني انت في الاخر تتعامل مع ناس مش مع روبوات، تحاول تكون قد ما يمكن ثانيا قريب لهم. كيف كيف ليكيب نتاع كيور بايونكس اللي هي ساهمت في التطوير من اول ايامات، اللي هي محافظه وقاعده تخدم باش تحسن اكثر واكثر من البرودوي، وباش تحافظ على خلينا نقولوا احنا على الجوده نتاع البرودوي هذايا ويكون كومبيتيتيف. يعني كيما نقولوا لهم احنا في الشركه وكيما نحكيوها بالنسبه لينا احنا شركه، حتى كي باش تعمل فلوس تعمل فلوس دو كاليتي اللي تكون انت فرحان بيهم، الباسيون فرحان، اللي تكون خلينا نقولوا احنا متوازن في جميع النواحي.
1: سؤالنا الاخير ليك، شنو اللي ناقصنا اليوم في تونس باش نسهلوا على المصنعين تطوير الصناعات المركبه هذه؟
0: والله الاهم الراه هو البنيه التحتيه للتكنولوجيا والبنيه التحتيه للاستثمار، تسهيلات جو بونس تست كل تعرفها، انا مش نحكي برشا شعبويه، ولكن تخيل اكثر تسهيلات في الديوان، اكثر تسهيلات في الدفعات،
1: نتجاوزوا معناها العوائق
0: اللوجيستيه. عندنا بيمون معروف، بيمون الانترناسيونال، بيمون الكترونيك، نحكيو على البنيه التحتيه نتاع البحث العلمي، التصنيع، لامبريسيون 3D، لوزيناج افونسي، نحكيو على لي جون لازمهم اكثر دي سباس باش يتلموا يخدموا، لازمهم تسهيلات باش يستوردوا القطايع اللي يستعملوهم ويطوروا. نتخيل هذوما، نتخيل مع الطبيعه نتاع التونسي اللي هي تيتو، اللي هو يحط في مخه، اللي هو كيما نقولوها هارد وركر بالانجلي، يعني شخص مجتهد التونسي يحط في راسه ويوصل للحاجه. نتخيل هذا كي يجيه اكثر دعم من الدوله، رغم اللي عندنا حاجات باهيه كيما ستارت اب اكت اللي هو اللابيل نتاع المؤسسات الناشئه اللي يعطي برشا ديزافونتاج، هذا ميساج بور لي جون، يعطي برشا ديزافونتاج كونتون دو فيز، يعطي بورس بور لي زونتربرونور اكسيتيرا، مي ديما نستحقوا اكثر، خاطر العالم اليوم قاعد يجري، الترا يجري. يا دخلتوا عليه يا باش نقعدوا
1: لازمنا نجري.
0: وي لازمنا نجري.
2: وسرعة قوية زيادة أبو حامدة.
0: سرعة قوية اكزاكتومون، وذي فرصتنا نتاع فرص وقت الذكاء الاصطناعي اليوم، وقت الديسنتراليزاسيون، العالم ما عادش في حدود، دونك نتخيل ديما عظم ما هو المومون تو.
1: صحيح. تجاوب من الدولة والهياكل الوطنية أكثر هذا المطلوب باش نحتضن الصناعات هذه اللي قادرة تقدم بينا نجاوز العوائق اللوجستية ونخرج نتائج مشرفة عندها عوائدها زاد علينا. شكرا لك. كان معنا المهندس محمد ضويفي في مؤسس شركة كيور بايونكس المختصة في ابتكار الأطراف الاصطناعية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لهنا نكون وصلنا لخاتمة
2: موفق محمد، يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة،
2: شكرا، نهارك طيب.
1: تونس ولادة.
2: وي يعطي الصحة، محلي حتى في تحس برشا بوزيتيفيتي في الكلام نتاعو، في طريقة أسلوبه حتى في الكلام، تحس إنسان حي عنده أفكار وثقة في النفس كبيرة، وهذا اللي حاشنا به.
1: وي حلتنا كانت تخصيح عليكم، وهي خاطر ما كانتش مجرد أسئلة وميكروفون، كانت بحث دائم عن أفكار واعية وأثر باش نبنيو أكثر المجتمع، باش نرتقي بالفكر. إن شاء الله تجمعنا لقاءات قادمة
2: إن شاء الله. يعطيك الصحة على المسيرة الصيفية معنا، كنت اجتهدت وئام النخلي، شكرا لك، انت بيدك من الشباب اللي ندعموه ونشجعوه ونخلقوا له المناخ اللي يبدع فيه في اختصاصك طبعا. شكرا لك، كل التوفيق وئام النخلي، الى اللقاء. اذا نرجع لكم بعد قليل مع الفنان صادق عمار في فقرة مش صحيح، وديما بعد النغم.
3: ديما القدام،
4: ديما القدام،
3: ديما القدام،
4: ديما القدام،
3: ديما القدام.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: ايه يا نوفل يا ولد. ايجا. نعم بابا. ايج ايج عايش ولدي مدلي ياكل باك ودواء.
0: وين بابا؟
1: تي هاوكا عالكم يدينو في جنب السرير بالأمارة لونها قهوية، وانت صغير كسرت لها القفل وخربجتها بستيلو أزرق. قدك شكنت جن.
0: أنا هو منهم بابا، هاي معبية بالدويات.
1: هي معبية معبية برا وليدي لاي مرضك. ايش نعمل، هاني عايش بالدواوات، لو كان يتقص علي الدواء نتسقط.
0: باهي أنا هو منهم البكو.
1: ايه هذاك اللي يبدأ بحرف السي.
0: تقصد سي، هذا كورت درشوة.
1: ايه هذاك هو هون 10 ملي.
0: اي ما هذا هو فرغ.
1: شنو فرغ؟ ارجو لله برا عايش ولدي، هز الباكو نقز للفارماسي هاي في جنبنا، جيب لي باكو اخر برا يصلح حالك. استنى هز الفلوس.
0: بقديش هو؟
1: بقديش ما تعرفش تقرا، بحال ب6000. هز 6 بياسات من الكوميدينو وامشي امشي عايش ولدي في ساعه.
0: لا هذا ب6400.
1: اي مليح زيد هز 500 او كم يسالش البقيه رجعهم برا. نحس في بدني ما عادش يجاوب، الهرمونات كأنهم طاحوا. برا يصلح حالك.
0: هاني مشيت. هو الدواء هذا متاع عايش؟
1: اي موسي الطبيب قالك يعوض النقص متاع الهرمونات اللي ما عادش ينتجها البدن.
0: الله الله. يا هاني خارج لحظة ونرجع لك.
1: هاي برا ولدي برا يصلح حالك. اوه من الهرمونات هذي ومن الابدن، مانيش فاهم اش بيه خلاه بطل يصنع. المصنع سكر. يا ساسيح اشبه المراه فين غطسه سقيفه طوالت. لازم ما عملتش دوا الوذنين حتى هو الواحد تعب تهد من الدواوات وكت. مانيش عارف اخرتها شنية، الدار ولات كاينها فارماسي متنقلة، الدواوات ملوحة في كل شيرة، الواحد نهار كل كنت فيهم كوارت وبيسات. ياسر حتى تفتفت الشخشوخة اللي هي بكلها شنية تيب اللازمة ماشية في الدواء. ربي خفف منزل، ربي خفف هالعمر ويرحم من زار وخفف. الواحد يكرم لحيته بيد بعد اللي الرجل نسمع فيه يقول ولو يعيشوا برشا. هذاك علاش الصندوق تعب متقلق السيد تي زايد. مانيش عارف وين باش نشب، او عدك بها فاتورة الضو شرفت. برا عادك المتكيف يسك ليل ونهار، ومزهاش الصالة زادت ركبت لي متكيف في بيت ولدها، جاب ربي الضوء عداها الصيف الكل يلعب معانا في الغميضة. يقص وينقص من الاستهلاك. مش يقولوا مصائب قوم عند قوم فوات. يا ساسيه جيت انتي، هات عش ولدي، هات وجيب لي كاس ماء خليني نشرب الدواء.
0: اي بابا جيت ما جبت شيء.
1: نعم ليش ما تقوليش مقطوع كيف المقاطيع الكل، ماني نعرفك، نبعثك للبحر تلقاه نشح.
0: لا يا بابا اما غلاء سمو زاد.
1: زاد زيد عليها زيد. لا جيت نهار قلت لي حاجة نقصد ديما زادت، تتوليش تحب تدبر راسك. قيد على الدواء باش تفدفني. تحب تفضل باش تخرج تتقاوج؟ عيب عليك يا ولد، راني بوك. ايجا بالصحيح.
0: والله يا بابا لا، قالوا لي حسرة ما عادش بالسوم هكا ولا بعشرين دينار.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
0: يا بابا، يا بابا شبيك؟
1: ما بينيش مثبت أطفل ميك الشارب حاجة، متكيف حاجة، هكا تمقص في بوك. ياسر عاد ياسر، شنو تحب تكون على حساب صحتي، على حساب عمري، على حساب وجيعتي؟ يا ساسيه يا ساسيه، ايش يجسم ولدك ايش يعمل معايا؟
0: والله يا بابا لاني نكذب، قال لي بعشرين دينار عدلوا في اسوام الدواء.
1: عدلوا جاب ربي، ملا لو كان طلعوا المعدل شويه. لازم عليا الهرمونات انا، لا تهرمنت يا طفل. برا يمشي يسلي على الدوايات الاخرين متاع السكر والدم والغدة، عملوش قفزة حتى هما. ولا تعرف كيفاش، لوح لوح الكل في السطل وغليلي شوية حريقة وكريعة ومرتقوش وحرمل وطرف أم والبوية. محسوب مستنسين بيه احنا الدواء، مش من سبرنا كيف ما قال الرجل. برا برا غلي عاد، برا يا ولد برا.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

مواصلين معكم في الموجة وراء الموجة باش نوصلوا لفقرة على الخط. ضيفنا في الإمارات العربية قاعدين نتصلوا به حاليا سي مالك الكواش صاحب موقع تونسي كيمبيالا.com. الموقع هذا يساعد في إعداد وتعمير الكيمبيالات إلكترونيا. إن شاء الله نتحصلوا عليه بعد قليل، نرجعوا لكم.

0: نرجعوا لعجبين عصابة بعد ما ناخذوا ضيفنا في فقرتنا على الخط.
1: الخط.
0: إذن من الإمارات العربية يلتحق بنا مالك الكويش. أهلا وسهلا، مرحبا بك مالك.
2: عسلامة، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شنو الأحوال؟ لاباس؟
2: الحمد لله.
0: عايب به. مش نحكيه على الموقع تونسي كيمبيالا بوان كوم. حبينا نعرف الموقع هذا اللي ساعد في إعداد وتعمير الكيمبيالات إلكترونيا، شنو الخدمة الإضافية اللي قدمها للناس اللي باش تستعمل الكيمبيالا، وشكون هما الناس المعنيين بالموقع هذا غير الصفة الورقية اللي هي نعرفه الكيمبيالا؟ ما تعرف احنا معنا التوينسة مش أصحاب برشا احنا والكيمبيالا، راهو في بالك ولا تعودنا بالشيك دو غارونتي تنحى بالقانون، قعدنا الكيمبيالا باقي ما قبلناهاش. وكي تشوف حتى على مستوى الحركة التجارية ظهرت بعض نتائج السلبية لأنه ما حبيناش نقبلوا الكيمبيالا. ما تعرف دونك أعطينا الموقع هذا كيفاش ينجم يعاون، وشكون هم الناس اللي نجموا يعتمدوه، وبالضبط كيفاش تقنيا كيفاش التعامل في إعداد وتعمير الكيمبيالا على هذا الموقع.
2: نفسر فكرة كيمبيالا منين جات.
0: أيوة.
2: هي كان على إكسبيريونس معناها بيرسونيل مع الوالد. الوالد
0: أيوة.
2: لقاه نهار مروحة بكيمبيالات.
0: أيوة.
2: اللي هما معمرين بطريقة اللي حتى عينيك تدخل بعضهم كي تقعد تقراهم وكل يديو برشا نوامر، وعادي حتى تبدا الكتيبه خارج من بلاصتها. دونك سا ديبون انت ملعب تلعب كي تبدا تكتب كتيبه كبيره بار اكزومبل، عادي كيمبيالا تبدا ماشي منظمه وتاخذ اكثر وقت حتى باش واحد باش يقرا. دونك من وقت جاتني الفكره قلت له، قلت للوالد، قلت له علاش ما نعملكش حتى ابليكاسيون معناها ليك انت معناتها تستعملها انت باش تعمل بها الكيمبيالات نتاعك. قال لي باهي. دونك بديت الفكره بالطريقه هذه. بديت الابليكاسيون معناها في البرودكسيون مع الوالد في الخدمه نتاعو وكل. ومن بعد قلت علاش الفكره هذه ما نخليهاش العموم اللي هي تحل مشكله كبيره اللي هي تعمل الكيمبيالات. على خاطر ساعات حتى واحد اول مره شي يعمل كيمبيالات تكون صعيبه عليه باش يعمل.
0: صحيح.
2: دونك الموقع هذايا هو يسهل العبيد اللي كأول عبد ما أول مرة معناها واحد باش يكتب كمبيالة فيه التفصيل كل كيفاش يكتب الكمبيالة متاعو، يكون زادة يسهل العبيد باش ينظموا الخدمة متاعهم معناها في عوض ما تكتبه انت برشا وقت باش تعاود تكتب دي انفورماسيون، استعمل السيت ويب هذايا باش تكتب كمبيالة متاعك بطريقة منظمة، ومع العلم اللي معناها حتى معلومه معناها انت باش تحطها معناتها سنسيبل ولا حاجه باش تخرج من سيت ويب دي شيء باش يقعد عندك انت معناها. بالغري اللي لاحظت انا في المرشي التونسي اللي معناها السيت معناتها السوليوشن هذيك قاعده توفر بالفلوس. انا قلت علاش في اللي انا معناها ايتوديون في الذكاء الاصطناعي نقل السوليوشن هذيك اللي قاعدين يوفروا فيها العبيد مصنوعه الاغلبيه بالانتيليجنس ارتيفيسيال، معناها ما فيهش ايفور كبير
0: صح
2: باش نفسر العموم. دونك قلت انا علاش نخش انيشيتيف هاني انا نسنا في اللي انا ايتوديون نسناها ديريكتومون بطريقه سهله. ومع العلم اللي الابليكاسيون هذيك ما خديتش عليها 3 ايام.
0: ايام
2: اكاو ولا ديريكتومون سيت معناتها اون برودكسيون نجمو العبيد يستعملوه. نحب نفسر حاجه معناتها مهمه برشا العبيد
0: اللي هي
2: وصلنا تو في وقت الذكاء الاصطناعي يولي حتى كانك ما عندكش معناتها فكره كبيره على كيفاش تصنع سيت ويب ولا حاجه هو يعلمك في نفس الوقت يسهل لك باش تصنع الحاجه هذيك.
0: به والموقع هذا حسب ما تشوف انت في التفاعل نتاع الناس القال القبول عند الناس قاعدين يعتمدوا فيه كيمبيالا.com. محمد مالك
2: في الوقت الحالي نقل اللي برشا عبيد قاعدين بداو يستعملوا فيه معناها نحكي وهكا معناها اموين توا في الاول نهار اللي بدا فيه نقاو معناها تقريبا وصلنا 4000 عبد غزاء ما تمشي للسيت ويب
0: به.
2: ومن بعد في الايامات معناتها اللي تعديوا معناها هو تقريبا توا عنده اكثر من جمعه من اللي هو معناها موجود اونليني وليو تقريبا كنقولوا ما بين 30 واحد ل 40 واحد كل يوم قاعد يستعمل فيه
0: اللي هي معناها خرق العادة
2: عادية معناها السيت ويب بدي جديد معناها
0: حاولتش تاخذ الأرام تاع الناس اللي تعرفهم اعتمدوا الموقع هذا؟
2: بديت ناخذ في الرقم تاع العبيد. الأكثرية تاع العبيد ديما يبداو يسألوا على الانفورماسيون نتاعهم منين قاعدة تمشي معناها اسكو نحن قاعدين ناخذوا الانفورماسيون سنسيبل كيما الريب الاسم اللي تدغيت وكل برشا الناس بتبيع حتى الشركات قاعدين يخدموا حتى كونتاكتيني ديزاسي ماتا اسي ويع الناس يخدموا في زاسيرونس وكل قالوا لي انا قاعدين نجربوا نخدموا به ومعناها اسكو لي زانفورماسيون نتاعنا وين قاعدين يمشيو دونك لي زانفورماسيون ديما نحب نوصل ماتا نهني العباد اللي معناها لي زانفورماسيون ما يخرجوا جمله من السيت ويب سيت ويب جوست السيرفور معناها يخو ماتا انت وقتاش حليتو وقتاش استعملتو اكاهو اما يخو حتى انفورماسيون من اللي انت حطيتو يقعد كل شيء موجود في البي سي نتاعك حتى شيء ما يخرج وباش نجيبوا على الاسئله هذوكم
0: انا كنت باش نسالك على جانب السلامه المعلوماتيه يا اخي انت ديريكت دخلت ديريكت على خاطر سيغتان مو الناس كي باش تسالهم هذه الحاجه اللي تقلق اكثر اي صحيح
2: بالطبيعه خاطر قاعدين نتعاملوا في دي زانفورماسيون سونسيبل معلومات بيرسونيل تاع عباد
0: على الاخر
2: دونك عندنا صفحه معناها في الباج نتاعنا اسمها كونفيدونسياليتي فيها معناها كيفاش معناها لي دوني نتاع قاعدين نستعملوا فيهم وقاعدين نقولوا نحن مش قاعدين نستعملوا في لي دوني هذوكم وعنا بطبيعه زيد حاطين زيد اون باج وين الناس نجم يكونتاكتي ولكن فما ان بروبليم تكنيك معناها
0: صار فوالا خرق للعاده اي معناها فما
2: اي واحد معناها فما باج اسمها كونتاكتي نيو لوطه ترقاوه ينجموا العبيد يبعثوا ديز ايميل ونحن نجيبوهم في ظرف 24 ساعه كان عندهم مشكل ولا عندهم اي استفسار
0: انتم شكون مالك
2: بيه
0: انت وشكون معك هاتك تقول احنا معناها انتوما فما جروب
2: اي هو بدي البروجي بتبيع مع خويا ديجا يقرا زيد في الانتيليجنس ارتيفيسيال وتو هنا بوغ لو مومون معناها تو اللي هي بيه معناها وكل ما في اللي هو رجع يقرا
0: اي دونك ولي زيميل اللي تجيك فيه تساؤلات ولا ناس تطلب معلومه ولا تسال على حاجه تجاوبهم هذايا مهم زيد
2: نجيبهم في ظرف 24 ساعه
0: اي تعرف علاش مهم خاطر هذاك اللي يخليهم تولي عندهم ثقه في الموقع راهو
2: اي الاهم حاجه السيرفيس تاع لي كليون كي عندهم اي استفسار ولا حاجه
0: اي خرق للعاده
2: نخليو الشفافيه في لي زابليكاسيون كيما هكا خاطر في اللي هما قاعدين يتعاملوا كيما نقولوا مره اخرى بدوني معناها سنسيبل على الاخر نتاع بيت
0: يعطيك الصحه مالك ان شاء الله موافق الموقع هذا اكيد بالثقه هذه وبالمعامله هذه وخاصه انه الناس تنجم تتصل بيك باش تسال اي تساؤل ضامن السلامه المعلوماتيه نتاع العباد اللي باش تتعامل مع الموقع ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كان بيالا بوان كوم هكا ولا مالك واش شكرا لك يعطيك الصحه به في الامارات موجود تتزاول في دراستك ولا في العمل
2: الإمارات.
0: في العمل
2: قاعد تو نقرا ماستير في البحث في الذكاء الاصطناعي هي في معناتها في قالب معناتها تعاونيه ما بين تونس والامارات
0: اي ربي يوفقك ربي يوفقك نعرف انه فما برشا دراسات جامعيه ولات يقراوا في الامارات العربيه بالطبيعه ديما في اطار التعاون شكرا لك مالك واش كل التوفيق والنجاح يعطيك الصحه انت وخوك اللي معك زاد يعاون فيك وتعاونوا في بعضكم بالسنين في هذا الموقع كمبيالا.com كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في لقاءات اذاعيه قادمه شكرا اذا هكا نكونوا كملنا برنامج الموجة ورا الموجة في هذا الموسم ان شاء الله كنا خفيف ظل في هذا الصيف اللي تعدى صعيب شوي تناولنا كل المواضيع اللي تهم حياتنا العامة شفنا مع بعضنا ناس وقاعدة تقوم بإبداعات رغم الظروف ساعات الصعيبة رغم الصيف اللي جاي سخون كذا حاولنا وأنه نعطيه المعلومات المهمة في الاستضافات متاعنا حاولنا أنه ناس يبعثوا الأمل خاصة في الشباب كما تشوفوا ضيفنا هذا كما تشوفوا ضيفنا اليوم في ديما القدام المهندس محمد الضويفي هذوما أسماء عديدة جاتنا في البرنامج هذا إن شاء الله ربي يوفقنا في المسيرة الجاية في برنامج نفس الفريقة في مساءات المدينة اللي بيشكون من الخمسة للسبعة لموجودكم إذاعة المنستير من الاثنين للخميس تحية محمد الجاموسي عليا منصوري اللطفي المكي شكرا لكم الناس الكل إلى اللقاء بوم ويكاند

0: إشهار. تعلن شركة بروتكس كونفكسيون عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات في مجال الخياطة بالمراكز التالية: سيرجي، ماشين سامبل، أمبلاج اي فينيسيون. مكان العمل: صيادة بجانب محطة المترو. جميع الحقوق المهنية مضمونة: CNSS، النقل، منحة الانتاج، منحة الحضور، ظروف عمل منظمة ومستقرة. للاستفسار أو الترشح اطلبون على 57 199 075. انضمي إلى فريق بروتكس كونفكسيون وابدأي معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. يتواصل الوضع الجوي بقية اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوية. وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 مليمترا بولايات سليانة والكاف والقصرينة، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية. ويتوقع نزول الأمطار يوم غد السبت بالشمال والوسط الغربية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. هذا وقامت الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الخميس إلى حدود الساعة 6 صباحا من اليوم الجمعة ب 258 تدخلا لمجابهة آثار الأمطار. توزعت هذه التدخلات وفق بلاغ نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على موقع التواصل الاجتماعي بين 46 معاينة و 135 عملية إزاحة، إضافة إلى 55 تدخلا لمساعدة مستعملية الطريق على العبورة و21 عملية ضخة وعملية إسعاف واحدة. شارك مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي في فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000، والتي احتضنتها تونس تحت إشراف المنظمة العربية للتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال. منتظم هذا الحدث بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين وصناع القرار من تونس والمنطقة العربية والمجتمع الدولي، وذلك من 7 إلى 10 من سبتمبر الجاري. أعلن مركز نهوض بالصادرات عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة، وذلك في إطار الإعداد للبرنامج التظاهرات التجارية للسنة القادمة. وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية والدولية. تنتظم اليوم بالمناستير الدورة التاسعة لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المناستير بالميناء الترفيهي السياحي بالمناستير. وتهدف هذه الدورة إلى تثمين الحرف والمنتوجات التقليدية والموروث الغذائي البحري وترسيخ عادات وتقاليد الجهة، من جانب التحسيس بقيمة الأكلة التراثية وفوائدها الغذائية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي.
0: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس أقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس أقوى مني. أقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: الإيقاعات نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في الاستماع إلى موجات إذاعة المنستير وفي العزيزة بلادي من جديد. عزيزة بلادي ترحب بكم من خلال هذا الموعد الجديد الموعد الخريفي في كل طقس عنده خصوصية. العزيزة بلادي اليوم العزيزة بلادي في نقطة خارجية كما عودناكم في بلاتو خارجي في نجم نقولوا المركب الثقافي والسياحي مارينا المنستير، حيث نحتفي بدورة جديدة من مهرجان البحر بالمنستير في دورته التاسعة والذي يحمل عنوان شعار الموروث الغذاء البحري من روسبينا إلى المنستير. وما زال الطريق طويل من روسبينا إلى المنستير طبعا باش نحكيو على الموروث الغذائي والخصوصية اللي تمتاز بها ولاية المنستير في كل مناطقها من شمالها إلى كل ما فيها جنوب هذه تونس، لكن المنستير زاد كيف في كل منطقة من منطقة إلى منطقة نلقاو عندها خصوصية كبيرة برشا. بعد شوية باش يكونوا ضيوفنا ضيوف المهرجان وأيضا بعض المتدخلين، مداخلات ثرية جدا باش تكون في من خلال هذه الدورة. وباش يكون معانا الحقيقة الدكتور عبد الحميد شاوش أستاذ تعليم عالي متقاعد بكلية الطب المنستير اختصاص فيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء، وباش نحكيو على هذه الدورة وباش نحكيو على العديد من النقاط تخص الموروث الغذائي متاعنا، محطات من التاريخ الغذائي بالمنستير عبر العصور، أيضا أبرز أطباق الموروث الغذائي بالمنستير، آليات وأفاق تثمين الموروث الغذائي. هذوما كما قلنا أبرز النقاط اللي باش نترقو لها مع الدكتور عبد الحميد الشاوش. دكتورنا وأستاذنا وطبعا مستشار البرنامج الأستاذ محمد هلال الخبير السياحي معنا كالعادة، وإحنا نعرف السياحة الغذائية اللي هي عندها بصمة كبيرة برشا وتخدم عليها من السنة الفارتة من 2025 إلى 2026، كان مشروع كبير برشا بالتعاون مع ألمانيا بالتعاون مع الجيزات بالطبيعة. فشنو نجم نقولوا أكثر في هذا المجال وخاصة نحتفي بهذه الدورة؟ مرحبا بك أستاذنا.
1: مساء الخير ليك ولمستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير. في الحقيقة السياحة الغذائية ولا حتى السياحة الطهوية نجم نقولوا التوريزم غاسترونوميك هو راهو عنده قيمة اليوم في العالم، ينجم يكون زاد متلازم مع سياحة كما السياحة الثقافية، على خاطر واحد باش يزور بلاد يقول لك اون فيزيت ان بي باش تشوف، ولكن بور غوتي لا ديستيناسيون، معناتها باش تذوق لا ديستيناسيون،
0: تذوق
1: الماكلة نتاعها، على خاطر كي باش تذوق الماكلة نتاعها وكأنك باش تذوق التراث نتاعها التاريخ نتاعها، تعرف في الطهي فما موروث كامل كيفاش تطبخ المواد الغذائية المواد الفلاحية غاديكاية ساعات مرتبطة بأعياد بأفراح. زادت نجم زادة السياحة الغذائية تبدأ مرتبطة بالسياحة البحرية ولا الشاطئية، خاصة هنا كي نبدأ نتكلموا على الموروث الغذائي البحري. الناس تهبط فهمتني باش تتخلع، ولكن زادة باش تاكل حاجة معناتها فروي دو مير سمك كذا فهمتني، منه يستمتع بالشط والبحر ومنه زادة ياكل حاجة ممكن يحتاجها بدنه. دايور أختي نجوى من لي فيرتو معناتها من الحوايج الباهية في السياحة انه الانسان يحوس من البلاد لبلاد ساعات ياكل مأكولات اللي ما كانش متعود بها، وممكن زادة بدنه كانت معناتها ناقصته، هك علاش في السياحة فما فائدة. زادة فما التوريزم غاسترونوميك نجم يكون زادة وحده معناتها فما ناس تمشي لبلاد لبلاد باش تحضر مهرجان ولا زادة باش تحضر معرض مختص بمادة غذائية ولا زادة كيف بأكلة محلية. شوف مثال في فرنسا، راه فرنسا التوريزم غاسترونوميك تري ديفلوبي هذيك متطور ياسر، تعرف 48% من مصاريف السياحة في فرنسا في المطاعم، في المطاعم 48%. كان نقارنوا احنا نقولوا قداش السواح نتاعنا ياكل في المطاعم التونسية شوية بالكل.

0: دونك هذايا الكحول لكي يسمى خساره بالرغم عندنا تراث كبير، عندنا حتى اليوم عندنا زوز مواد اللي هي مصنفه تراث عالمي، عندنا الكسكسي وعندنا الهريسه، ولكن هذايا ماهوش متطور ياسر في بلادنا. اذا شوف معناتها لي ديستيناسيون نتاعنا، اذا المستير ممكن متطور شويه تلقى فهم معناتها دي ريستورون في المارينا، في المدينه العتيقه، في الميناء، في مدن اخرى سياحيه ما تلقاش دي ريستورون ابار لي ريستورون كلاسي، فهم دي تروا فورشيت دو فورشيت اون فورشيت. اليوم السائح ما يحبش يمشي لي ريستورون هذوكم كلاسي توريستي، كي يحب ياكل مع الناس. علاش لاحظتش ولا لي ريستورون تاعنا الشعبيين راهو معناتها المطاعم الشعبيه تلقى سواح
1: سواح اكثر
0: هي واكثر فاكثر، يقول لك اخي نحب ناكل
1: يقول لك نحب الهريسه المحليه ونحب ناكل الكسكروت ويحب ياكل معناه يتذوق الماكله نتاعنا، وخاصه الهريسه المشويه راهو
0: بالضبط بالضبط
1: هذيك الهريسه اللي الحقيقه تيبيك اللي عندها بصمتها خاصه عند
0: اليوم كانت قبل كونترانت الهريسه فما ياسر ناس يقول لك اخويا انتم ماكلتكم حاره. اليوم الشيف اتوالي في العالم كامل فماشي شيف اتوالي ما يستعملش الهريسه اليوم معناتها ماده اساسيه اليوم باش يعطي فهمتني الفاريتي فهمتني لي بلام تاعو باش يعطي اون ريشيس فهمتني ثراء لي بلام تاعو. حبيت نقول زاد اختي نجوى فما سواح يمشيو البلاد معينه باش ياكل حاجه ماهوش باش يشوف اشتهى حاجه باش ياكل، مثال اللي يمشي باش يمشي لك ستراسبورغ باش ياكل لا شكروت فهمتني. انا نحكي لك على فرنسا لخاطر اول بلاد سياح في العالم ولا عنده احسن كويزين في العالم صنف زاد يمشي لك لا ريجون دي لا بورغوني يقول لك باش ناكل لو بيف بورغونيو معناتها بالفان روج دي لا بورغوني فهمتني بالمواد الاساسيه زاد كيف كيف يقول لك نمشي لهو سافوا بحذا سويسرا بالشيكر لا تارتيفليت اللي هي معموله بالفروماج تعرف اللي هي منطقه نتاع فروماج ومنطقه نتاع مراعي كبيره كيف كيف يقول لك باش ناكل الكاسوليه الكاسوليه هذيك باللوبيا في الجنوب الغربي نتاع فرنسا الناس تمشي سبيسيالمون راه باش تاكل الحاجه هذه على خاطر شتهاوها معناتها ماهوش باش يشوف بلوتو باش ياكل. هذا المعطى هذا دائما ننساوه في السياحه نتاعنا. ثم ساعات باش يمشي باش ياكل حاجه في اطار مهرجان في اطار زاد معناتها كيف نقولوا شي معرض زاد كيف كيف مع المواد المطبوخه ثم ساعات مواد فلاحيه باش يشري فروماج باش يشري العسل باش يشري نوعيه نتاع كرموس باش يشري نوعيه نتاع خوخ باش يشري الزيت زاد كيف كيف
1: زيت الزيتون انا توا الحقيقه اللي شفت زائرينا اللي كان حتى في المهرجانات الدوليه وضيوفنا اكثر حاجه اذا كان في مهديه راهي تتناقل ما بيناتهم راهي زيت الزيتون ما عادش تجيب له توا الحلويات
0: ولا تقول تونس زيت الزيتون
1: زيت الزيتون كي انت كنك دار شنو هديت
0: له يعني واجب علينا واجب علينا اختي نجوى كي نهديه للناس سواح ولا اصدقاء اجانب ولا عمالنا بالخارج هما بيدهم يهزوا عمالنا بالخارج لازم يهزوا الزيت التونسي هما باش يعرفوا بيه فهمتني زيت الارغان شكون عارف فيه مغاربه الا يسكنوا في الخارج السواح اللي يجيو للمغرب
1: وتمشي الى سويره اللي هي المختصه في زيت الارغان وغيرها معناها
0: شفت البوتيك هذوكم شفت البوتيكهم خاصه عندك الجمعيات نتاع النسويه اللي تعمل زيت الارغان تستفاد منه وتعمل منه الصابو ثم اقتصاد كامل ومن هي زاد كيف كيف فما المطاعم فما زاد كيف كيف انت في السويره جبت السويره شفت انت في المارشي نتاع السويره تلقى كومبلكس كامل نتاع مطاعم الا معناتها يبيعوا السمك المشوي
1: كامل استثمار في الخصوصيه الغذائيه وفي الموروث الغذائي لكل منطقه من المناطق هذه هي
0: هذا هو ولكن احنا مالوريزمون الخصوصيه مازال ضايعه علينا مازلنا نلوجوا في الثنيه نتاعنا اصل التراث نتاعنا مش مستغلين
1: حقيقه
0: شفت اختي نجوى احنا حتى كي تمشي للنزول نتاعنا شنو تلقى الكل هاد بوفيه هكا ولا الحقيقه تلقى سباكيتي وتلقى البيتزا وتلقى هذاك فهمتني الطماطم والاخر بطاطا مسلوقه من بعد مقليه وكذا حتى باش تلقى حاجه تونسيه تلقاها في الكوان ديكور عاملينها الكسكسي هذاك اللي يطيبوه في في في في ربع ساعه وكل ملوخيه يطيبوها نص ساعه تلقاها سامحني ما تتاكلش فهمتني احنا لازم نعطيو كار فهمتني للماكله نتاعنا. وساعات يعمل لك سواري تونيزيان بلوتو فولكلوريك ماشي معناتها عندها الخصوصيات نتاعها الكامله. اذا بينا السواري تونيزيان تكون البره من نزل هذا الكل كي حوايج ان شاء الله
1: على كل نخدموا عليها. كما قلنا تونس عاصمه للسياحه العربيه 2027 وان شاء الله تحضيرات كبيره وان شاء الله برنامج العزيزه بليدي باش يكون حاضر
0: ان شاء الله
1: في كسوه جديده وفي عنوان جديد ان شاء الله يواكب طبعا كل الفعاليات اللي باش تخدم عليه. مش العاصمه تونس فقط اللي احنا كي نقولوا العاصمه تونس راهي تونس بكلها لانه العاصمه هي زاد كيف نورتنا كما نقولوا.
0: تكون بلاد سياحيه لازم العاصمه نتاعها تكون سياحيه.
1: العاصمه التونسيه هي لازمها تكون بلاد سياحيه 100%. على كل ما زلنا معكم بالطبيعه في هذا اللقاء احنا نوصفوا الاجواء اللي هنا في مارينا المونستير. فما النسمة موجودة ما شاء الله. فما بحضينا المعرض صناعة التقليدية. بعد شوية باش تبدأ الموسيقى والأنغام والإيقاعات. الناس اللي تسمع فينا مرحبا بها في مارينا المونستير اللي عودتكم على هذه الأجواء الثقافية والفنية السياحية أيضا باش تجيوا لهنا تتفرهدوا ما فيها باس قبل الرونتري قبل الاستعدادات. وإحنا سيب بدينا عنا مدة في الاستعدادات العودة المدرسية نهيرين أو نهير يجمعنا إن شاء الله بإذن الله العودة المدرسية إن شاء الله تكون عودة موفقة على الجميع وإن شاء الله استثمرتوا الصيف زيدا في الترهيد وأيضا في المراجعة. ياسمين والفل ما شاء الله يا رب الياسمين ومحليها بلادي بلاد الياسمين والفل الفواح واللي فوح لهنا أجواءنا في هذه الأمسية. مرحبا بكم الناس الكل. نغم ثم نعود مع ضيوفنا في هذا اللقاء كما قلنا الدورة التاسعة لمهرجان البحر بالمنستير واللي يحمل شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير من التاريخ إلى الموروث الغذائي الآن وهنا.

0: يقول أنا شيخ، صبر الربيع يقول أنا شيخ ونسمة في صيف، وأنا أقول لهم نسمة تخريف. محليها النسمة هذه، ما تسيلش زيدنا منها النسمة هذه على قليلة، معناها هكا تبرد الأجواء، أجواء جميلة جدا في مارينا المنستير في هذا المركب السياحي والثقافي اللي اليوم يحتضن فعاليات مهرجان البحر بالمنستير في دورته التاسعة تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير. على خلوط احنا نقوله هكا بالدرجة التونسية. طبعا أستاذنا وزميلنا الأستاذ عادل بن يوسف، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أكثر من نجم يحكينا على تاريخ المنستير الغذائي، والتاريخ ذي راهو ما تبناش من فراغ، معناها عنده أصول وعنده خصوصية وعنده بصمة، وكل منطقة كل منطقة يعني كل شبر من منطقة لمنطقة تختلف الخصوصية الغذائية في على مستوى الولاية. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك نجوى، ورحلة ممتعة في مصر،
0: عايشك
1: إن شاء الله تكون تعدت به.
0: أي الخصوصية والموروث احنا نشوفه لوجو على الكشري، لوجنا يعني على برشا خصوصيات اللي طعمية الفول والطعمية والأجواء هذية
1: غنوش
0: أي اللي هي لا ما بغنوش هذيك مشرقي، لكن
1: ادخل مصر،
0: ادخل مصر كل الأكلات المشرقية، كل الأكلات تلقاها حتى اليمنية موجودة، فما مطعم خاصة معناها المشرقية ذاك أكثر، اليمني زاد كيف اليمني. كيف عنده كما قال قبول قبول برشا،
1: المطبخ اليمني بعد الحرب اليمني. خرجوا عديد اليمنيين وحلوا، نعم. شفتهم مؤخرا في السنغال، نعم. في موريتانيا موجودة مطاعم مصرية ومطاعم يمنية ومطاعم مقاهي لغير
0: هذا دي. هو تثمين الموروث الغذائي، معناها قاعدين يخدموا عليه، واحنا في تونس مازلنا معناها ما خذاش حظه كما يجب، يظهر لي سعادة
1: فعلا هي ممكن بعض
0: رغم كل المجهودات أي
1: نقاط بين ظفرين السلبية في السياحة التونسية. توا 70 عام تقريبا تأسس ديوان الوطني للسياحة، ديوان القومي كان سابقا، كان شكل إدارة يشرف عليها الأستاذ ميجي قايد السبسي ثم السيد رزقيقة، ومن بعد تبدلوا الداخلية للسياحة إلى غير ذلك. شهدنا معناها نجاحات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الشعبية توريزم دماس، وعدد النزل، طاقة الإيواء، عدد السياح إلى غير ذلك، لكن بقات الترويج الخصوصية التونسية والمطبخ التونسي بصفة خاصة محدود، اقتصر على تقريب أشهر رمضان المبارك أو في ما نسميهم الصالونات السياحة التونسية، كان يقوم بهم الديوان الوطني للسياحة في العواصم الأوروبية ولا في القارة الأمريكية في الولايات المتحدة وكندا، يعملوا أسبوع للسياحة التونسية للترويج للمنتوج التونسي وحجز السياح في تونس. للأسف يوريوا الأثار، يوريوا الصحراء، يوريوا البحر، الشواطئ، الغابات شمال الغربي، صيد الخنزير، معناها الخرجات، الشط الجريد في طوزر إلى غير ذلك، المنازل أو الدور ما نسميها الجبلية في مطماطة والمناطق المجاورة، لكن ما يوريوش الأكلة التونسية ما سوقوا لهاش. أكثر ما يمكن أن نشاهدوه الراوج مل التونسي ونقولوا احنا الجحفة والغيرة الترويج هذا، وأحيانا الطبق من الكسكسي فقط، معناه هذا كسكسي العلوش التونسي لغير ذلك، لكن الكسكسي ما هوش تونسي فقط، هو أمازيغي بربري وتحدث عليه حتى ابن خلدون، وكلنا نشتركوا بلدان المغرب العربي، معناها من ليبيا إلى غاية الحدود المغربية الموريتانية، كلنا نستهلكوا الكسكسي ونعرفوا نطبخوه بأشكال مختلفة. فما خصوصيات، وانت تحدثوا على مستير ومهرجان المارينا، طبيعة الحال مستير تختزل فترات تاريخية الكل متاع تونس، منذ الفترة تشوف الأحوان مقابلتك، الأحوان تذية المواقع ما قبل التاريخ،
0: شو هي الأحوان اللي ورانا معنا
1: ورانا الحوانيت عداش سماوه هم الجل أثار الفرنسيين وقت اللي يمشيوا ويعملوا في تنقيبات الأثرية متاعهم في الشمال الغربي ولا في الجنوب يمشيوا للحوانة ياخذوا من عندهم مثلا ماء ولا مشروبات ولا خبز باش يعديوا له يشوفوا الشبه في القبو نتاعها في القوس كيما الحوانة اللي يقضيوا من عندهم سماها حوانة معنى يكتبوا اما هي غرف جنائزية معنى الاصل معنى الاصيل غرف جنائزية. نحيوا هنا سي نبيل قلالة استاذنا عمل 3 كتب على
0: تاريخ المناسير
1: منها الكتاب هذا معناه البروتو إسوار اللي معناه إسوار دو مناسير تحدث فيهم عمل الحفريات لهنا وعمل الحفريات في ما نسميه توا في تراند جولف اللي هي الاسم القديم نتاع المستير معناها رسبينا في توا ملعب الفلاموروز نتاع السولجان وغير ذلك تختزل كل فترات كما قلنا الفترة ما قبل التاريخي إلى الفترة الاستعمارية وتعايشت عديد الحضارات وعديد الموجات معناها من المهاجرين منذ الفتوحات العربية الإسلامية إلى غاية الموجة الهجرة الأوروبية سواء كان المالطيين أو إيطاليين أو إسبان إلى غير ذلك. نشوفوا تو مثلا قوريا بجانبنا فما التنارات كانوا معناها مصايد للتن اللي يعبر المحيط الأطلسي يدخل عبر جبل طارق مضيق جبل طارق ويمشي حتى الخليج جيبس. الصيادة الإيطاليين وخاصة الصقليين يعملوا كما قلنا حواجز ويشدوه في الجزيرة هذه نفس الشيء في المهدية ومسميهم الطنارات هذه ومن بعد تحولوا إلى مصانع يصدروا الطن هنا معناه سواء كان مجفف ولا غير مجفف ويقوموا أحيانا بتعليبه كما هو الحال في المهدية وضعوا معناه في تعليب تصبيره ويدر على المدينة وكانت هناك تنارات كبيرة ومصانع نفس الشيء بالنسبة الفواضل متاع زيت الزيتون الجرينيون سميوه احنا ما نقولوا احنا الفيتورة وكل الوحدة عملوا مصانع لهنا بزيت وتحويلها واللي صدروها فيما بعد وقت تطورت وسائل النقل وجاءوا من ايطاليا واسسوا حتى معاصر باش نعطيك فكرة على عدد معناها السكان وصلت المنسير في فترة ما قبل الحماية أكثر من 10,000 ساكن وفيها تقريبا 10 قنصليات و 12 قنصلية من جنسيات مختلفة من السويد من الدنمارك من إيطاليا من جنوة معناها عديد الأماكن وحضور كبير الجالية علاش نتيجة الرصيد متاعها السمكي وخاصة بحثا عن الطن وعن زيت الزيتون وعن الغلال المؤرخين والجغرافيين الأوروبيين اللي زاروا المنسير منذ القرن 16 17 توقفوا عند منطقة هامة كما الإنسان تو يتعدى يوميا ما يلفتش الانتباه هي الواحة الوحيدة قبل واحد جابس واحة بحرية وما هيش مزروع راه النخل موجود في توا قصر رئاسي بسقانس ونزل النخيل هي واحة طبيعية كان فما عين ولهذا الغرض مثلا بورقيبة بعد الاستقلال أصر أن يبني القصر الرئاسي هو عبارة عن ليس قصر هو إقامة ثانية لفترة الصيف وكلف المهندس التونسي اليهودي جون كاكو باش يقوم بعملية البناء في الموقع الأثري القديم لأنه كان ميناء رسبينا وكان تسمى القديمة هذه التسمية نتاعها القديمة
0: القديمة
1: نسبة إلى الأثار خاطر
0: أيواش
1: هو الميناء تاع مدينة رسبينا القديم سميوها القديمة علاش خاطر كثرة الأثار وكثرة البواقي نتاع نقولوا احنا الحجارة ونقولوا احنا كل ما الأعمدة والتيجان إلى غير ذلك وجول سيزار وقت الحرب ضد لي بومبيان خذاو من جهة الساحل المقر اللي جاو حتى من هرقلة واستقروا وقت معركة هامة ب 46 قبل الميلاد معركة تبسيس نزل في موقع القصر الرئاسي بسقانس حتى أن هناك طرفة معناها تعرف سكان شمال افريقيا يتندروا بين الظفرين نقولوا احنا يتمنكوا شويه على برشا الواحد هو جا مش يهبط وكان الحال في شهر فيفري فما رياح وقت جا مش يطيح بالنسبه لهم امبراطور جاي من روما مش يطيح عنده كل استبق الوحدة وقت اللي طاح هز حفنة من الرمل متاع الشاطئ القديمة وقال جملة شهيرة أنفان جيتو يوتر دافريك باللاتينية أخيرا لمستو بكي أرض إفريق لأنها أول إمبراطور نعم. يطأ أرضه للأفريق. الرحالة شي ركزوا على سقانس، خاصة جهة سقانس، يقول لك هي عبارة عن واحة أو جنة، خاصة الثمار متاعها، يذكروا التفاح، يذكروا التين، يذكروا العوينة، يذكروا القوارص معنا الموجودة، كانت من يقول لك من أجود ما فما مقارنة بالبلاد بقية بلاد تونسية. نعم. والمحيط متاع مدن وقرى الساحل، لأن مشكلة التربة فيها لذة، ويذكروا الأسماك بالتفصيل، خاصة الأخطبوط، القرنيت، والشركاو، ويحكيوا على السوق اللي كانت تقام في وسط المدينة أمام باب ريقشة، ويبيعوا أمام الملاء أوزونشير، معناها بالمزاد العلني، وما نعم. تكونش بالكيلوغرام، يشركوها بال طبعا المخل هذاك، المخل يجيبوه من سقانس موجود، شكاها يحطها معناها يدقوها بالبر،
0: شك كامل كما
1: كما, كما موجود في بعض القرى، ولكن بالمزاد العلني
0: البركه تاع قبل كانت محليها برشا،
1: وما تخزنش وما تخزنش، راه يمشي طيب وقت تنظف المراه وطيب شنو تحب وشنو حسب شهوه الاولاد والسيد غير ذلك. قاعده التقاليد هذه الى غايه تقريبا نقولوا احنا الستينات بدات تتقلص بحكم وفاه نساء الكبار رجال الكبار، لكن رجعت نتيجة مهرجان الشركية، وعملوا بعض نقولوا احنا الدورات هذية، أحيوه من جديد، جابوا حتى ندوة علمية وقت سي فتحي بسباس والمجموعة، شارك فيها سي حسين فنتر، شاركوا فيها مؤرخين، وثمنوا المخزون الغذائي لمدينة المنسير وخاصة القرى والمدن المجاورة، وهو يختلف كثيرا عن قراها ومدنها المجاورة بحكم 80% يعتمد على ثمار البحر.
0: نعم، هذيك الصحة سي عادل، شكرا ليك على هذه المعطيات القيمة. احنا راهو من عام لعام المهرجان هذا يتقام، كل عام واحنا حين بخير الساعة، نفس الأشخاص يكونوا حاضرين ونوثقوا لهذا الموروث بتبيعه في المستير، ونذكروا ونزيدوا نذكروا، لأنه حتى السياح لهنا هم قاعدين، وإن شاء الله بعد شوية بتبدأ يعني أجواء فنية موسيقية، احنا نحتفي ونحتفلوا يعني بهذا الشعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير. نعرفوا زي ده البحر الأبيض المتوسط، واحنا درة المتوسط، المنستير يعني غنية بأنواع كبيرة من الأسماك. وإن شاء الله يعطي الصحة الفنان المبدع سي عمر عبيدة حرزلة اللي وثقها من خلال العديد، معرض يعني
1: عنده
0: خاص،
1: معرض هو خاص،
0: معرض خاص معناها بالأسماك هذه وبالموروث البحري كما نقول احنا، وبحذينا احد البحارة ان شاء الله بعد شوية مش نحكي ومعاه اكثر على هذا الموروث بالطبيعة. جمعية نادي الاجيال بالمنستير وعلى رأسهم سي فتحي بسباس يعطي الصحة، معناها لا يهدأ ولا ينام ولا يكل ولا يمل، يعني المهرجان هذا لازم يتقام في الوقت متاعه اللي هو الخريف هذا، في الوقت هذا سبتمبر، لان الوقت هذا علاش الساعة اختيار الموروث،
1: هو اولا المدينة تخف شوية من حيث الضغط السياحة والمصطفين وغير ذلك،
0: صحيح،
1: وتهب في العشية نسمة بحرية، هذه خصوصية المنسير ما تلقاهاش، الشرقي هذا يهب من جزيرة قوريا من الأماكن هذه، ويجيب نسمات طيف جميلة،
0: طيف تكون جميلة والله
1: تحكي عليها،
0: حلوة برشا،
1: تحلو يحلو الجلوس لهنا، هذاك علاش رجالة المنسير ونسائهم يهبطوا قرب الرباط في القرعية ويجلسوا العشية في شهر سبتمبر لغاية
0: وفما برشا زاد شكون يحب زاد العومة في سبتمبر،
1: فما العومة سبتمبر ما فماش،
0: أهل صحيح. البلاد يقول لك احنا العومة في سبتمبر هذيك الشهر بتاعنا،
1: ويوم الصباح بكري، هذه خاصية في المنسير خلاف للمدن الأخرى المجاورة. لجانب معناها نقولوا احنا الموروث الغذائي البحري، خاصية المنسير والخبز، الخبز تاع المنسير والحلويات المرتبات اللي يقوموا بها شهر رمضان، عندهم المجامع هذيك المعروفة، وعندهم السماسم تاع اللحم هذيك المعروفة، وانت
0: وعندنا الشركي وعندنا برشا حاجات
1: طيبوها في المناسبات في الأفراح معروفة. الخبز مازال تو ممكن مخبزة فقط تقوم بالخبز التقليدي في المنسير، بقية اندثرت ولا دخلت الخبز الطليان، الخبز الفرنساوي،
0: الفينو كما قال دكتور عبد الحميد الشاوش، أكيد مش أحكي لنا أكثر بعد شوية، وبعد ما نسمع هذا النغم. أهلا للجميع، شيل عزيزة بلادي.

0: في هذه الأجواء اليوم في أحلى الأماسي في مارينا المناسير، هذا المركب السياحي والثقافي الذي يحتفي من جديد بمهرجان البحر بالمناسير في دورته التاسعة تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المناسير بإمضاء جمعية نادي الأجيال اللي ترحب بضيوفها الكرام. بعد شوية تبدأ الأجواء الموسيقية الفنية، وحبيت نقدم تحية كبيرة لأولاد مزالي، فرقة أولاد مزالي للموسيقى العربية اللي بعد شوية باش تنطلق الأجواء هذه احتفاء بكما قلنا بموروثنا الغذائي، موروثنا البحري. قبل ما نمشوا للرئيس محمد نوار، كما قال الريح براني نسمة فرشكة، هكا ولا لا؟ نقول أهلا وسهلا بالدكتور عبد الحميد الشاوش، أستاذ تعليم عالي متقاعد بكلية الطب المناستير، طبعا اختصاص فيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء. هذا يقترن بهذا، كيفاش ساعة بغرامك كيفاش معناها باش تحكيوا اليوم على الموروث الغذائي البحري من روسبينا الى المناستير؟ حكايه طويله،
1: لانه في اول حاجه شكرا شكرا شكرا اخرى نجوى سيد نجوى على الاستضافه، وان شاء الله المستمعين لذاعه المناستير ينتفعوا ان شاء الله بالمداخلات نتاع الزملاء ان شاء الله. السؤال نتاعك، لانه في تدريس كليه الطب ثم باب يعتني بالتغذيه،
0: ايوه
1: باب التغذيه،
0: باب كبير،
1: باب كبير برشا، التغذيه في تقييم 8 ساعات، تقييم 8 ساعات فيه معناها تكوين اكاديمي وفيه زاده متابعه معناها واحد. نرجع بالنسبه للموضوع الحال تثمين الموروث الغذائي، في الواقع هي الموروث الغذائي لمدينه المنستير يمثل جزء اساسي للهويه المنستيريه والحضاريه والتاريخيه له. والموروث الغذائي هذا راه ما جاش من فراغ، هو جاء بتفاعل فريد بين طبيعه المدينه وتاريخها. ونعرف ان في المنستير ثم ثلاثه الفاظ يعبروا على التاريخ: الرباط، البحر، والطبيعه، الزيتون. الزيتون اظن هو اللي تروح مو كلي معناها في المنستير.
0: هو الزيتون زاد حتى نخل زيد، هو نخل ما عادش فما برشا الحقيقه.
1: لا علاش الزيتون؟ علاش كرناه؟ لانه الزيتون بطبيعه الحال زيت الزيتون هو من المكونات الاساسيه للمطبخ
0: المطبخ التونسي،
1: للمطبخ التونسي وخاصه المنستيري. نرجع بعد كان تحب في الاخر، توا ثم بحوث اظهرت ان زيت الزيتون فيه معناها خاصيات كولينار، خاصيات صحيه
0: غذائيه
1: ما نجوداش في حاجه اخرى، ما نجوداش في حوايج اخرين.
0: اي صحيح،
1: وهي عمود اساسي للنظام الغذائي المتوسطي. كان تسمح لي بعديك الوقت تو نحكي عن نظام المتوسطي،
0: مازلت على ساعه اخرى
1: ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كي ناخذ ثلاثه الفاظ هذومني، الرباط يرمز لتواصل العصور اللي كانت اساس في توارث الطبخ في المطبخ المنستيري وتعاقبها، وخاصه من حضاره بونيه رومانيه اسلاميه واندلسيه
0: وعثمانيه
1: اثرت في المطبخ التونسي.
0: كل واحد معناها عطى البصمه نتاعو،
1: خلى في الباب الثاني،
0: خاصه التركيه زايده
1: في الباب الثاني. اي طب في الباب الثاني مش نعطي انواع من الاطبخه والبصمة نتاع المرأة المنستيرية شنية زادت وشنية العصر اللي دات بيه وخذات بيه أنا واحدة هذه. أي وتكمل الأهمية نتاع تثمين هذا التراث في كون وسيلة للحفاظ على الذاكرة الجماعية ومصدر ريادي للتنمية السياحية والثقافية. نشوفوا بعد، نشوفوا بعد في التثمين كيفاش يقع التثمين نتاعها. باش نعطيك توا بعض المحطات عبر التاريخ بالنسبة للموروث الغذائي لمدينة المنستير عبر العصور. مش نعطيك أربع أنواع متاع أطباق، الأطباق والمكونات الشاهدة معناها النموذجية. عندنا أولا زيت الزيتون كما تحدثنا توا، زيت الزيتون الصافي، وهذا مرتبط بزراعة أشجار الزيتون. لأن الطبيعة خلات أن المنستير تنتمي انتماء جغرافي للساحل، والساحل معروف ب أشجار الزيتون. وجار الزيتون هي تولد عليها زيت الزيتون
0: زيت الزيتون
1: ما يغيبش على المطبخ
0: اي ما يغيبش على طعام
1: على طعام صحيح.
0: وكان زيدا كيف كيف يا دكتور انه معناها العائلات قبل كنت يطيبوا بزيت الزيتونه صافي
1: راه اكيد اكيد هذه الزيوت الاخرين النباتيه دخيله العادات نتاع العائلات للجهه نقول ثم العصيده القرطاجنيه هذه
0: الله الله
1: العصيده القرطاجنيه تعتمد على تقنيات تقنيات معناها مؤكدة معناها واحدة والأسماك المجففة أيضا الأسماك المجففة هذه البصمة الغذائية متاع المرأة المونستيرية في المطبخ أولا استعمال زيت الزيتون اعتماد الصيد البحري باعتبار المونستير هي مدينة ساحلية متوسطية وتعتمد على تقنيات التجفيف و حفظ بالملح خاصة وهذه الظاهرة هذه موجودة منذ العصر والحضارة البونية والرومانية ثم بحوث عملت في هذه وأثبت ذلك عندنا الطبق الثاني هو الكسكسي التقليدي
0: الكسكسي التقليدي
1: التقليدي يقع فيه توظيف نظام ما يعرف بالعولة العولة هذا
0: كسكسي العولة هذا كسكسي السنة والعادة كما نقولوا احنا
1: خاصة هو المبدا نتاعه في القدم مشغول للتمويل في اوقات اوقات الحصار اوقات الحروب الحروب خاصة ثم المحمص والشوربة والفريك يعتمدوا على معجنات القمح وتعتبر دخيلة في النظام الغذائي المنستيري وهذا حسب البحوث ينطلق من العصر الإسلامي وعصر الرباطات خاصة الطبق الثالث
0: اللي باش نحكيوا عليه
1: هي الفطاير والمقروض
0: اي
1: الغريبة
0: اي
1: هذوما يعتبروا إدخال حلويات معقدة هذه البصمة نتاع المرأة المونستيرية في المطبخ المونستيري ثم الحلويات التونسية والحلالم والغريبة كما
0: قلنا ومازلنا محافظين عليها حتى
1: ومازلنا محافظين عليها تو ومشكورين مشكورين وقت نشوفوا التثمين يلزم يحافظوا على النساء اللي عندهم تقنيات نتاع الحلويات التونسية
0: يلزمهم هذوما معناها يعطيوهم للأجيال القادمة معناها
1: وأنا مش تحدث فيهم بهذا في التثمين في التثمين إن شاء الله بعد فهمت إذا هنا تقنيات تحضير المعجنات الورقية واستخدام الأعشاب للتفويح والوحدة هذا يبدو أنه منذ العهد الأندلسي والعهد العثماني ونكملوا بعد في الأخر نكملوا الطبق الرابع هي كسي الشركاو كسي الشركاو البصمة المنستيرية هي تجسيد هوية بين ظفرين حديث أكل البحر
0: أكل من البحر
1: اعتبار أن مدينة
0: أنا تو الرئيس بعد شوية وبعد الأخبار إن شاء الله باش نسألوه باش نقولوا علاش ما عادش فما الشركاو ونقص الشركاو خاصة معناها كان كان الموسم نتاعه معروف
1: وقل قل حتى في السوق برشا معناها موجود ثم فطاير الشركاو زاد
0: وما أدراك ما فطاير الشركاو
1: والمسير تتفرد بأطباق معينة خاصة بشواطئ الساحل والرباطات وعندنا التستيرة البحرية برشا الناس ما يعرفوهاش التستيرة البحرية انا حسب البحوث قيت التستيرة البحرية لكن ما عنديش تكوين عليها ما طبين نشوفوا ربما كبيرة في السن ربما هذه يعتبر تاريخ معاصر انا حضارة معاصرة طيب شوفوا ابرز الاطباق الموروث الغذائي لمدينة المنستير عن كسي شركاو وهو يعتبر الطبق الايكونة ونأكد على الايكونة لمدينة المنستير لأن تنفرد به مدينة المنستير
0: وراه ويجي نقول لك إذا تحب تفرح بضيف راك تاكلوا الشركاو
1: تاكلوا الشركاو
0: إذا كان زاد تحب تهز كادو ولا حتى خارج حدود الوطن نجيب لازم الشركاو
1: الزعيم بورقيبة اللي يعرف يحكوا لي الكبار يقول لك أول ما يجي يقول لهم كسي شركاو
0: كسي شركاو وما أدراك
2: بقعة ما أنا فهمت بقعة بعيدة وتبدا تتوحى تبدا الشاهية الشركاو ملا تهبط المسير تقول له شوف لي الشركاو طيب كسكسي بالشركاو
0: ما شاء الله
2: طيب لحم
0: نختم معك بالطبيعة قبل قسم الأخبار احنا شنو قلنا عنا كما قلت أبرز الأطباق قلنا كسكسي الشركاو
1: كسكسي الشركاو والكسكسي الشركاو البصمة نتاع المرأة المونستيرية كونه تعتمد على السمك الشركاو بالمنطقة والطهي نتاعه الكسكسي نتاع الشركاو يطيبوه على بخار الكسكسي باش يعطي نكهة بحرية فريدة من نوعها.
0: شهيتنا شهيتنا دكتور.
1: دايروا ما نكملوا باش نكملوا بعد ثم فطائر الفطائر تاع الشركة
0: فطائر للشركة. على كل نمشي ونغم ثم نعود بعد الأخبار. مستمعينا مرحبا بكم في مارينا المنستير، أجواء مهرجان البحر بالمنستير، أجواء موسيقية فنية صناعات التقليدية، أجواء ترد الروح، نسمة حلوة برشا. مرحبا بكم، مرحبا بكم بحذينا. يلا نغم ثم نعود.

0: تمام 6 على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: وزارة التشغيل وجامعة النسيج تتفقان على خطة مشتركة لدعم التشغيل في قطاع النسيج والملابس. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، المرصد الوطني للسلامة المرورية يعزز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية وحملات تحسيسية مكثفة مع انطلاق السنة الدراسية. حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية ورفع 645 مخالفة خلال حملة وطنية للرقابة من وزارة التجارة. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. كما تم الاتفاق خلال جلسة عمل مشتركة على تنفيذ خطة اتصالية لتحسين جاذبية قطاع النسيج والملابس، فضلا عن تعزيز التنسيق بين هيكل الوزارة والجامعة لتحديد حاجيات المؤسسات من اليد العاملة والكفاءات والعمل. هيثم بوعجي رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس ومزيد من التفاصيل.
1: طرقنا لكيفية تطوير آليات التكوين ومع متطلبات القطاع ومتغيرات الأنواع المنتوجات وأنواع التكنولوجيات والمتطلبات الفنية وكيفية العمل مع بعضنا باش نسقوا أكثر وباش نحطوا الفوكوس على الجهات وعلى الأماكن الجغرافية في البلاد التونسية اللي تنجم تكون فيها أكثر وفرة لطالبي الشغل. ضعنا خطة عمل باش إن شاء الله نشتغل عليها مع بعضنا، والهدف هو الحد من البتانة، نمشيو للبلايص اللي لازمنا نمشيو لها، نعملوا اون كومباني نتاع بروموسيون باش نحسنوا فيها شنو هو النسيج، شنو هو القيمة المضافة، وشنو هو إمكانيات المصعد الاجتماعي اللي فيه، نحطوا فريق عمل مشترك يخدم، يتبع ورقة العمل هذه، يتبع المخططات، يمشي فيها يحسنها. باش نقوموا بصالونات يبرزوا القيمة متاع العمل اللي يعزوا ثقافة الجودة، ونحاولوا نبعثوا الأمل والثقة في المستقبل في الصناعة الوطنية والخصوص على صناعات النسيج وصناعات الملابس والصناعات الرديفة لها.
0: أكد المدير بالإدارة العامة للتكنولوجيات المعلومات أحمد مقديش اليوم أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا، مؤمنة وأنشئت بشكل يحمل معطيات الشخصية، مشيرا إلى أنها سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذين بلغ عددهم 50,000 مستخدم خلال 10 أيام الأولى من إطلاقها.
2: الجدار الأول للسلامة أنه التطبيق المواطن ما يجم يقوم بعملية النفاذ للتطبيق إلا إذا تكون عنده هوية رقمية، واليوم الهوية الرقمية هي طريقة ولوج مؤمنة متعددة العوامل، هي طريقة الولوج المؤمنة المستعملة على مستوى الخدمات الحساسة كما الخدمات البنكية وإلى الخدمات اللي فيها معطيات شخصية. اليوم 50,000 اللي تدي شارجوها ولا هبطوها قاموا معناها بالمعاينة الخدمات، واليوم قاعدين عندنا سيرفيس سيبور مساعدة، قاعدين يجيونا معناها برشا تفاعلات من المواطنين حول معناتها الخدمات اللي موجودة على مستوى خدمات، وهذا دليل انه برشا مواطنين قاعدين يستفيدوا، خاصة خدمات الضمان الاجتماعي، الحالة المدنية، التربية والتعليم، الفواتير، الخدمات المرورية، كل قاعدين معناتها يجيو في طلبات مساعدة في خصوص كيفاش نزيد ولدك، ولا ساعات يبعثونا في طلبات تحيين بيانات على مستوى الكمام والسنساس، ولهنا دليل على تفاعل المواطنين.
0: في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات المترجلين، مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية، مع توفير الإنارة بمحيط المدارس لضمان وضوح الرؤية وحماية التلاميذ، وذلك بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية في القطاع. يطلق المرصد مع بداية العودة المدرسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاص من أجل الحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية. رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني:
3: قمنا بالتنسيق مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية في كل ولاية، والتنسيق أيضا مع جميع الأطراف المتداخلة باش نوفروا عناصر السلامة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا من حوادث الطرقات. جزء أول هو متابعة تنفيذ التوصيات اللي تم الاتفاق عليها منذ بداية الصيف، واللي تخص خاصة تركيز مخفض السرعة في محيط مؤسسات التربوية التي تفتح على طرقات رئيسية، تفقد أيضا وصيانة وتركيز نقاط إنارة جديدة في محيط المؤسسات التربوية اللي فيها كثافة مرورية عالية وخاصة اللي تفتح على طرقات وطنية وجهوية. كذلك في الأسبوع الأول من العودة المدرسية باش يكون التركيز على تحرير الأرصفة في محيط المؤسسات التربوية باش نمكن التلامذة وقت يخرج من المكتب يلقى رصيف شاغر وينجم يتحرك فيه معناتها بكل حرية. كذلك تم التنسيق مع الوحدات المرورية باش يتم مضاعفة وتكثيف دوريات المرورية للقيام بحملات رادار في محيط المؤسسات التربوية، وأيضا باش يكون عندها دور زجري لعديد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خاصة لسواق الدراجات النارية اللي يقوموا به في محيط المؤسسات التربوية. باش نبرمجوا في الأسبوع الأول من العودة المدرسية حملات لتوعية الأولياء باش هما يقوموا بالتحسيس الصغيرات نتاعنا كيفاش يقص الكياس، كيفاش يمشي على الرصيف خاصة التلامذة الجدد، وأيضا لسواق الحافلات والنقل العمومي والنقل الخاص تاع التلامذة باش تكون ثم متابعة دورية لكل هذه التوصيات باش تمتد على طول السنة.
0: أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت بمناسبة العودة المدرسية عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها نشرته اليوم. كما تم خلال الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار وإخفاء البضاعة والبيع المشروط وعدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية. وتتواصل عملية المراقبة بمختلف مسالك توزيع المنتجات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وعلى سلامتهم. في موضوع آخر جهوي، في ولاية القيروان صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بالقيروان على إسناد 108 رخص للتاكسي بالدائرة الحضرية التي تشمل بلديات القيروان وشبيكة وعبيدة ورقادة، إلى جانب 3 رخص بالدائرة الحضرية حاجب العيون من ولاية القيروان. وحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية على الفيسبوك، تقرر نشر بلاغ في الغرض بداية من الأسبوع القادم على أن تمتد فترة قبول المطالب لمدة 3 أشهر. وبالعودة إلى المنستير وفي المجال الثقافي، تنطلق اليوم بالميناء الترفيهي السياحي بالمنستير الدورة 9 لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير. وتهدف هذه الدورة التي تنظمها جمعية نادي الأجيال بالمنستير بالتعاون مع الهيكل الثقافية والبلدية بالجهة إلى تثمين الحرف والمنتجات التقليدية والموروث الغذائي البحري بالجهة. نادي الوسلاتي المندوب الجهوي للثقافة تتحدث عن هذه الدورة الجديدة.
4: مهرجان البحر بالمنستير تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير، اللي اليوم إن شاء الله الجمعة بفضاء مارينا المنستير. طبعا نحيي جمعية نادي الأجيال على انتظامها وثبرتها وصولها للدورة 9، دليل على أنه العمل هذا ناجح والعمل التشاركي هذا مش بعد إن شاء الله بحول الله حاجة بها برشا. احنا بطبيعة نعتبر المجتمع المدني الجيد هو شريك فعلي في تنفيذ السياسة الثقافية للدولة، ومهرجان البحر هو نموذج لهذه الشراكة هذه الناجحة. أي محور أساسي يخدم البلاد متاعنا، يخدم الموروث متاعنا، إلا ندعموه ونسمنوه، وهذا دعم للتراث اللامادي والغذائي. الموروث الغذائي لكل جهة هو هويتنا بطبيعة، ودورنا الحفاظ عليه من الاندثار. نحن ندعم البرنامج بصراحة، لا فقط النشاط، هو برنامج متكامل. نسمنوا الحق انخراط كل الشركاء للبلدية المستير الصناعة التقليدية وكل الهياكل. كما تعرفوا التراث لا تثمنه جهة واحدة بل بتضافر الجهود. نحن مستمرون في مرافقة كل الجمعيات التي تشتغل بجدية على هوية الجهة، وندعو اتباع أهلنا لزيارة مارينا اليوم الاحتفاء بتراث روسبينا المنستير.
0: ومن أبرز أخبارنا الدولية، استشهد محمد عبد السلام اليازوري عضو المجلس القيادي الأعلى لحركة حماس وأبرز مخططي هجوم 7 أكتوبر 2023 في ضربة صهيونية في خان يونس، حسب ما فادت به كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بياننا اليوم. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنفاقا تقول أنها تعود إلى حزب الله تحت تلة علي طاهر، مستعملة أكثر من 1,100 طن من المتفجرات بجنوب لبنان. قال مسؤول عسكري حكومي يمني لوكالة فرانس بريس أن الحوثيين سيطروا على حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. وزارة التشغيل وجامعة النسيج تتفقان على خطة مشتركة لدعم التشغيل في قطاع النسيج والملابس. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، المرصد الوطني للسلامة المرورية يعزز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية وحملات تحسيسية مكثفة مع انطلاق السنة الدراسية. نعود نلقاكم في 7 في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: روضة بن عبد الله، هذه الفنانة وهذا الصوت التونسي. رجعنا به لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي من هنا من المركب السياحي والثقافي مارينا المنستير الذي يحتضن فعاليات مهرجان البحر بالمنستير في دورته التاسعة الذي يحمل شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير. برشا حكايات. مرحبا بك، أهلا وسهلا الرئيس، نقولوا احنا الرئيس، رئيس السفينة الرئيس البحري سي محمد نوار. مرحبا بك، أهلا وسهلا القيدومة، عيشك عيشك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. نعم،
1: معناها الشارم اللي فيها
0: اي شكل نسمة محليها ومعزها،
1: النسمة هذه ما يعطيها لك كان ربي،
0: الحمد لله يا ربي،
1: الحمد لله ما يعطيها لك كان ربي، النسمة هذه
0: الحمد يا ربي.
1: نعم، الواحد حتى في النوم يشبع بالنوم.
0: قلت انت ريح براني، هذا
1: براني صحيح،
0: هذا براني صحيح
1: صحيح،
0: هذه باللغة معناها
1: متعلمة نسمة فريشكة تحنا في البحر.
0: اي
1: ما يعطيها لك كان ربي.
0: نعم، نحكيه شوية على هذه الأجواء الموروثة متاعنا، تبارك لنا البحر الأبيض المتوسط، المنستير درة المتوسط، زادة بحرها غني بأنواع وأشكال، شنو اللي ينقص منه وشنو اللي مازال موروثنا هذا الغذائي البحري، شنو نجمو نحكيه عليه؟
1: المنستير لما تم راهي بلاد عز الله،
0: نعم،
1: ويحيط بها البحر من ثلاث سيرات، ستة إمبرسك إيل برسك،
0: نعم،
1: وربي حبها موقع استراتيجي اللي يحتم عليها باش تكون معناها قدوه للسياح.
0: نعم.
1: وجوهره المتوسط، فهمت في انواع.
0: نعم.
1: وحكاياتها ما توفاش.
0: نعم.
1: لكن لو كان تشوف انت معناها من الاريحيه ومن نسمه،
0: اي
1: بل معناها
0: وشوف العائلات محليهم، شوف العائلات
1: مرحبا من من شرقها الغرب،
0: أرض ضيافة
1: يا ولدي، مرحبا. تعرف ما دام اللي تجي معناها تسكن هي ورجلها هون يجي في خدمة،
0: أي
1: تقول له امبوسيبل كان باش نفارق المنستير.
0: وفما ناس زادة تجي خدمتهم في المنستير يقول لك أنا ما نحبش نقل،
1: امبوسيبل،
0: أي يعمل المستحيل باش ما نقلش،
1: ومطلعين عليها لا من جي وروح ما يروح، لا جي يبلك هون يقول له الاستقرار هوني ما فماش.
0: نعم،
1: عد عد كي نبداو طالعين من سقانس برك،
0: نعم،
1: وتشم هك الرياحيه معناها نتاع الغله والواحد، زيتون مش ماشي نتاع سقانس،
0: اي
1: مشهوره به المستير تفهم من قبل.
0: مازال عاد ما عادش المشماش زعما مازال مستحقين عليه المشماش،
1: ما يكونش كعباد
0: توت زيدة توت، اي توت
1: توت روحوا بال بال بالقربش هكا،
0: اي اي بالقرتلة، كي قرتلة
1: قرتلة،
0: اي
1: روحوا بي مليان معناها فهمت لي، توت عسل اللي عمل كيف فهمت، وهذه معناها فهمت لي من من تناسق الحضارات وكل كان مستير كان قبله قبله، وحتى معناها في الحرب العالميه الثانيه الالمان اختاروا اعز موقع استراتيجي اللي باش يبنيوا فيه قاعده حربيه هي الزون هذيك نتاع نتاع خنيس، وبناوا فك بداوا فك السقاله كي كان جم عليهم الانجليز ولا قصوا عليهم على خاطر فما تيرون تو باهي كي تخرج بزايد معناها في الكولي توصل معناها هاك البابر معناها اللي عندهم غزي معناها ينجموا يتعداوا معناها يلقاها وتلقاها محميه من هون، حتى البيلوت كي باش يخرج بابور وسط تلقاها محميه من هون باكي الجزيره كي من النور معناها من الشمال ومقوله كل كازا من السيد معناها بحيث معناها يلقى اريحيته البيلوت معناها كيما كيما البلاط الكبار اللي عندنا في العالم في روتردام وفي هامبورغ وفي وفي ليزتازيني من قبل هذوما معناها البابل الكبار وقت اللي بيجيو باش يخرجوا للبابل لازم يدخلوا معناها ولا يخرجوا بيلوت من البلاد هذيك يوصلوا يدخلوهم معناها بالهليكوبتر سبيسيو باش ينجموا يهبطوا معناها في راحتهم هوني معناها مصلي عني بي عندنا من هوني عندنا التيروندو وكانوا باش يعملوه معناها بابور بورت نتاع كوميرس وفما معناها وقعت معناها الحكايات هذيا ومنها فهمت لك يقصوا عليه معناها في 7 نوفمبر ولات معناها فهمت لك الالتزام ترونش بناوا بها السقاله نتاع قصيبه والبورت نتاع بلبه كبروا فيه وبورت البقالطه ولذا معناها فهمتوا ليه مش احنا باش احنا بكلنا معناها فهمتوا ليه كارين في الدنيا هذه وفي هذا الكذا سباراخي كالك سوا معنا معنا ما نهزوا معنا فهمت. لكن الموروث الحضاري نتاع المستير يبقى قيمه ثابته الا معناها ما يكسروا حتى شيء ما تدعوش
0: الحمد
1: حتى
0: لله. صح بالعكس احنا نحب نطوروا احنا ونستغلوا الموروث هذايا ونثمنوه ونثمنوا الموروث هذايا باش يبقى للاجيال نتاعنا القادمه
1: كنز.
0: اي كنز
1: الموروث اللي عندنا في المسير كنز.
0: اي كنز خلينا نبداو
1: ما تلقاش في
0: كما كان يحكي الدكتور منذ قليل معناها على الاتباق الموروث نتاعنا النوايا الخصوصيه.
1: اي انا نحكي لك
0: بينا للبحر شويه ساعه.
1: اي باهي قلت لك كنز معناها كان من جبال عاليه
0: لا.
1: كان على البحر معناها في الدولية البني نتاعها عالي كان تلقى معناها في الدولية كل اكل الشعر معناها في الدنيا نتاع كيما نقولوا اكل الفلاس وكل واحد فيها فيها فيها فيها اللي ينسجم مع السياحه ومع الكونيه معناها نتاع المسير ومع الارتيكل نتاعها اللي هي معناها في الدولية بلاد عزها الله
0: نعم.
1: بلاد عزها الله معنا فهمت علي وسبحان الله معنا ودون هذا راهو انا واحد الناس كي نجي مروح معنا فهمت علي للدار ما مش نخلي معنا فهمت علي هاك التعب والكل لما نعمل دورة على الكورنيش
0: نعمل
1: كورنيش نخلي معنا الزواج نتاع الكل
0: التعب الكل هذاك يمتص الكورنيش وقت الجوله
1: هذيك اي فما واحد معناها وصل معناها هيك كومبلكسي شويه هيك واحد مش يقابل بسيكولوج معناها مش طبيب نفساني استاذ في علم النفس وخذي رونديفو قداش وكل كذا قال له منين انت؟ قال له من مسي قال له من مسي كي تسيح على الماده وعلى البحر وتبدا معناها تعمل كونسونتراسيون سويعه من زمان تتفرهد تروح روحك وتتفرهد هذه هي الحصة اللي عملها
0: هي حصة ترابي معناها طبيعية
1: وكان اللي عمل لك هكذا مدام يجي على البحر يعمل كونسنتراسيون ويقعد معناها يعمل لك البروبوزيسيون واحد معناها يعمل لك الاسكال ويروح معناها لبس عليه
0: بيه قديش عندك رئيس في البحر ساعة حبيت تضيف حاجة
2: حتى صحيا الحديث اللي تحكي فيه راه صحيا تو ينصح الناس اللي عندهم حشاكم للزايمر ويبداوا بداية الزايمر ينصح الخروج تاخذ كلمه وعكلمه تاخذ نكته مع صاحبك خاصه كما قلت لي انت عندنا معناها مشاهد طبيعيه جميله ياسر غروب الشمس الخضار
0: الخضار صحيح البحر
2: كل ما يبعث
0: كل
2: الانسان
0: كل المقويمات عندنا
2: كل ما يبعث الانسان
1: اللي تمتاز بها المسير التنوع التنوع عندنا معناها فهمتوا ليه بقايا معناها متنوعه فهمتني تو كيما نقولوا تمشي معناها سيدي بوسعيد تجي تشوفك الشارع تمشي كيما نقولوا الكوستا تشوفك الشارع نتاع معناها الفلاز وك الدنيا
0: انت توا باش تعملي اشهار باهي ما تسالش
1: لا لا لا
0: اللي توا تدخل بيه
1: اللي فما ما
0: نعرف اللي فما باهي تدخل بينا للبحر شويه قداش عندك وانت رئيس بحر الساعه
1: انا عندي توا 54 سنه
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: كابتن ما شاء الله
1: ونخدموا معناها فهمتوا ليه في الصيد الساحلي ونخدموا في الاعماق ونخدموا معنا فوق لامبادوزا فوق البونتالاريه فوق لينوزا هذوما الكل اللي كانت زور كانوا متابعين تونس نخدموا نوصلوا نخدموا حتى الغادي وتلقاه معنا البطو فيه معنا في فريقو ونقعدوا بثلاث ايام وبالاربع ايام والخمس ايام في البحر ونصطادوا اللامبوكا معنا من غادي ونصطادوا الجغالي ونصطادوا المناني ونصطادوا المرجان وخدمت معنا دانييرمون معنا في اللافندورة هذه معنا فوق البونتالارية مزارة تبدأ تشعل الضوء نتاعها معنا نشوفوه نخدموا على اللانغوستا مدام الحوت نجيبوه من غادي واللانغوستا وراسكاس سيرتو راسكاس ويتباع معنا في قليبه معناها ويهزوه الوساقة نشدوه من بحرهم ويهزوه الوساقة معناها يبيعوه في في في الأوروب في الأوروب معناها في بريكسال وفي كل بقعة تبدا السنتير الدور تفهم فيها هذيك الحوت منين جاي وقداش ميزان وقداش واحد ومعناها فهمتوا ليه وياخذوا معناها السلعة نتاعنا ومحبوب محبذة السلعة نتاع تونس عز سلعة وعز حوت
0: وأبا
1: حوت وبن حوت تبدا كعت الحوت معناها ساعة ساعة في فرنسا جايبينها من السنغال ومن الواحد ومن موريتانيا وكل فماش حتى كومباريزون مدام. البنة نتاع حوتنا نتاع الميديا تيرانا وسيتو نتاع تونس فماش كيف فماش كيف
0: فماش بنة ما
1: فماش البنة نتاعها وحده. نحكيو معنا فندولي على النوع الاكلات معنا الشعبيه
0: اللي إيه علاش ما قل لي انت توا الشركيه وعلاش ما عادش فما
1: يا مدام متبك متبك نتاع الدنيا وسيتو من الابواب هذه الحوت ولا يبعد لبعيد تفهم فيها وينقرض معنا وبرشا معنا فهمتوا ليه الشركه الي ديليكا ما يحبش اكل اكل برودوي شيمي ما يحبش اكل اكل اكل واحد معنا نتاع يحب معناها المي النقي والمي الزلال والمرعه معناها الباهي. عاد نحكي لك كيما نقولوا على الوالده الله يرحمها كي كانت تطيب كسكسي بالشركاو تمشي تبعثني باش نجيب وحويدات نتاع الزيتون. هذوما العويدات نتاع الزيتون يتحطوا تحت فوق تحت الكسكسي في الكسكاس من اللوطه باش يفور بالباهي وتعملوا معناها بالبرقاش والمسلة والشركة
0: والشركة
1: وتنحيلوا مكروس نتاع الشركة
0: خاطر هما ثلاثة كيما نقولوا احنا فرد فرد تعمى
1: حوت أبيض
0: أي حوت أبيض,
1: أبيض مدام حوت قشرة معناها القشريات
0: مسلة أبيض
1: موتي موتي
0: موتي موتي
1: موتي موتي اما الشركة والبرقاش حوت أبيض
0: صحيح
1: حتى المسلة معناها فندولي محبذة عندنا برشا فهمت عاد نحيوا لهم الروس نتاعهم يحطوهم في تيلو تحطهم في تيلو في المرق والاخر معناها فهمت لي مفوت وتفوحوا كل واحد معناها القتل اللي عندهم معناها نسي بكري معناها فهمت لي تلقاه الصحن نتاعي تبسي نتاعي ومغرفتي وفرشيتي ما يمسهم لي حتى حتى حد ونسقي الفطور نمشي نفطر بعد الحاجه الله يرحم
2: الله يرحم
1: الله يرحم معناها شوف كيف وكل بنه وكل الجو كي تهز المغرفه على خاطرك اكل البخار هكايا يعطي نتاع النكهه نتاع الحوت يدخلها في الكسكسي تعطي نكهة أخرى ما أنا فهمت كنت نجيب التريلة ما دام ما يجيبها حتى حد وربي حش عويناتك هكا كعبة التريلة بعض الكعبة ب 800 جرام
0: إلا
1: نجيب التريلة عندي دي زون دو سبيسيون نمشينهم نجيب منهم التريلة والله لا يجيبها حد مع فما عايق برك هو الدنفير الدنفير ما أنا فهمت لي كل حوت عنده تحديد النسل ما عدا الدنفير في الكثرة راهو اسمع هكايا هذاك هذاك هذاك يجي كاين يجي في لوندروا وين كاين وحطت لك بلاك انت دي تدخل الغد اذا تدخل افال لي بواسون كاس دي فيلي ما يفهم شيء فهمت اذا منعنا من الدنفير روحوا بقصي معنا فهمت روحوا فرحانين مصريين هاكا شو ولينا عاملين ولينا نفرقوا الغزل معناها الشباك نفرقوا معناها كل بقعة نرميو فيها معناها هاكا حتى جانا الغزل هكا الاخر معناها يمنا الاخر يمنا فهمت تبقينا هو اللي دوماستيك وممنوع معناها الواحد معناها محمي فهمت وما نجموش معناها فهمت نقتلوه لكن الله غالب
0: نعم على كل خلينا نعمل استراحة
1: أما من قبل مدام راهي هذه معناها التنارة برك كان لي باش دي تون مدام في اول معنا فندولي معناها
0: كملوا معك سي محمد نرجعوا للاستوديوهاتنا وبعد نكملوا معك اللقاء في العزيزة
1: بارك الله فيك
3: نرفع الى حضراتكم ايها المستمعون الكرام اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بيه لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي من هنا من المركب السياحي والثقافي مارينا المنستير. مرحبا بكم الناس الكل في أجواء احتفالية احتفائية بالدورة التاسعة لمهرجان البحر بالمنستير اللي يحمل شعار الموروث الغذائي البحري من رسبينا إلى المنستير. مرحبا بكم. الأجواء الموسيقية الفنية ما زالت متواصلة، راهو اللي متعدي بحدا مارينا المنستير يعمل علينا طلة، أجواء حلوة برشا لملا. احنا قاعدين نعطيه في الإضافة نحكيه على موروثنا الغذائي وخاصة البحري مع المختصين الحقيقة اللي عايشون أجواء كبيرة برشا. وشكرا للرئيس البحري محمد نوار، سي محمد طبعا اللي أعطانا يعني الموروث البحري الخاص بالمنستير، معناه في المجال البحري متاع المنستير هكا ولا يا سي محمد؟
1: نعم
0: يعطيه بارك الله ما شاء الله.
1: لا معناها اسمعني، مش اني جبت حاجه تفضحها، ما انا باش باش توضيك اللي معناها في الدنيا القاعده الاصلانيه معناها متاع الموروث الحضاري متاع المسير. نعم. ولكن حتى تو تطولنا معناها مع الحكايات هذه، تولينا نبعدوا البعيد ونجيبوا معنا الحوت الباهيه وقتلان الحوت عنده
0: هو حتى مرشي المنستير ما شاء الله. معناها السوق المركزيه يقول لك اعز مرشي، معناها مش تعمل في بيبليسيتير هو
1: الحوت اللي نجيبوه احنا. نعم. تشوفوا كان في المجلات ولا في الاكواتوال.
0: نعم.
1: كي حتى الحوت كي تطلع من بحرها يلزمها تقتلها في الماء والثلج.
0: نعم.
1: باش الليميديتي توصلها للكولون فيرتبرال.
0: نعم.
1: تبدا صحيحه كي الحجره ما عادش تخاف عليها، حتى تطيب ثلج 10 ايام 15 يوم ما تخافش عليها.
0: شكرا لك سي محمد يعطيك الصحه. نرجعوا للدكتور عبد الحميد الشاوش، عندك اضافه وما زلنا ما حكيناش راهو على كيفيه تثمين اليات وافاق تثمين الموروث الغذائي بتاعنا هذايا من بينه معناه الموروث البحري بتاعنا.
2: شكرا شكرا على الاستضافه مره اخرى. وقفنا بكري على ابرز اطباق الموروث الغذائي المديد المنسير، وذكرنا الكسي بالشركاو اللي هو قلنا ايقونه من هو نموذج منها لمدينه المنسير، ما نلقاوش في غير مدينه المنسير
0: خصوصيه
2: المنسير. ثم حاجه اخرى بل نحكيه على التثمين، ثم الفطاير نتاع الشركاو يعملوهم زاد فطاير الشركاو بعباره على اقراص مسطحه وتصنع من الكعابر نتاع السمك نتاع الشركاو ويقع تبتيلها بالتوابل وتقلى في زيت الزيتون. شوفوا هذا زيت الزيتون ديما نرجعوا له ونلقاه ديما في قلب الرحى ديما موجود زيت الزيتون، حاجه هامه اكيد. الطبق الثالث هو توا دخيل يسمى نسبيا دخيل العولة والمنتجات التقليديه. العولة معناها تجفيف الاسماك خاصه وما يعرف بالقديد البحري، تحضير البسيسه البسيسه المكونه من القمح والشعير والبهارات، وكذلك نمط ثالث هو اعداد القديد ولحم البقر اللي يقع تبتيله بالتوابل وخاصه في المناسبات خاصه في الافراح والاعراس.
0: نعم.
2: تو ننتقلوا للباب الثالث.
0: ايوه.
2: هو التثمين، كيفاش نثمنوا الموروث الغذائي
0: في نقاط
2: الخاص بمدينه المنستير.
0: نعم.
2: هو في الواقع هذايا عملية الصون معناها والتثمين يقع عبر محاور متعدة وخاصة مؤسساتية ومجتمعية.
0: نعم.
2: هما نشوفوا ثلاثة أبواب. الباب الأول هو التعريف والاستحداث السياحي. إيش معناها؟ مثلا تنظيم تظاهرات ومهرجانات متخصصة مثل مهرجان الشركاو.
0: نعم.
2: مثل البرنامج اللي عملته سيدك انت سيده اليوم نجوى في البرنامج هذايا، هو يقف في الميدان هذايا
0: ويثمن زيدا
2: ويثمن مثلا علاش ما نعملوش ايام المطبخ المتوسطي.
0: أيوة.
2: يعلموا فيه البنات الصغار.
0: أيوة.
2: الكبار يعلموا الصغار كيفاش التقاليد باش ما تضيعش بين
0: ثم تواصل الاجيال يوقع موروثنا معناها محفوظ.
2: صحيح. ويكون في نفس الوقت تشجيع لسياحه التذوق.
0: نعم.
2: سياحه نجم السواح خاصه واحنا مدينه ساحليه وعندها سواح.
0: نعم.
2: يعاونوا التذوق. ثاني حاجه في نفس الباب ينجم اعداد وتقديم ورش ورشات حيه لاعداد الاطباق المميزه لمدينه المنستير مختص.
0: نعم.
2: بها مدينه المنستير، مثلا العصيده، مثلا الفطاير.
0: نعم.
2: مثلا الكسي الشركاو ولا الشركاو قل معناها ما عادش كيما قبل.
0: نعم.
2: ضمن فعاليات ثقافيه مثلا البرمجه تبدا. الباب الثاني هو التوثيق والجرد التراثي. جبد عليه بكري السيد عادل علاش. نعم. ما يقعش تسجيل التقاليد المطبخية لمدينة المنستير.
0: نعم.
2: خاصة لسمك الشركاو اللي ينفردوا به هنا في المدينة.
0: أيوة.
2: ضمن الجرد الوطني.
0: نعم.
2: للتراث الثقافي اللامادي من قبل المعهد الوطني للتراث. ماذا بينا يخموا فيه هنا المسؤولين في مدينة المنستير، يخموا في الموضوع هذايا باش يخا تسجيله ما يضيعش باليدين.
0: نعم.
2: الباب الثالث والأخير لو تسمح، التثمين الاقتصادي والتنمية المستدامة. مثلا الناس الحرفيات اللي يتقنوا المطبخ التقليدي، علاش ما نشجعوهمش؟ علاش ما نتبناوهمش؟
0: صحيح.
2: علاش ما نعملوهمش مجال
0: باش ما ندعموهمش؟
2: نعم. باش السلطات والمعنيين باش ما تضيعش الصنعه اللي بين يديهم تندثر. هذا باب.
0: نعم.
2: دمج المأكولات المحليه مثلا في القوائم المعتمده عند مطاعم المدينه، وخاصه نعم. عند مطاعم النزول السياحيه، ونعرف مدينه المنستير ما شاء الله غنيه، وذلك يعني للتشجيع الاستهلاك المحلي
0: للسياحيه
2: كما يجب. لو تسمح سيدة نجوى، أنا كنت قرني في ميدان التغذية، وقفني مرة دراسة عملتها الجامعة العالمية للزراعة والتغذية المقر متاعها في روما. إيش عملوا مقارنة بين النظام الغذائي في 5 أماكن في العالم، مجموعتهم النظام الغذائي المتوسطي. وعملوا في شمال أوروبا، وعملوا في الكوكاز، وعملوا في شرق آسيا، وعملوا واحد في أمريكا. تتصور سي رئيس النظام الغذائي من ناحية الصحية الأحسن هو النظام الغذائي المتوسطي، واخذوه كنموذج هما في الكريت يسميوها في شنو يقول قائل المرحلة الثانية، حبوا يشوفوا شنو اللي يخلي نظام الغذائي المتوسطي غني.
0: نعم.
2: ثلاثة حوايج: زيت الزيتون اللي موجود في المستير.
0: نعم.
2: ثاني حاجة الأسماك الموجودين في المستير. ثالث حاجة الألياف كما تحكي بكري السواني قبل في سقانس، أكل الغلة وأكل التوت وأكل الفقوس.
0: وأكل
2: كل كملي هامين ياسر من الناحية الصحية الغذائية. ونحن المنستير هي مدينة متوسطية، وهذا الحديث كياس كما يقولوا. بارك الله فيكم مرة أخرى، وإن شاء الله يكونوا المستمعين انتفعوا إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك دكتور عبد الحميد شاوش، أستاذ تعليم عالي بكلية الطب المنستير، اختصاص فيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء. طبعا يعطينا فكرة شافية وظافية على الموروث الغذائي بتاعنا الخاص بولاية المنستير.
2: شكرا
0: لك، يعطيكم الصحة. شكرا. بالطبيعة بعد شوية باش تتلقى الأجواء مع فرقة ومجموعة مزالي للموسيقى العربية في أجواء حلوة برشا. سي حسين مرحبا بك بحذينا. احنا مش نختموا لقاء الحقيقة مع سي حسين ملخشين المدير عام الشركة العربية للسياحة بالنيابة بالطبيعة في هذه الأجواء مارينا المنستير. ما زالت مرحبا مرحبا بك، أهلا وسهلا. بدأت الأجواء مع التنشيط لما حالة هو مش يشوشوا علينا ما تسيلش، احنا نقوله تبي أجواء من زيانة. مرحبا سي حسين، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم.
0: نسمة تخبل. اي مرحبا. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا لك سي محمد. شكرا يا ريس، شكرا يا ريس، يعطيك الصحة. شكرا. الختام باش يكون معاك سي حسين، كما قلنا نسمة ترد الروح على مرفأ مارينا المنستير، هذا الفضاء السياحي والثقافي بامتياز أصبح من أسبوع لأسبوع نعيش الأجواء هذه مع العائلات، كما العودة المدرسية. لكن رغم العودة المدرسية لكن منعش جمهور كبير برشا اليوم حاضر، عائلات حاضرين اليوم،
3: حضور محترم لتظاهرة مهرجان البحر. الحمد لله خدمنا على أنها تكون ديستيناسيون فاميليار، وجهة عائلية سياحية. كما ترى أنت العائلة الكل ممثلة موجودة في
0: مش كان العائلات حتى السياح اليوم
3: السياح،
0: وفما مقتنيات زيادة من المعرض هذي للصناعات التقليدية.
3: ويعطيهم مصطحة الجماعة اللي خموا في مارينا المنستير باش تحتضن التظاهرة هذه. شكر كبير للمندوبية الثقافة اللي من أكثر
0: الداعمة والمشجعة
3: صارت في مارينا بالشراكة مع المندوبية الشؤون الثقافية بالمنستير.
0: نعم.
3: والحقيقة معناتها تعدى موسم سياحي معناتها باهي، ومع تضافر الجهود من السلطات الجهويه مندوبيه السياحه وكل موجودين خدمنا باش تكون فما برشا ديزيفينمون في مارينا.
0: انتم دللتوا الزوار بتاع مارينا دللتوهم برشا سنه في الصيف هذا
3: برشا شهادات من زوار المارينا يقول لك ديما نجي ونلقاو فما حاجه جديده نلقاو فما ايفينمون وذي راهو نشكروا الاعوان نتاع الشركه العربيه للسياحه اللي هما
0: مجندين ان شاء الله عليهم
3: يعطيهم الصحه لكل السلطات الامنيه زاد كيف كيف خاطر تظاهرات في اماكن مفتوحه زاد التامين نشكروا العباد الكل نشكروا ذات المنستير اللي هي شريك
0: احنا معكم عاد احنا اولاد الدهر عاد شكرا لك سي حسين على كل بالطبيعه التظاهرات هذه وفي قادم الايام كما قلنا موسم جديد ان شاء الله باش تختلف نوعيه التظاهرات لكن هي متواصله وليت معناها كل تظاهره عندها بلاصتها يعني في المارينا وفي الاجندة الثقافيه نتاع المارينا.
3: هو اللي يجي يعمل تظاهرة نتاعه مثلا سنة العام الجاي يقول نحب نعود نعملها في المارينا نظرا للنجاح اللي تلقاه التظاهرات اللي يصيروا في مارينا المنستير.
0: نعم
3: وهذا مش جاي من فراغ جاي من مجهود كبير تقوم به المارينا والاعوان اللي موجودين هنا الكل باش ينجحوا اي تظاهرة تجي بحذانا. مكان جميل ومعناتها واسع يحتضن التظاهرات هذوما الكل والنجاح متاع كل تظاهر هو دليل على المجهودات المقدمة فيه.
0: نعم شكرا لك سي حسين إن شاء الله ديما حافلة إن شاء الله ديما هكا المارينا منورتنا وخاصة معناها الزائريها مش أهلي منستير اللي جاءوا من كل أسقاع العالم أنا نقول وخاصة السياحة الداخلية السنة ما شاء الله المنستير كانت حافلة بامتياز رغم الظروف اللي صارت الكل لكن ما خليت الناس تزيد معناها تعديت الظروف هذه وعامله جوها وعايشين الاجواء
3: تظافر الجهود نتاع السلطات الجهويه هي اللي نقصت في الحده نتاع اللي كنت تحكي فيه
0: قسم الماء والضوء وغيرها معناها في المارينا لاباس والحمد لله
3: الحمد لله لاباس جست شكر كبير للتظاهر اللي كان عندنا اللاتينو شكر كبير للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير اللي خمم في مارينا مونستير واحتضى وعمل الايفينمون هنا.
0: انا سمعت البارح من السيده المندوبه قالت حتى اللي جاوا للتظاهره جايبين منا لابسين الرقصه نتاع الصلصه يعني مشاركين
3: فما الليلتين الثانيين فما عباد ديكوب يشحوا على اللاتينو
0: هاي
3: اكثر الحاضرين ماشي في بالهم تابعين ليفينمون ولا تابعين الكونكور نتاع الرقص هما
0: الزوار معناها نتاع مارينا
3: وعجبتهم الاجواء كيكا سبونتاني ولاو يشحوا وكل شيء.
0: شكرا لك احنا مش خليكم مع الطبوع التونسيه مش خليكم مع الميلوف اجواء جميله جدا في مارينا المنستير ما زالت متواصله راهو الاجواء اذا كان انتم بحذانا بحذا المارينا اعملوا علينا طله. شكرا هذه لعزيزه بلادي اللي نحبوها ان شاء الله زينه ومحلاها بلادي ان شاء الله نتلاقى بكم في موسم اخر للعزيزه بلادي بعنوان اخر تحتفي وتحتفل بتونس عاصمه للسياحه العربيه 2027 ان شاء الله يا ربي تونس بخير واهلها وشعبها بخير داخل وخارج تونس. شكرا شوقي الحميدي حمدي النقبي لطفي المكي علي المنصوري نجوى المهري تقول لكم ان شاء الله يا ربي نشوفكم دائما بخير الى اللقاء.

0: تمام 7 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، وذلك خلال جلسة انتظمت اليوم بإشراف وزيرة الأسرة أسماء الجابري. وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن هذه المنظومة تمثل مكسبا هاما لسلك مندوبي حماية الطفولة لما ستوفره من أدوات رقمية تساعد على سرعة ونجاعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين وفي خلاف مع القانون بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى. أكد المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات أحمد مقديش اليوم أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا مؤمنة وأنشئت بشكل يحمي المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنها سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذي بلغ عددهم 50,000 مستخدما خلال 10 أيام الأولى من إطلاقها. في القيروان صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بالقيروان على إسناد 108 رخص للتاكسي بالدائرة الحضرية التي تمثل بلديات القيروان وشبيكة وعبيدة ورقادة، إلى جانب 3 رخص بالدائرة الحضرية حاجب العيون، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان على الفيسبوك. وتنشر اللجنة بداية من الأسبوع القادم بلاغا في الغرض على أن تمتد فترة قبول المطالب لمدة 3 أشهر. في الشأن القضائي، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين 4 في قضية أسطول الصمود، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بدأت القوات الحكومية اليمنية قصف المنطقة التي أعلنتها سابقا منطقة القتل بالتزامن مع تقارير عن تقدم الحوثيين نحو جزيرة ميون في باب المندب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

مرحبا بكم مستمعينا في اخر موعدنا الاخباري الرياضي سبورانفو. فريق الاتحاد الرياضي المونستيري اعلن عن رفع عقوبه المنع من الانتداب المسلط على فرع كره القدم، وذلك بعد تسويه 6 ملفات واتمام 10 تحويلات بنكيه دوليه. هيئه الاتحاد المونستيري اعربت عن شكرها لكل من ساهم في تسويه هذه الملفات مع الاشاده بجهود لجنه فض النزاعات. الرابطة الوطنية لكرة القدم تعطي تعيينات بقية مباراة الجولة الثالثة المقابلات المتأخرة مع بعض التحويرات. البرنامج إذن باش يكون على نحو التالي: نهار الأربعاء 16 سبتمبر في ملعب بن قردين الاصطناعي الاتحاد الرياضي بن قردين يواجه نادي الرياضي الصفاقسي، في ملعب مصطفى الدويري بميدون ترجي جرجيس يواجه الاتحاد المونستيري، الخميس 17 سبتمبر في ملعب الهادي النيفر بباردو، في الأربعاء الملعب التونسي يواجه النادي الإفريقي. نواصل مع بقيه اخبارنا، نحكيو على الجامعه التونسيه لكره القدم اللي اعلنت توصلت الى اتفاق مع نظيرتها البوتسوانيه، والاتحاد الافريقي لكره القدم يقضي باجراء مباراه الذهاب بين المنتخبين التونسي والبوتسواني في ملعب حماد العقري ببيرادس يوم 28 سبتمبر على الساعه 8 ليلا بملعب حماد العقري ببيرادس. مباراه باش تقام مباراه الاياب في بوتسوانا على ان يتم الاعلان عن تفاصيلها وفق الترتيبات المعتمده. الرابطة المحترفة الأولى السبت والأحد الموعد مع الدفعة الأولى والثانية من منافسات الجولة الرابعة، غدوة مستقبل مرسى النجم الساحلي، في الأربعاء مباراة زفران باسم بالعيد، في الفار أمين الفقير، أمل حمام سوسة الملعب التونسي الحكم خالد قويدر، في الفار درساف أرجنواتي، الاتحاد المونستيري الاتحاد بن قردين الحكم أسامة بن إسحاق، وفي الفار هيثم مجيرات. لحد 13 سبتمبر في الأربعاء نادي حمام في وجه ترجي تونس الحكم أيمن نصري، وفي الفار حسني النيلي. شبيبة العمران يواجه نجم المتلوي مباراة زفران محمود قصيعة، وفي الفار حمزة عيد. واخيرا الاولمبي البيجي تقدم سقيت الدير مباراة شحكمة الصدق السلمي، وفي الفار امير لصيف. نادي الاهلي القطري اعلن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي السابق نعيم السليتي، عمره 33 عام، مدة العقد موسم واحد. فريق مكارم المهدية غدوة في 10 متاع الصباح ينظم ندوة صحفية باش يتم التسليط فيها للضوء على الأولويات القادمة بالنسبة للفريق على المستوى الرياضي والاجتماعي، وإطلاق مشروع سوسيوس إلى جانب تقديم الأزياء الرسمية للفريق للموسم الرياضي القادم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا على حسن المتابعة، بقيت متابعة رائقة لبرامج إذاعة المونستير.

وما خلي حدا يحاكيها بسيها دموع عينيها.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تمام الثامنة في إذاعة المنستير، أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل سد بيرم شارقة تهطل أعلى كمية من الأمتار 75 مليمتر خلال 24 ساعة الماضية، من يوم أمس الخميس على الساعة 7 صباحا إلى اليوم الجمعة على الساعة 7 صباحا، حسب نشر للمعهد الوطني للرصد الجوي. كما شهدت عدد من مناطق البلاد تهطل كمية هامة من الأمطار خلال نفس الفترة. وبعد أن تهطلت كمية هامة من الأمطار في عدد من مناطق الجمهورية، قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الخميس إلى الساعة 6 أو 6 من صباح اليوم الجمعة ب258 تدخلا لمجابهة أثار الأمطار، وتوزعت هذه التدخلات وفقا لبلاغ نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على موقع التواصل الاجتماعي، بين 46 معاينة و135 عملية إزاحة، إضافة إلى 55 تدخلا لمساعدة مستعمل الطريق على العبور، 21 عملية ضخ وعملية إسعاف واحدة. وتأتي هذه التدخلات في إطار مجابهة تداعيات التقلبات الجوية ونزول الأمطار والتدخل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق عند الحاجة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحجة 1448 هجرية 2027 ميلادية، والمنشورة بتاريخ 6 جويلية 26 و2000، وخصصت الفترة من 28 من أوت 26 و2000 لغاية 10 من سبتمبر الحالي للتثبت ممن ثبت حجهم، على أن يتم إعلام المعنيين بداية من اليوم يوم 11 سبتمبر، تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 سبتمبر إصدار القائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 سبتمبر لغاية 31 أكتوبر القادمة. تحتضن تونس في الفترة الممتدة من 21 لغاية يوم 24 سبتمبر 26 و2000 فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربية للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية لزبية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين وعرب سات. ويحيي حفل الافتتاح النجمان نصيف زيتون ورحمة رياض، وذلك مساء يوم الاثنين 21 سبتمبر 26 و2000 بالمسرح الأثري بقرطاج في تمام الساعة 8:30. وتشكل هذه الليلة أحد أبرز المواعيد الفنية لهذا الموسم، حيث تجمع بين صوتين من ألمع نجوم الساحة الغنائية العربية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: إذاعة المنستير. ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
3: درر من الأرشيف.
5: إعداد وتقديم عبد الله زند،
6: محمد البنبالي،
7: محمود بوعلي.
8: تقديم علالة الشريف،
9: محمد هادي الصغير،
10: أحمد وستة،
11: محمد زرقات،
12: الهدي بخري،
13: عبد القادر عجيب.
4: برامج تميزت،
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
15: قصة لحم
16: مع برجيبة، الإنسان
17: بين دور الشعب والثقافة،
18: بكل صراحة
19: بين دور الشعب،
20: طريق السلامة.
4: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

فنان في البال وفنان دوما يبقى في البال. حبينا الحصة هذه باش تكون تكريما وحصة ختامية لسيدة الغناء الأولى في تونس السيدة نعمة. السيدة نعمة اللي كبرنا على صوتها واللي دائما ترافقنا في برامجنا المسجلة وبرامجنا أيضا المباشرة. السيدة نعمة هي أجيال متعددة من الموسيقى والغناء والعطاء والإضافة للخزينة التونسية والعربية للغناء. نقول للسيدة نعمة عبر الميكروفون عبر المزدح مباشرة من عروس البحر إذاعة المنستير، احنا نفكر فيك برشا، أعطيت للأغنية التونسية برشا، وهك علاش بقيت سيدة نعمة دائما في البال وما ننسوكش أبدا. معانا ولا مش معانا عبر الهاتف أو بالاستماع، دائما راك سيدة نعمة في القلب. حبيناك وتوسمنا فيك الخير وتوسمت فيك الخير الأغنية التونسية. تحية للسيدة نعمة وأهلا وسهلا بكم.

السيدة نعمة حبينا هكا تحية لها، حبينا أحلى باش تكون ضيفتنا الأخيرة في فنان في البال كتتويج للحصص الصيفية، وأيضا كما نقولوا الختام المسك ومسك الختام مع السيدة نعمة. باش نبقاو شوية برك مع الأغاني السيدة نعمة، بعد ذلك باش تكون عنا حوصلة لأهم الوقفات اللي صارت معنا في فنان على البال. السيدة نعمة هي صوت من الأجيال الكبيرة في تونس، إن شاء الله ربي يعطيها الصحة والعافية. السيدة نعمة لم تهاجر لمصر، بل أتتها الأغاني المصرية هنا في تونس. هي من مدينة أزمور في الشرق التونسي، صوتها يتميز عن بقية الأصوات بإحساسها. دائما نكتشف صوت السيدة نعمة بنعومة لا توصف، إحساس مهول عند الأداء وصوت جبار. تغنت بالصحراء، تغنت بالهندام، تغنت بتونس، تغنت بالحظ، ومن أحلى الأغاني اللي أمضها محمد التريكي، محمد رضا، شيخ خميس الثرنان في أغنية محلاها كلمة في فمي، لبستك من عطفي حلة الشادلي أنور، دمعة عيني بحت بحبي عبد الحميد ساسي، يا بنت البريد أحمد حمزة كي مشيت معاه عبد الحميد ساسي، أحنا في الدنيا مناش اثنين علي شلغم، إلى العديد والعديد من الأغاني التونسية. باش نمشيو مع أغنية أيضا كانت في نهاية الأعوام الأخيرة لسيدة نعمة في مصافحتها مع الجمهور، أغنية من أحلى الأغاني في وسط الجمهور، جمهور الحمامات وجمهور كارتاج.

0: ومن جديد نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا في إذاعة المنسير عروس البحر وتحديدا في برنامج فنان في البال. حابين باش نصفحوا السيدة نعمة وهي معنا مباشرة على الخط. مرحبا أهلا وسهلا بالسيدة نعمة.
1: مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك مدام. أهلا وسهلا بيك. نعرفوا اللي إذاعة المنسير تعزك برشا, تحبك برشا.
1: وأنا نحبكم برشا.
0: مرحبا بيك.
1: وأنا نحبكم برشا, نحب إذاعة المنسير ونشكركم برشا على محبتكم للفن التونسي وفنانينكم ومطربينكم ومطرباتكم. مدام تحبوهم أنا نحبكم ياسر.
0: مرحبا.
1: اللي يحب الأغنية التونسية.
0: مرحبا يا سيدة نعمة. مرحبا بالفنانة الكبيرة العربية التونسية السيدة نعمة. شو أحوال الصحة أول حاجة هذيك اللي تهمنا؟
1: ربي لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: تعب شوية ما ربي لك الحمد.
0: الحمد لله. احنا قلوبنا معاك وربي معاك ان شاء الله.
1: يعيشك.
0: وان شاء الله تقوم لنا لاباس وديما تكون متألقة سيدة نعمة.
1: يعيشك.
0: لشبابنا اللي يسمع فينا الان, واحنا البرنامج اسمه فنان في البال, حبينا باش تكون معنا ساعتين ونصف, لكن لظروفك الصحية باش نقتصروا على بعض دقائق. وقت لا تتعب تقول لي يزي يا فتحية وبسلامة. سيدة نعمة, الشبابنا اللي يسمعوا فينا الان, الشباب التونسي, الفنان التونسي الشاب, وأيضا لشبابنا اللي يسمعوا فينا بصفة عامة, نحب نقولوا السيدة نعمة اللي هي على رأس الأغنية التونسية, شنو نجمون نفيدوهم, شنو نجمون نقولوا, وقتاش بدأت السيدة نعمة, قديش عندها في الميدان الفني إلى غير ذلك.
1: بديت مدة طويلة, بديت من عام 57. مدة طويلة يعني عمرت. تبارك الله.
0: تبارك الله.
1: زيل ورزيل تولد في الوقت هذا.
0: تبارك الله.
1: الوقت تو عندي محسوب 4 سنين من اللي بعدت على بعدت شوية على
0: الغناء
1: الفن على الحفلات وعلى العروسات بعدت. تو مدة 4 سنين أما من 57 يمكن قعدت درس يمكن 20 سنة 30 سنة حاجة كما هكا فن كله فن. ولو مدة قصيرة كانت في الحفلات يقارب على 15 سنة حفلات وعروسات والباقي الكل عديت وإذاعة وتلفزيون وحفلات وطنية.
0: قدمت برشا للإذاعة والتلفزة الأغاني. رصيد كبير من الأغاني.
1: رصيد أول من غير غرور من غير كلمة أنا أكبر رصيد فني للأغنية التونسية ورصيد نعمة.
0: الحمد لله.
1: من جميع الألوان بالقصيد الأغنية الفنية الدسمة للأغنية الخفيفة للأغنية الشعبية للوطنيات للدينيات للغني على البلدان متاعنا عجابي بشتوتنا وبلداننا يعني ما للأغنية الفلكلورية يعني ما أنواع الكل موجودة في رصيد نعمة.
0: وأهم الملحنين اللي تعاملت معهم سيدة نعمة.
1: الملحنين تونس الكل على بكر تبيهم بكبيرهم بصغيرهم. أولهم أول ما بديت مع سي صالح المادي بعد شادي أنا ورضا القلعي ومن بعد دخلنا الإذاعة ولينا مع محمد رضا اللي ربي طول في عمره طول موجود إن شاء الله. قعدنا هو كذلك عبد الحميد السيسي سي غدور السرافي سي محمد التريكي الله يرحمه رصيد كبير يمكن تو ذهب عليا شويه الاسامي الملحنين الكل كذلك المؤلفين شعراء تونس الكل ما فيهم جلال الدين نقاش في لبس منعطف في اغاني وطنيه واغاني بدمعه عيني كذلك سي احمد خيار الدين شعراء كبار ملحنوش ياسر ما الفوش ياسر الاغنيه عمل لي لبسك من عطفي حلة جعفر ماجد سي حمادي البيجي محمد رضا الخويني
0: لحلك خميس ترنين شرع الحب
1: بابا خميس لا شرع الحب خذيتها كتمارين للصوت أغنية صليحة الله يرحمها ما بابا خميس لحني لا يعطي
0: مشد الهوى يدوشة
1: هذه كتعملت خصيصا لي والأغاني الأخرين غنيناهم وقت ندخلوا للرشيدية ولابد باش نغنيوا الأغاني
0: يا ولفتي إذا تغيب عليا
1: أي الكل ما ذوكم كلهم أغاني غنيناهم وما كل عطاهم لي بابا خميس يعني بإذنه مش تو خذ أغنية غنية على كيفك
0: من غير ما ياخذوا إذنكم سيدة نعمة
1: لا تو ما يليت أغنية أنا بركة تو أذيعك يا علاف المطربين والأصوات كثرت والملحنين والمؤلفين قلوش ولاو اللي يعرضهم يغنيوا، يا ليتهم يغنيوا وما يشوهوش، يا ليتهم ياخذوا الاغنيه ويخليوها على اصالتها، ما يشوهوهاش لا من ناحيه الكلام ولا من ناحيه اللحن، كما صالحه الاغنيه نتاعي انا. معناها فما واحدة لبنانية واحد تونسي حاب يتقرب لها بدلها حتى الكلام. حالة حليلة الفن توس حاب نقول لك نحب نعطي رأيي فيه. فماش فن، فما أغنية راقصة وكهو، فماش شيء اللي يرقص وكهو، أما غني اللي تحب. قول كلام نسمع كلام ساعات في الإذاعة وفي تلفزة، يا ليت في تلفزة اللي كانت متعدي كان الشيء اللي عنده قيمة تول ذراعك يا علاف،
0: ذراعك يا علاف.
1: أي أغنية أي كلمة البارح نسمع فيها واحد بالعود يقول في كلام الجيتار، يقول في كلام عمري ما سمعته، شيء ما نكذبش عليك ما عادش نحلها، شيء يدور الخواطر.
0: سيدة نعمة، تو الفنانين الشباب نشجعوهم ويشجعهم الناس
1: الشباب.
0: الكل
1: الشباب الشباب المهم نهذبوه مش نهيجوه. يزم يتهذب، يزم الأغنية الحلوة اللي تريضه اللي تعطيه خيال تعطيه فكرة تحبه في شيء، مش في أغنية اللي تخليه ينقز ولا ينقز بنا ويفضع. قال شو قال شبابي؟ لا لا لا حسيها الشباب.
0: الفنانين اللي يغنولك وانت رضيت على أدائهم، فماش شكون اللي يغنلك؟
1: لا لا لا ما رضيتش
0: في تونس ما فماش.
1: لا لا لا لا
0: شكون مثلا من الفنانين اللي موجودين حاليا وماذا بيك يغنيوا لك ويكونوا غناهم صحيح، فماش شكون على الساحه؟
1: انا ماذا بيا تو مدمت انا حيه شويه، ماذا بيا واحد ما غني لي غني، كي نمشي نطلب منهم كيف يغنيوا لي اغنيه يغنيهم ما يغيروش فيهم.
0: ان شاء الله بعد عمر طويل سيدنا،
1: عمري وعمرك في الخير ان شاء الله.
0: اجمعين عايشك
2: مدى. في ارشيف الاذاعه ذاكره لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: من الأغاني اللي ما زالت في بالك، وإحنا خاصة في برنامج فنان في البال مباشرة من إذاعة المونستير، من أغانيك اللي ما تنساوش بالكل؟
2: نحب نقول لك باقي، نقول لك من غير غرور، من غير دعوة. أنا عمري ما كانت عندي دعوة، أنا ديما فنانة بسيطة شعبية، حب الناس الكل متواضعة، وذين أذين نقوله خطر هذا أنا ما شابين نعرفه ولبسته. الأغاني متاعي الكلهم اللي موجودين في خزينة الإذاعة الكلهم كي تحطهم عندك ما تسمع، ما تنجمش تفضل أغنية على أغنية.
1: نعم.
2: شو نقول لك، أغنية مش عارفة، غنيتهم بحب، غنيتهم بتعب، غنيتهم بشقاء، غنيتهم بصار لي،
1: يعني
2: غنيتهم تحتي الكل بفلوسي. خاطر في الأخر ولينا خالص الحق، في الأوائل ما كناش نخالص لا ملحن ولا مؤلف. كان تعطيه الملحن والمؤلف أعطيه غنيته تخرج للسوق وتتسهر هو معها.
1: بالنسبة ليك وبالنسبة للمستمعين اللي يسمعوا فينا الآن، نجموا يدخلوا المنتدى، المنتدى هذا اسمه سماعي الطرب العربي الأصيل، ويلقوا العديد من الأغاني السيدة نعمة مع الألحان، مع الكلمات لأغاني السيدة نعمة، ومع أيضا اللي يحب بيش يسمع مقطع خاص من الأغنية الخاصة بسيدة نعمة. ومشكورين العديد من الشباب اللي يتبادلوا في الأغاني، مثلا هنالك شباب يقول كاتبين كونه السيدة نعمة من التستور، هنالك شباب تونسي يتصل ويصحح يقولهم لا راهو سيدة نعمة أصيلة أزمور،
2: الوطن القبلي.
1: نعم الوطن القبلي. هذا يفرح سيدة نعمة كيف نلقاو شباب يتعامل هكا مع الأغنية التونسية ومع الفنانين الأصيلين في تونس.
2: شوف نحب نقول لك حاجة، اللي الفن الشباب والجمهور التونسي والشباب التونسي من كبيرهم لصغيرهم،
1: نعم،
2: وين يشوفوني كاني نعمة كاني ما غبتش عليهم.
1: نعم
2: الحب متاعهم تو، خصوصا من اللي مرضت تليفونات ما تقفش، يسألوا على صحتي، يسألوا عليا كبار وصغار، والله العظيم. كي نخرج ساعة ساعة أنا مش ديما تو الوقت الحاضر مش ديما نخرج، أما وقت نخرج والله حتى في البحر يهزني ولدي، يهزني يقول لي نخرج شوية، يهزني في البحر يا ولاد صغار بنات صغار يعقلوني، رغم اللي لبسة مستورة بكل ما تدخلش البحر بالميو بطبيعة الحال، مستورة وراسي مغطي وبمريات على عيني ويعقلوني صغار بنات صغار.
1: سيدة نعمة،
2: ما شي فرحني
1: سيدة نعمة، الوهرة متاع السيدة نعمة ما عند حتى حد راهو.
2: ليه قعد نقعد بيت نقوله كل شيء مودي، نقوله عجب كيفاش عقلوني، هذوما معناها ما شافونيش حتى في الحفلات، حتى في التلفزيون قليل قله.
1: الحمد لله هذيا، الحمد لله هذيا، علاش فما فنانين يبقوا في البال.
2: الحمد لله
1: منهم السيده نعمه، والسيده نعمه عندها وقفه خاصه على الركح، وجمال خاص على الركح، وعندها وهره خاصه على الركح.
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي.
1: سيده نعمه، في نهايه اللقاء هذا ان شاء الله ما طولتش عليك، شنو تقول للمستمعين وشنو تقول للشباب الفنان التونسي؟
2: نقول للشباب تاعنا، اقرا وتعلم وخذ العلم وخذ الفن الراقي، اسمع الفن الراقي، ابعد على الفن هذا الراقص المهيج اللي ما يدومش، معناها حاجه تسمعها تو لا تسكرت ما تسمعها شيء. حب الفنان التونسي سواء مطربه او مطرب ما يتبعوش الطياره اللي موجوده، وما هي الا موضه او الا موضه وقت متعدية.
1: نعم.
2: ما يدوم في كما يقولوها في الواد لحجره،
1: تدوم
2: إلا الأغنية الفنية اللي فيها ترب وفيها فيها كلمة موجهة للوقت متاعنا هذا السايب اللي قاعدين نتعدوا فيه. وتكون فيها ترب وتكون فيها كلمة حلوة باش يسمعها الجمهور، ويبعد على الغرور وعلى الغلطة وعلى يجيب كلام. معنا ساعات نسمع في التلفزة نشوف بناتنا الله عالم فما غرور كبير، فما
1: لازم التواضع
2: الكلام في واحدة تلقى مثلا عنده أغنية بركة ولا أغنيتين والباقي الكل أغاني غيرها، وتقف في التلفزيون وتتكلم تقول أنا، تقول لا ما تقولش أنا لما تعمل رصيد، لما تعمل شخصية، ولما تكون مطربة تونسية 100% لا مخضرمة لا تو كل صوت حلو اللي يطلع على الساحه يقول لك نخرج لبرا باش بالمجد باش يتشهر باش يولي مضرب عربي باش يصور الفلوس ويقول لك. ولكن مش هذه تونس. تونس يلزمها كي تخلق الصوت وتخلق الموهبه يلزمها ترفع راسها كيما الام اللي تقري ولدها وتعلمه وتحب رفع راسها والبو كيف كيف. هذيك تونس عندي انا.
0: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: احنا تمنيناك في الاستوديو معانا باش نكرموك احسن تكريم. وتعرف اذاعه المونستير الكل تحبك المنشطين والاداره. جيتنا بهيشي وعندنا تصاور معاك ونعتز بيك جدا. تعرف المخرج البرنامج هو شاب من الشباب. تعرف شنو قال لك؟ وقال لي لابد باش تقول للسيده نعمه. قال لك يا سيده نعمه راك انت مطربه الاجيال الكل في تونس.
2: يعيش يقول لك يفضلك. انا كنت نجيكم ما تعرف كنت نجيكم.
1: اي عنا تصور
2: معاك. امالينا حالينا الصحة ونطلب
1: ان شاء الله بس. ان شاء الله بس.
2: صحة جيدة.
1: ان شاء الله بس. الحمد لله. ان شاء الله لباس.
2: الحمد لله رب.
1: سيدة نعمة مرحبا بيك. ان شاء الله نسمع عليك كان كل خير.
2: ونطلب ان شاء الله بس. ان شاء الله بس.
1: ان شاء الله بس. الحمد لله. ان شاء الله لباس.
2: الحمد لله رب.
1: سيدة نعمة مرحبا بيك. ان شاء الله نسمع عليك كان كل خير. ربي يطول في انفاسك. ربي يشدك بصحتك. تحياتنا ليك لكل الفنانين التوانسة اللي خدموا بصدق البلد نتاعهم. الى اللقاء.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: حبينا الحصة هذه باش تكون كاملة مع السيدة نعمة، لكن لظروفها الصحية اكتفينا بالمدة القليلة هذه، وتبقى إن شاء الله في الذاكرة. ودائما السيدة نعمة فنانة في بال الأغنية التونسية وفي بال التوانسة وفي الذاكرة التونسية ككل.

0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: تمام 9 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية اللموجزة. أكد المدير الجهوي للتطهير بزغوان محمود الهذيلي أن فرق الديوان الوطني للتطهير والمقاولات المكلفة بالأشغال نفذت خلال الساعات الماضية أكثر من 25 تدخلا ميدانيا بعدد من مناطق الولاية إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار. وتدخلت وحدات الحماية المدنية في 11 ولاية شملتها التقلبات الجوية وتهاطل كمية هامة من الأمطار منذ ليل أمس إلى صباح اليوم، وفقا لما أفاد به رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشرية، والذي أوضح أن أبرز التدخلات تركزت خاصة في تونس الكبرى لا سيما بمنطقة باب عليوة وعلى مستوى محطة الحافلات. تم تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي، الذي يمثل حوالي 52% من مجموعة نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 2.5 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة وفقا لبلاغ صدر عن وزارة النقل. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره اليوم أن غدا السبت 12 من سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وبناء عليها فإن بعد غد الأحد 13 من سبتمبر 26 2000 هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجرية. أعلن رئيس النقابة التونسية زياد دباراً المكتب التنفيذي للنقابة بصدد التشاور مع هياكل وقواعد المهلة حول ضبط موعد تنفيذ إضراب عام في القطاع الإعلامي، مشدداً على أن موعد إعلان وتنفيذ هذا الإضراب سيكون قريباً وفق تعبيره. وأكد دبار أن مبدأ الإضراب العام تم إقراره سابقاً من قبل قواعد المهنة خلال جلسة عامة ومكتب تنفيذي موسعة فوض للمكتب التنفيذي تحديد موعد الإضراب العام. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
3: درر من الأرشيف.
5: إعداد وتقديم عبد الله زناد.
6: محمد البندالي.
7: محمود بوعلي.
8: تقديم علال الشريف.
9: محمد هادي الصغير.
10: أحمد وسكة.
11: محمد زرقات.
12: الهادي بخري.
13: عبد القادر عقيل.
14: برامج تميزت.
15: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
16: قصة لحم.
17: مع برجيبة. الإنسان.
18: بين دور الشعب والثقافة.
19: بكل صراحة.
14: بين دور الشعب.
7: طريق السلامة.
9: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أجل

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال.
1: فنان في البال.
0: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: باش نواصلوا معاكم بأحسن اللقطات اللي تعرضنا لها في خلال الصيفة هذه في برنامج فنان في البال. من أحسن الحصص اللي بقت في البال ولي أول مرة كانت مصافحة مع الفنان مبروك التريكي. فنان مبروك التريكي صافح الأغنية والموسيقى وقت عمره 15 سنة، الآن عمره 62 سنة، لأول مرة يصافح إذاعة المونستير ولأول مرة يقوم بلقاء مباشر في أو مسجل في إذاعة المونستير. يعني أول المصافحة لي في إذاعة المونستير كانت تحديدا في الحصة الثانية في هذا البرنامج، في برنامج فنان في البال 9 جويلية تحديدا، كنا تحصلنا عليه مباشرة في إذاعة صفاقس، وكانت الحصة مباشرة من إذاعة صفاقس. فتحية وقتها كانت في إذاعة صفاقس، وخالد بقي هنا في الاستوديو. تفضل خالد.
3: أيوة

0: احنا لابد باش نذكروا اللي عندنا من ضيوفنا سي الفنان محمد العيش، ايضا شرفه. من ضيوفنا نستقبلوهم بعد قليل، وثم ايضا اصوات اللي هما نجم نقولوا متخرجين من اذاعه المنستير وتحديدا من البرنامج يلا نغني، وصلوا للنصف النهائي وان شاء الله باش نكتشفوهم في هذه الحصه من خلال اغاني سي مبروك التريكي. قلنا احنا من ضيوفنا ايضا سي جمال الشابي اللي نرحبوا به، تقرب لنا سي جمال، تقرب. مرحبا بك،
1: عايشك. مرحبا بك، راهو جايتك حلوه برشا
0: مرحبا
1: وكيف خيرك على الطعب هذايا.
0: مرحبا بك،
1: مرحبا بذاعة المنستير الحبيبه اللي في كامل الجمهوريه تشع على فنانين داخل الجمهوريه، وهذه فرصه سعيده.
0: مرحبا بك سي جمال.
1: شكرا.
0: سي جمال، سي مبروك يعني بعد ما تخلى نوعا ما عن الغناء، هو في حد ذاته يلحن، ولحنك العديد من الاغاني.
1: لحن العديد من الاغاني، خاصه اغاني دينيه. وعنده اغنيه من يعني تحكي على عاده من عادات الساقس، هي نقز على الحوت يا عروسه، ذكر عام 1988. عرض عليه مبروك يحبني صديقي ونشاوره، لانه فنان صادق وما عندوش مجاملات في الامور الفنيه، وقريب مني حتى في احاسيسه وفي في ذوقه. فعرض علي
0: الاغنيه،
1: فاستغربت لاني انا نغني طقطقه ونغني شرقيات ونغني الوحده الشرقيه ونغني المشرح فاستغربت، قلت له مبروك هذايا مش نوعي انا نقز الحوت. قال لي اسمع كلامي، قال لي نجم نعطيها القاسم ونعطيها الفلان وفلان وفلتانه، وتجم راهي تخصد راهي هذه عاده من عادات يعني قرعني حبا فيا وكل شيء.
0: كيفاش العاده هذه؟
1: هي العروسه بركه يعني بتجيب البركه من دار ابوها، جايه لدار ابو العروس. من عاده من عاده الساقس قبل نهار العرس القدس الصباح يمشيوا لدار العروس ويجيبوا كعبه مناني ولا البوري الحوت الساقس
0: معروف البوري
1: ويدور العروسه على بلاتو بتاع حوت، يتباركوا بجيانها هذه المراه الجديده اللي في العائله الجديده بالخير والبركه والرزق. والحوت هو عنوان للبركه والرزق في جهتنا.
0: يعني حتى اللي يشوف الاحلام ساعات الحوت يقول هو رزق باش يجيني، ولا بريم زايده ولا زياده في الشهريه.
1: فكان مبروك ذكي وركز على الموضوع هذا، كتب كلمات ولحن في طابع تونسي في مقام حير العراق، وايقاع يعني جميل جدا وفزاني تونسي، وعرض علي فكره. اه مبروك باش يحكي بالضبط كيفاش جات الفكره منين من قبل.
0: سي مبروك،
2: هي نقز على الحوت، هي عاده قديمه ومن اصل الدنيا يغنيها سي محمد دريد الله يرحمه، قال نجي في ذات فخس.
0: نعم.
2: يغنيها شو يقول؟ يقول نقز على الحوت واللي ما يحبكش يموت يا عروسه.
0: اي
2: خذيتها من عنده انا وطلبت منه، راني قلت له سي محمد الغنيه اللي عجبتني ناخذ المذهب هذايا ما سالش. قال لي خذ، بدلت انا عملت نقز على الحوت يا عروسة، نقز على الحوت، نقز على الحوت مع الحنة حرقوس كتوت يا عروسة. ما هو يعملوا الحرقوس والحنة العروسة، فهمني؟
0: يولي أكحد.
2: أي الله حد على الخطوة وعالزين والقد، ما كيفك حد على البوري تنقز وتعد العروسة.
0: يعني دخلت التقاليد الساقسية.
2: نعم، التقاليد الساقسية متاعنا. نعم. من أصل الدنيا غنيها.
0: نعم. سي جمال شابي، باش نسمعوا ظهالي للأغنية هذه مباشرة من الآن بعد ما سمعنا لسي مبروك التريكي. طول عمرك يا ميمة، نجز على الحوت، ألحان وكلمات سي مبروك التريكي.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: مكالمة هاتفية نستقبلها. ألو ألو، مرحبا.
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
2: لاباس.
1: كلش معنا سي محمد العش.
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا بفناننا.
2: عايشك.
1: شو الأحوال؟ الصحة سي محمد؟
2: الحمد لله. عايشك.
1: احنا في الساقط والله حبيناك تجي معنا في إذاعة الساقط.
2: ما يسألش مرة أخرى، ممكن بعيد شوية.
1: مرحبا على كل

0: محمد العيش هنالك العديد من الأغاني الحظ كيما مبروكة كيما برشا سعدية. أغاني سعدية
1: برشا الله
0: ما وقعش ما بيناتكم تعامل فني سي محمد؟
2: أنا وشكون؟ أنا مبروكة؟
0: أي
2: والله ما وقعش، ولكن هذه الأمور تصير بالصدفة رأي
0: بالصدفة
2: ما وتاتش.
0: تحكي لنا كيفاش البدايات تتذكرها، تتذكر بدايات سي محمد سي مبروك التريكي؟
2: مبروك قبلي في الإذاعة دخل من عام 61.
0: نعم
2: لكن أنا دخلت من بعد. فهمت؟
0: لكن اكيد هنالك تعامل ما بيناتكم في نطاق المجموعه، نطاق المجموعه
2: مجموعه بطبيعه وقعت عاد وقتها
1: نسجلوا انا كنت في المدرب
2: كنا مع بعضنا ونعرف وليت زميلي
1: واغلب الاغاني نتاعو سجلت انا بالدربوكة معاه.
2: مبروك
1: سعديه وكل
2: درامكي وقت ما حب عاد يحب يغني. فهمت؟
0: نعم.
2: ما اللي ضربت له غنايه ضربت له طول عمره وكل مبروك معناها كل حد يقول له يطول عمرك. ولا كيف الا ما عاد يحب يغني ولا يحب الدربوكه
1: في الدربوكه. الحمد لله.
0: خليك يكفي يا سي محمد، عندي زوز اغاني نخدم بهم.
2: اي لا لا مش على الخدمه، نحكي لك على المسيره الفنيه.
1: انا كامله يعني المسيره كامله.
2: احكي لك مسيره بصفه عامه ومبروك من لو مغروم بالدربوكه، دربكي ممتاز. فهمت؟
0: سي محمد
2: اغلب الاغاني مسجله موي.
0: نعم. سي محمد لو كان نسمع مع بعضنا الزوز يعني الاثنين سي محمد العش وسي مبروك التريكي في طول عمرك يا منينه هكا ولو انه
2: والله يا صغير. والله انا لايف ما نجمش نغني. تو ما تعرف الراي غنيه راي متسرق ما تنجمش نطلع على مولاها راهو. تو مبروك يغني فيها كبير هو ولا وقت اللي يغني فيها كبير مشكل اللي يغني فيها صغير. هو الاول يعرف هذا. هو موضوع الاغنيه حلو كذا لكن هي وقت اللي كان صغير يغني فيها. وخرج من فمه خاطر الصغير ديما اللي يخرج يعني محلو. فهمت؟
0: اللي يتكلموا حلو ومقبول.
2: اي تو يغنيها واحد اخر لا ما تمشي الا اغنيه مولاها مولاها
1: هكا مولاها.
0: بالك سي محمد اكيد الصوت يتبدل وهكا علاش الفنان يبعد شويه؟
2: لا مبروك وقت اللي دخل صغير هو واحنا كل صغار لكن هو وقتها صغير. فهمت؟
1: سيرش الصوت نتاعه هكا
2: الصوت نتاعه ظاهره جديده جات في تونس. صوته ظاهرة جديدة معناها وليد صغير يغني. فهمت ولا لا؟ يعني وقتها حاجة كبيرة ياسر وقتها. زيد الموضوع نتاع الأغنية حلو طول عمرك يا ميم الحنينة وحلو الموضوع محبوب. نجح بها الأغنية هذه.
0: هيك علاش تقول أنت نجحت الأغنية نظرا للموضوع نظرا للطفل الصغير وهذا حدث يعتبر في تونس؟
1: وقتها ما ثماش أولاد صغار يغنوا.
2: ما ثماش
1: طول يغنوا
2: تو يغني ما ثماش هكا قلت لك شي ظاهرة جديدة هي خرج هو يغني. كان يغني باهي صوته حلو هكا وكذا خرج ظاهرة جديدة في تونس وليد صغير يغني. الغناية زاد موضوع حسمح يطول عمرك يا ميم الحنينة خذت كسا هو زاد كيف ونجحت.
0: على كل شكرا لك فنان محمد العيش على هذا التدخل ونعتبروه تكريم لضيفنا الكريم سي مبروك التريكي واحنا ماذا بينا تكون ضيف معنا ايضا في فنان على البال في الحصص القادمه وهذا اللي وعدتنا به.
2: جمال الشابي معاكم؟
1: نعم
0: جمال هو معنا.
2: سلم لي عليه بالله.
1: مرحبا يا سي محمد.
2: جمال أخير. عزيز
1: عايش
2: عزيز هذاك اخويا راهي بزاد نحبه وجمال راهو فنان اصيل زاد.
1: بارك الله سي محمد شكرا.
2: سلم لي سلم لي عزماء مبروك. سلم لي عزماء شكرا
0: شكرا لك سي محمد جماعة الكل يسلموا عليك.

0: الاثنين سنين وسنين تعيشوا الاثنين سنين وسنين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين. تعجبني الغنيه.
1: علاش تعجبك؟ شنو المعاني اللي تحملها الغنيه؟
0: خاطر فيها معاني على الام وعلى الاب، الحنان على الام والاب. تعجبني خاطر فيها برشا معاني، هي غنيها الماما في عيد ميلادها وعيد الامهات.
2: فيها حنان البنت لامها، فيها كما تحس فما نشوه بين البنت والام. العبد وقت الصغير ومعناها يغني له من هيك يفرح.
1: مبروك التريكي صاحب الأغنية هذه، شو تحب تقول له؟
2: يعطيه الصحة في الكلمات والمعاني اللي خرجها. أهداف نبيلة، مدام كما نقولوا فيها تلاهم بين الأم وبنتها وبين الأب وصغيره، معناها هي كما نقولوا ما فماش أجمل من هيك. بارك الله فيه على إنتاجه وعلى إن شاء الله نراو معناها حاجات كي من هيك. ربي يطفي لنا على الحنان وعلى اللحمة للأسرة، الأسرة تكون متلاحمة مع بعضها، والبنت تحب أمها تحبها، وما أكل تشتت العائلة ما فماش.
3: فنان تونسي معروف، فنان قدير، فنان في كل شيء باهي، والله نتمنى ماذا بينا نحب نشوفوه في التلفزيون. معناها كان باش نزيدوا نتعرفوا عليه أكثر، وكان عنده غنيات جدد نحبوا نتعرفوا عليهم أكثر. شنو تعرف له غنيات؟ والله أنا واحدة من الناس ذي الأغنية هي طول عمرك يا ميمة يا حنينة، هذيك أحلى غنية هذيك في الكل، معناها في رخصة تونسية وعلى الأم وكل، ذيك أحلى غناية عنده. يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتطول وتنور علينا، تعيشوا الاثنين اثنين اثنين سنين وسنين، تعيشوا الاثنين سنين وسنين.
4: احنا صغار نعرفوها هذيك، تربينا عليها ومعروفه معناها هذيك، حتى كي يغنيها الانسان يحس، معناها حتى بدنه يحس هكا يحس بها. والله نتمنى له النجاح، نتمنى له التوفيق طول العمر ان شاء الله، وما يسالش كي يورينا زادا، نحب نشوفوه احنا، نشوفوه في التلفزيون زادا، لو مش في الاذاعه بركه حتى في التلفزيون نحبوا نشوفوه نتعرفوا عليه، معناها نراوه.
5: اغنيه تريك هذيك يطول عمرك ميمه، كي يغنيها لي سورتو ولزيا، نحس معناتها باحساسي اللي ما نجمش نوصفه لك، فهمتها احساس فريمون روعه. هي ديجا اغاني الام كلها تخلي الإنسان هكا يرجع ساعات لك الدور الأم مقبل، وكل فهمت يرجع للحنين، وكل حتى يكون مع سورتوك اللي عنده مشاكل مع أمهم ولا حاجة ولا مع والديهم، يسوفي باش يسمعك الأغنية هذيك ساعات ترجع له برشا حاجات، مع يعملك السكون هابي بالفرنسي لوتو كريتيك، أي النقطة ذاتي يروح ويرجع يقول ويندم هكا شوية، تويتي يتصلح تويتي يرجع كما كان. معناتها
1: يعني تقول شنو رايك فيها؟ شنو المعاني اللي تحملها اغنيتي طول عمرك يا ميمه يا حنين؟
5: هي الاغنيه بكلها معناتها الام جينيرالمون كي تسمع الام معناتها الوطن بصفه عامه، خاطر الام والوطن زوز كيف كيف، فهمت معناتها نعرف حتى الادباء قبل ما يفرقوش معناتها ما بين الام والوطن، محبه الام هي في محبه الوطن وفي سلاحها معناتها، والعكس صحيح زيدا. اما المعاني نتاعها ساميه على الاخر، خاطر فماش معناتها احسن واسمى من علاقه الولد بامه، معناتها ما نصورش فما علاقه اسمى من هكاك، فما بعد ربي بيان سو، بعد علاقه الانسان بالخلق نتاعو فما الام.
6: اغنيه يطول عمرك يا ميمه يا حنينه نتاع مبروك التريكي هي اغنيه ممتازه برشا، تربويه بالاساس، عرفناها كون يغنوا فيها يعني ديما قديما الاطفال اردوا فيها القديم، بل يعني الصغار في العود يعني يتعودوا على ترديد الأغنية هذه، يعني سواء كان في يعني في المدارس أو في يعني في الروضات، لأنهم يعني شوفوا كل الصغار هذوم يعني حفظوا يعني أغاني جديدة، لأغاني أول حاجة لا تتناسب في العادة وأعمارهم، وثاني حاجة يعني أغاني يعني ما تأديش الرسالة بتاعهم. مبروك التريكي، يعني نتوجه له بالتحية درجة أولى، وبدرجة ثانية نتمنى أو نطلب منه إن شاء الله يكثم الأغاني الموجهة للطفل بالأساس، لأن ترجعنا لذلك الزمن الجميل، الزمن بتاع اللي كان فيه الطفل يردد في الأغاني هذه الهادفة، عندها معاني سامية، معاني باية، معاني يعني حب الأب وحب يعني الأم، الأم اللي هي يعني بالأساس حب الأم، لأنه الطفل في صغر سنه يكون متعلق أكثر بأمه، وكل ما يكون متعلق أكثر كل ما ماذا بين يردد أغاني مثل الأم بالأساس.

0: مبروك برشا مستمعين تسألوا إلى ندرا فماش جديد، إلى ندرا فماش أغاني أخرى ما عدا يطول عمرك يا ميمة وما عدا لعب الكرة.
1: عندي لعب الكرة وطول عمرك وصغيرة ما نعرفش الحب. قبل هذو ما أنا صغيرة أما خير من توا وما دمت صغير نقرأ ونفكر وندبر ولا وين تصير تصير هذي على القراية. نحس في الصغار على القراية، أنا صغير ونحس فيه مع القراية ونغني وغنيت على العود، درن درن العود يرني وخياني محل الفن فهمني.
0: الحانك وإلا
1: لا لا خاتيني غناء برك. أنا الحاني لحنت الجمال الشابي، لحنت محمد بن عمر، لحنت الابتسام رباعي، أنور السميري الله يرحمه فهمني، والأكثر الأغاني أغاني دينية كل مغاني على الحج وعلى الحنين الحج فهمني. وعندي أغاني خفيفة كما نقز على الحوت وسميه اسم الله وخياني هلو العرسان، أغنية تغنى يعني بالعريس
0: هذه سمعناها نقز على الحوت. وعنده أما الأغاني الخاصة بيك
1: بينا كما صغير نعرفش الحب درن درن، تعالوا نسمعك شوية من درن درن.

0: للفن. كلمات احمد سالم بالغيف والحان احمد حمزه هذه زاد فهمني جاموسي لحن يطول عمرك كلمات ولحن وبقيت الكل احمد حمزه.
1: احمد حمزه لحن لك درين درين
0: ولعب الكوره وهو مخير وصغير ما نعرفش الحب ولحن لي نشيد ونشيد على فلسطين وعلى تونس وعلى الكل.
1: نحبوا نزيدوا نكتشفوا الاغاني لان الحقيقه في خزينه الاغاني في اذاعه المنستير عندنا البعض فقط من اغاني.
0: لا تونا نبعثهم لكم الكل.
1: تبعثهم
0: لنا على تو مش كلام في رمضان ان شاء الله. تو نبعثهم لكم سي دي ونبعثهم لكم.
1: على خاطر هذه اغاني مزيانه.
0: كيف كيف اذاعه المنستير اذاعه تفرق شنو الفرق؟
1: وخياط.
0: كيف كيف خياط.
1: سي مبروك
2: صغير ما تعرفش الحب.
1: صغير ما تعرفش الحب كلمات شكون
0: كلمات احمد سالم بالغيث
1: والحن احمد حمزه.
0: اي هذه انا صغير غنيتها وقتها صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه قالولي يحرك في القلب قالولي يحرك في القلب خاتيني ما ندورش بيه انا صغير. هذه غنيتها اول ما غنيتها اول ما غنيت
1: قبل لعب الكوره وقبل
0: لا قبل لعب الكوره وقبل الكل. هذه عملناها كتبناها في الكار احنا مروحين يعني كنت كنا في الوسلاتية وقتها فهمني
1: يعني في طريق لحن
0: من الوسلاتية روحنا وقتها زعيم الحبيب بورقيبة هو اللي خدمت قدامه العرس بتاعه فهمني الله يرحمه وهو اللي في 62 اخر 61 فهمني في وسلاتية غنيت هذه في الوسلاتية قدام الزعيم الحبيب بورقيبة فهمني الله يرحمه من كل فهمني غنيتها قدامه قال لي ماذا الوليد تلاو بيه وغنيت قدام وقتها بتجين قال لي كيفاش قدام رئيس دولة تغني بتجين قلت له ما عنديش عندي كان جين أعطاني فلوس وقال لي ماذا تلاهو بيه وعملوا لي في الكار لحنوا الغناء هذه وكتبوا لي
1: صغير ما تعرفش الحب.
0: نعم صغير ما نعرفش الحب.
1: أنا حب نعرف رأي ولدك اللي هو قلت لي محمد علي التريكي.
0: أي.
1: محمد علي التريكي تنجم الميكروفون تجو دي بحذية مسيرش احنا في المباشر. مرحبا
3: عسلام.
1: سلام تو عامل جو مع والدك
3: بيان سير مالا.
1: انت في الفرقه مع والدك تخدم
3: اي فرد فرقه
1: شنو اسمها فرقتكم؟
3: فرقه الهناء.
1: فرقه الهناء من غير اشهار عملنا لك اشهار
3: انا ما نكلش
1: من غير اشهار. باهي سي محمد علي
3: غنيت
1: شنو تغني مثلا؟
3: لا الكثيرية معناتها اغاني ملحنه مانا ولا حاجه معناتها ما غنيش حاجه لبويا خاطر ما نحفظش برشا فهمني
1: اغاني لحنت مانا
3: اي
1: سي مبروك على ما حاولناش ولدك يلحن.
0: اي تو بدا يلحن وقت شو
3: عندي بعض محاولات معنا.
0: بعض محاولات بعد الحين تو بدا يعني ما فيش هو عنده اول يعني السنه الاولى في
3: تعليم عالي موسيقى. تعليم عالي موسيقى عام جاي تحاولت معناتها العام جاي زمان ان
1: شاء الله. شنو الاغاني اللي لحنتهم سي محمد علي؟
3: فما اغنيه عملتها في
0: على الام
3: المهرجان طالبي على الام فهمني
1: مش
3: الراب
1: ولا حاجه
3: لا لا على الام
0: على الام على الام
3: كلماتي معناتها كلمات حاتم عبد الكافي
0: وتلحين
3: وتلحيني انا وغناء انا ولا وقتها.
1: تو حكيت معاك من غير ما حضرتك شويه حاضر باش تسمعنا شويه في المباشره
3: ما يصيرش
0: تعمل حوايج
3: كرديمي لا اعطيني
0: انت كنت
3: كرديمي
0: كرديمي ناتيرال
1: هذا الوالد الاب الابن والاب يتفاهم

0: كنا ولما كذنا آن.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان
2: نذكروا اللي فما أصوات شابة باش تغني إن شاء الله اللي سي مبروك التريكي معها أيضا حبينا باش يكون هنالك العديد من المفاجآت من ضيوفنا إن شاء الله نتحصل عليهم تباعا. دائما اللقاء يتواصل معكم. معنا سي جمال، سي جمال الشابي اللي غنى العديد من الأغاني لسي مبروك التريكي،
3: عديد الأغاني خاصة الأغاني الدينية في هكا في الفدلكة. قال لي مبروك، قال لي نهار اخر بعد الصراط هز دوسي تحت هكا تحت يدك قل له يا ربي سبحانه مبروك تريكي، لحن لي برشا غاني دينيه، يعني انسان يكرم ربي بفعله باذن الله. اما هو باش يفدلك مبروك فدلك برشا وضامر وقاعده بحذاها حلوه. قال لي يكون عندك اغاني دينيه ان شاء الله ينجيوك يعديوك من الصراط،
2: ينجيوك شويه من
3: الصراط ان شاء الله رب. ها واش تحبوا سمعوا الاغنيه اللي هي هو ابتهال ديني يعني قصير جدا لكن
2: نستمع اليه في الصباح.
3: كلمه عميقه جدا وحلوه تعبت.

0: شكرا.
1: نبعثهم في رمضان تعديهم ان شاء الله.
0: شكرا. وهذه مكالمه هاتفيه مواليه. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: شنو الاحوال
2: يا سيدي؟ مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة مسير، ومرحبا بضيفانكم العزاز علينا اللي عندهم تاريخ.
0: عرفت الصوت ولا سي مبروك التريش؟
3: انا عرفته، انا عرفته.
0: سي جمال عرف الصوت.
3: بلغيت صيادي.
2: اهلا.
3: مرحبا بيه ابو انيب.
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا يعيش.
0: مرحبا بيك سي بلغيت.
2: بارك الله فيك.
3: شحال ولدي انيس؟
2: هي كي كلمة شحال محلاها ولدي انيس. وكما كان مبروك صغير كان انيس صغير.
3: ولدي هذاك ماشي.
2: اي نعم اي نعم اي نعم.
0: هذا هو السؤالنا. مثلا بلغيت صيادي يقدم اغنية بقات في البال وبقات في الذاكرة.
3: ما قلتش قديمة.
0: اللي هي؟
2: اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله على نظرة عينيك، يا مولاة العين الزرقاء، الله لا يغير ناسيك، يا مولاة العين الزرقاء، الله لا يغير ناسيك، اسم الله اسم الله اسم الله عليك،
3: اسم الله عليك. تيرارارارا تيرارارا تيرارارا تيرارارا. اسمع حاجة ما تتنساش راهو، تبدا حاجة ضربة،
0: يعني أغاني تضرب في البال تبارك الله تضرب.
3: هاي الموسيقى نتاعها أنا حافظها.
0: نعم. سي بلغيت هو سي مبروك يعني غنى معاك، لكن أنت يعني أغنيته اللي تبارك الله إلى حد الآن نرددوها ونذيعوها في الأغاني وفي البرامج إذاعية، يطول عمرك يا ميمة.
2: طبعا.
0: اللي تذكرنا أيضا بصغر أنيس صيادي وأغنيته أيضا أغنية الحب.
2: يا بابا الله يخليك، لما تسوق السيارة
3: فكر فينا بحرارة،
2: هدي وتبع الإشارة وخلينا ما بين عينيك.
0: احنا نحب نستمع أخ بلغيت إلى أغنية مبروك التريكي، ثنائي بين مبروك التريكي وبلغيت الصيادي.
2: أي
0: أي تفضل بلغيت.
3: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا، تعيش الاثنين ترارار سنين وسنين ريرارا، تعيش الاثنين برا برا برا سنين وسنين بيكو بالدنيا تزهب تحلى في عيدينا. عايشك عايشك
0: يا سيدي. بغيت سيدي بديت تغني وكبير شوية انت في العمر، تقريبا 20 سنة بديت، مش 15 عام ولا 14 ولا 12 كما انيس.
2: لا لا اي بديت 19 20.
0: اي يعني وقتها الصوت اكتمل هكا ولا؟
2: طبعا يعني هذا امور علميه، يقول لك اللي عمره 15 و14 يبدا مازال الصوت ما مركزش يعني. من بعد تقول لي 19 و20 واللي صاي يقول لك بلغي.
3: اي نعم.
0: يكون الشيء اللي يبدا صغير مثلا، ما ناخذوش كما جورج وسوف بدا صغير لكن واصل الى حد الان وهو عمره تقريبا 50 تبارك الله، ولا فنان كبير صوته يعني حلو من الكبير ولا احلى؟
2: اسمعني جورج وسوف وقت اللي بدا صوته صغير،
0: صوته صغير لكن
2: وحجمه واصل. وحجمه في حد ذاته صغير
0: صغير.
2: هذه اثنين. وقت اللي كبر جورج، مع احترامي لجورج يعني مطرب عالمي عربي، هذا ما شكوش فيه، لكن الصوت نتاعه ما عادش ولا صوت ولا حكايه عرف وذكاء في النطق.
3: وأداء وأداء
2: أداء ممتاز، أداء ممتاز، إحساس طيب كبير كبير كبير عن جورج.
0: طبعا هو فما إحساس وفما برشا حاجات اللي تجلب للصوت، لكن سؤالنا سي بلغيت، علاش مثلا أنيس الصيادي بدات برك الله أعطانا أغنية الحظ، أغنية الهدف في هذه الحياة، وأيضا مبروك التريكي، لكن مراعنا كيف يكبر يتخلى تماما على الغناء؟ يلندرا على خاطر صوته ولا خايب مش كما قبل، ولا يلندرا فما اسباب اخرى؟
2: لا بالنسبه قبل نقولوا قبل عهد نجم نقولوا مبروك، وبعده يعني في الاطفال جاء انيس، وبعده جاء زياد غرس، يعتبروا هذوما معناتها الشموع نتاع تونس. اي وسونيا مبارك صحيح. يعني هذوما يمكن عندنا 4 ولا 5 صغيرات كلها بداوا الاتجاه الفني، لكن من بعد حتى ولو الصوت يتبدل راهو الاحساس مخلوق فيه وكل فنان يبدا من الصغرى. فهمت؟ مش حكايه الصوت تبدل، حكايه اللي هو حس بحاجه اسمها، ثم موضوع يقول فيه ويهدفك الموضوع والدليل اللي هو دايما تو الموضوع، لكن يدخل في حقل جديد كما احنا تو يدخل في حقل حاجة اسمها تجارة وحق اللي حتى تلقاه يغني أغاني مش مقتنع بهم تولي أنا ميدوموش ما يقعدوش.
0: نعم
2: لكن الإحساس هذاك ما نجم نقوله تفقد تو، ولينا ما عادش نخدمه للأغنية اللي مش تقعد في الخزينة وتقعد باش نتذكرها. تو لينا نخدمه أعطيني اليوم وقتني غدوة زعما.
0: نحكيه برشا على أغنية الحظ، وديما نتهمه في الفنانين الجدد كونوا الفنان الفلانية والفنان الفلتاني والعلاني عنده أغنية فقط وهذيك أغنية الحظ، في حين يعني أغنية الحظ كانت موجودة منذ ستينات وسبعينات، يعني كي غنى بالغيث الصيادي أغنية كانت له أغنية الحظ، كي غنى مبروك التريكي أغنية كانت له مبروك التريكي.
2: فما سر، سمحني فما سر في العملية هذه.
0: نعم.
2: اللي قبل ويعرف أخويا مبروك ويعني حتى السادة المستمعين يعني القدم اللي يعرفوا كيفية التسجيل، قبل كانت كيف يدخل مبروك ولا أنيس وقت الاستوديو كانت الفرقة قدامه
3: لايف
2: وهو لايف يعني لايف
3: كان يغلط يعود من الأول
2: صحيح يعني الإحساس يوصلوا للمتلقي الإحساس متاعه كإحساس مبدئيا، وبعد مضمون الكلمة اللي تمس وبعد أكل لحن وخفت ولا يدخل يعني تتكامل العملية.
3: وتوليت الغناية تتلحن في لبنان والمطربة من تونس
2: تو معاش الإحساس تفقدته باللي فيه كمان جات يصبوا اليوم ودربوك الصب بعد غدوة والفنان يجيب شهر وكل
0: يعني. لكن فما أغاني تبقى في البال في بلغيث كما أغنية مبروك تليكي كما ثوري عبيد كما سنة
2: حسايل
0: يعني حتى كل فنانة تقريب أعطت أغنية فقط للخزينة الأغاني التونسية والعربية بصفة عامة ولكن هي بقت في البال.
2: طبعا طبعا هذا كمان يعني حظ كما قلت أنت أغنية الحظ وأغنية الحظ راي صعيب باش الإنسان يبدأ يحاول وقاعد يجتهد باش يعمل مخير منها وديما تحبوا مخير تلقانا حتى الإنتاج يقل لكن خايفين لنطيحوا في فيما أقل من اللي قلناه حتى الجمهور ينساكره
3: من غير شك.
0: باغي السيدي شنو الأحوال الآن وشنو الجديد الفني الخاص بك؟
2: والله عندي برشا قطاع، انا عندي برشا قطاع مسجلين وما تعداوش وما روش النور برشا كيما وانا نحب الكلمه الهادفه مثلا انا النهار مده مش النهار عندي يمكن عامين غنيت مع وديع الصافي
0: اي
2: كل عندي اغنيه تقول اجمل تحيه واحلى التماسي لحبيبي والاهلي والناسي يهل المحبه وعشرتكم خلوا السلام شرطي اساسي.
0: كنت أعطي هنا بالأغنية الكلام هالمزيان هذا
2: أجمل تحية وأحلى التماسي أجمل تحية وأحلى التماسي لحبيبي والأهلي والناس يهل المحبة وعشرتكم خلوا السلام شرط أساسي.
0: مرحبا بك من جديد، مرحبا بالغيث الصيادي، دوم دائما متألق بهذا الصوت النابولي.
2: نفسك يا خويا، خويا مبروك بعد
3: يعيشك
2: يعيشك يا خويا، ربي يفضلك يا مبروك.
0: ننتظر في زيارة ليك راهو إلى المكسيك.

0: لابد باش نشكر كل الفنانين اللي تعاونوا معنا في هذا اللقاء في هذا البرنامج فنان في البال طيلة صائفة، وأيضا لابد باش نقولوا اللي برشا فنانين قلقونا شوية وتعبونا شوية خاصة فيما يخص اللقاءات في آخر دقيقة يعتذر لك، وهذا ظهر لي مش به بالنسبة للفنان، لأن الفن التزام قبل كل شيء. من الفنانين اللي عاونونا وساعدونا وقدمونا أرقام هاتفية للعديد من الفنانين، محسن الرئيس اللي لابد باش نشكروه جدا جدا، وكان في ثاني حصة من البرنامج فنان في البال.
1: عشت من الستينات وأنا في فرنسا يعني، وأنا ولكن الفترات الصيفية الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم.
1: والفنان يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربة، أنا كنت نسليهم بالأغاني الأغاني، ولكن أنا من اعتبرش نفسي غريب في، وحتى في أي بلد مدام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم، يعني نحس كأنك عندك عائلة في كل بلاد. نعم. تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كين وعائلة.
0: نعم. سألتك السؤال هذا على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندك السيت ذهلي
1: مازال إن شاء الله على القريب.
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب كونه لابد من الإشارة في هذا السياق.
1: نعم.
0: يعني هذا نص المقال.
1: نعم.
0: لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا كفوز العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: ان شاء الله على القريب، يعني على القريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح، فهمت؟ ومن المفروض لازم يكون عندي سيت في الانترنت، وان شاء الله تشوف فيه الكثير كثير من الاعمال سواء الفنيه ولا الرسم ولا يعني، خاطر انا عندي مكتبه كبيره ياسر في بيتي، اكبر مكتبه نجم تصورها فنيه
0: فيها الأغاني
1: خاصة والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي أنا. يعني كل إنسان مع الرسم هذيك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يكون عندك؟
1: لا مش حتى الحصص نتاعنا
0: برك، وأغانيك
1: حتى زملائي ساعة يعدي يحس بالمباشرة، اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة. أنا سجلها يقاوى عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذيك الغرام تاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما. وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بشي جي بعد تو بشي ولي سيت وبشي ولي انترنت،
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه
0: بما فيه. السؤال المطروح هنا باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما.
1: نعم.
0: علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت كان عندنا احنا في تونس سينما وبتاع
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان انا شاركت في بعض افلام امريكيه يعني في باريس، يعني ادوار صغيره طبعا، ولكن في السعيد العربي ما كانش عندنا مجال. كل الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما
0: مثلا محمد الجاموسي؟
1: لا محمد الجاموسي بأغنية شو محمد الجاموسي والكل بأغنية. ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا، قولوا احنا أفلام موسيقية عربية، وإن شاء الله تولي عنا احنا في تونس، حتى مش لنا احنا، حتى للأجيال هذه، خطر عليه الراوة أن اللي خلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك
1: طبعا التلفزة توا وتوا التلفزة، ولكن السينما أكثر، خاطر التلفزة يعني منوعات وكفاء، ولكن الأفلام تتعاود على مدى الزمان، والأغاني ذيك تقعد يعني ديما عايشة وللأجيال والأجيال القادمة.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربية يرجعوا الآن للسينما باش يشدوا المتفرج بالأغاني أيام زمان.
1: أنا مغروم ياسر بالأبيض والأسود.
0: نعم.
1: مغروم نجم أقولك زادة عندي مكتبة كبيرة من الفنانين، اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية الأغنيتين لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظر عيون البدوية، والأغنية اللي سجلها
0: هي عديتهم التلفزة.
1: أنا عندي مسجلين، ولكن ما يكفيش، ماذا بينا أكثر خاطر ثمة تبارك الله أجيال وأجيال جديدة، يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات، وخاطر الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب، يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي باش يطلعوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في في الساحه الفنيه؟ يلزمنا سينما او يلزمنا يعني شركات كيما في قيمه في العالم اجمع، احنا ما ناش انقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الان، فما برشا فنانين في مصر او في العالم العربي بصفه عامه ماهمش خير منك في المؤهلات، بكل المؤهلات، لكن عملوا اسم اكبر من محسن الرئيس. انت علاش ما استغليتش كونك فنان استعراضي، كونك فنان انيق؟
1: وجهنا بالنفس نفس الطريقه، قلت لك هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نصنعوا النجوم برشا،
1: مش ما نعرفوش، لو كان جات عندنا السينما تولي فما خط عليه باستمرار، كي تثم عندك انتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا اما كي يبدا عندك الا بالاوقات اللي ما تكفيش
0: الموسميه
1: فهم، يلزم اكل الحاجه اللي تقعد باستمرار الناس تبدا تنتظر فيها.
0: نعم.
1: ان شاء الله ان شاء الله تولي عندنا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش دائما الانسان يطمح؟
1: انا اقول بانجاز المدينه الجديده الاعلاميه هذه الثقافيه ان شاء الله تكون فما
0: ان شاء الله يكون عندنا مستقبل واعي، وخاصه مع النجوم.
1: علينا احنا نتكلموا على الاجيال الجايه، ولكن ما يمنعش اللي هما الاجيال الجايه ينجموا يردوا الاغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالمية.
0: ما قلقتش انت كي غنيوا لك اغانيك سي محسن؟
1: بالعكس، انا عطيت انا اغانيه، فما شكون طلبني من اغاني نتاعي عطيتهم له. علاش خلقك؟
0: وفي الحقيقه هذايا الهدف نتاع البرنامج كونه التواصل، وحبينا
1: باش
0: يكون هنالك فنان من اجيال الجديده باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنان.
1: احسن ما فما ذاك طبعا.
0: نعم، احنا باش نشوفوا راي اخر خاصه لفنانه نحترموها كثيرا، وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه.
2: اهلا بك حبيبتي
0: زهيره سالم الفنانه الكبيره. في يوم من الايام مثلتي، او نقول زهيره سالم او فايزه احمد تونس، هذا صحيح ولا؟
1: زهيره هي تبقى زهيره.
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا ونحبها ياسر، وأغانيها يعجبوني، وزهيرة تعرف نفسها، تعرف معزتها عندي.
2: أنا علش... لطفك يا محسن، أنا لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك أختي زهيرة. إذا كان مش تحكي لنا على سي محسن الفنان، شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء، مبدع في الفن، مبدع في التأثير، مبدع في الخلاق، فنان متكامل.
0: متكامل. باش نعملوا رحله قصيره سي محسن.
1: نحب نسمح حاجه.
0: سي محسن يحب يسمعك حاجه، على خاطر اختياراته الكل بامضاء محسن الرئيس في هذه الحصه.
3: في حاجه بتحكيته، في حاجه تمثل.
0: هكذا ننهي هذه الحصص من برنامج فنان في البال، نلتقيكم إن شاء الله في منوعات إذاعية قادمة. لابد باش نشكر كل الزملاء اللي تعاملوا معنا في هذا البرنامج وكل الفنانين أيضا. تحيات فتحية جلاد، نلتقيكم إن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
4: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
5: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
4: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
5: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
4: فنان في البال،
5: فنان في البال،
4: فنان في البال،
5: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
4: من اقتراح
5: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: 2179 خط نقل مدرسي وجامعي بارتفاع بنسبة 13% في عدد الحافلات في الموسم الدراسي 26 و2027 و2000. نسبة جاهزية أسطول الحافلات على مستوى ولايات الساحل الثلاثة بلغ نسبة 60%. تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار يد العمل العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات النسيجة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بالنقل المدرسي، أين من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوي للنقل خلال الموسم الدراسي 26 و2027 و2000، ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة في عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفقا لما أفادت به وزارة النقل. كما توقعت الوزارة ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خطا من مجموع 3171 خطا خلال الموسم المنقضي إلى حوالي 2179 خطا من مجموع 3234 خطا خلال الموسم الدراسي الجديد، مع إمكانية تسجيل مزيد من التطور مع تواصل تعزيز الأسطول وتنفيذ برامج الانتدابات. كشف الناطق الرسمي باسم شركة النقل بالساحل ومدير إقليم المنستير ماهر مسعود اليوم أن نسبة جاهزية أسطول الحافلات على مستوى ولايات الساحل الثلاثة بلغت نسبة 60%، مشيرا إلى أن 412 حافلة ستكون جاهزة خلال اليوم الأول من العودة المدرسية. كما أكد ماهر مسعود أنه سيقع تعزيز الأسطول في مفتتح السنة الدراسية القادمة، وذلك باقتناء 122 حافلة جديدة منها 22 مكيفة ستتمتع بها الشركة.
2: قمنا بإصلاحات طالت تقريبا جميع الحافلات بمستويات مختلفة، فيهم اللي تدخلات بسيطة وعلاجية ولا وقائية، فيهم اللي زاد تدخل ضخم على مستوى الهيكل ولا على مستوى المحركات ولا بسرعة وجسور الخلفية. اليوم نبدأ الموسم الدراسي ب 412 حافلة على مستوى 3 ولايات. نسبة جاهزية باش تكون خير من السنة الفارطة، باش تتجاوز 60%. مازال 3 أيام تقريبا، فما بعض الحافلات مازالت تستنى في شهادة الفحص الفني وغيره. المصالح الفنية قامت بمجهودات كبيرة باش وصلنا للنسبة الجاهزية هذه. احنا رانا عنا معدل عمر توا ولا كبير شوية فاق 4 سنين. مع هذا ومع الشيء اللي خدمناه، فما عنا اشياء تفرح القدام وتفرح برشا، اللي هي الاقتناءات المبرمجة واللي تكون ان شاء الله باش تكون في مفتتح سنة 2027 حاضرة، اللي عدد متاعها ضخم ويشرف 122 حافلة في مفتتح سنة 2027 تكون على ذمة شركة نقل بالساحل، منهم 22 حافلة مكيفة كلهم السوق الصيني، علاوة عن 50 حافلة أخرى بشكون حاضرة في مفتتح السنة الدراسية المقبلة. احنا في إن شاء الله من هنا الجام في آخر جام في أول فيبري يكونوا عندنا 122 حافلة جديدة.
1: وشملت استعدادات الشركة للعودة المدرسية والجامعية الموارد البشرية من خلال انتدابات جديدة، كما أكد الناطق الرسمي باسم شركة النقل بالساحل ومدير إقليم المنستير ماهر مسعودة. طموح الشركة أن يبلغ عدد المشتركين بها خلال هذه السنة 60,000 مشتركة، وذلك بفضل إحداث خطوط جديدة وعودة خطوط أخرى.
2: باش نتموا الانتدابات اللي تبرمت عنوان ميزانية 2023 توقفت لأسباب لمدة معينة. اليوم باش نبدأ في قدرة ربي باش ندخلوا في المرحلة الثانية من الاختبارات قريب ومعها وقع تشكيل لجنة باش تعلن باش تهبط بلاغ في انتدابات أخرى قبل موفى سنة 2026. الانتدابات هذه باش تعطينا دفع كبير برشا، خاصة أن يطالب جميع الأصناف سواق فنيين عمل إطارات باش تكون عندها وقع كبير، مع أنه من ناحية قمنا ببعض 53 شباك توا قاعدين يقتطعوا في الشركات نتاعهم، اللي نأملوا إن شاء الله باش يرتفع العدد نتاع المشتركين، ونأملوا حتى نفوتوا 60,000 مشترك، على خاطر رجعنا برشا خطوط منتظمة للنشاط وخطوط عندها فاعلية كبيرة. خط المهدية سوسة، خط المستير سوسة وقع إعادتها النشاط وبتدعيم كبير، خط الجم مستير، خط رجيش مستير، خطوط هذه باش يكون عندها إن شاء الله وقع كبير باش تساهم في الارتفاع نتاع عدد المشتركين وكسب الثقة بالطبيعة نتاع التلامذة وطلبة نتاعنا.
1: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية أيضا قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسة التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات المترجلين مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية، مع توفير الإنارة بمحيط المدارس لضمان وضوح الرؤية وحماية التلاميذ. ويطلق المرصد مع بداية العودة المدرسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاصة من أجل الحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات. رئيس الفرع الإقليمي للوسطى الغربية لسلامة المرور العميد هيثم الشعبانية:
3: قمنا بالتنسيق مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية في كل ولاية، والتنسيق أيضا مع جميع الأطراف المتداخلة باش نوفروا عناصر السلامة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا من حوادث الطرقات. الجزء الأول هو متابعة تنفيذ التوصيات اللي تم الاتفاق عليها منذ بداية الصيف، واللي تخص خاصة تركيز مخفض السرعة في محيط مؤسسات التربوية التي تفتح على طرقات رئيسية، تفقد أيضا وصيانة وتركيز نقاط إنارة جديدة في محيط المؤسسات التربوية اللي فيها كثافة مرورية عالية وخاصة اللي تفتح على طرقات وطنية وجهوية. كذلك في الأسبوع الأول من العودة المدرسية باش يكون التركيز على تحرير الأرصفة في محيط المؤسسات التربوية باش نمكنوا التلامذة وقت يخرج من المكتب يلقى رصيف شاغر وينجم يتحرك فيه معناتها بكل حرية. كذلك تم التنسيق مع الوحدات المرورية باش يتم مضاعفة وتكثيف دوريات المرورية للقيام بحملات رادار في محيط المؤسسات التربوية، وأيضا باش يكون عندها دور زجري لعديد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خاصة لسواق الدراجات النارية اللي يقوموا به في محيط المؤسسات التربوية. باش نبرمجوا في الأسبوع الأول من العودة المدرسية حملات لتوعية الأولياء باش هما يقوموا بالتحسيس الصغيرات نتاعنا كيفاش يقص الكياس، كيفاش يمشي على الرصيف خاصة التلامذة الجدد، وأيضا لسواق الحافلات والنقل العمومي والنقل الخاص على التلامذة باش تكون ثم متابعة دورية لكل هذه التوصيات باش تمتد على طول السنة.
1: ونبقى دائما مع العودة المدرسية، أين أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية والتي انتظمت بمناسبة العودة المدرسية عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفقا لما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها نشرته اليوم. كما تم خلال الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار إخفاء البضاعة والبيع المشروط وعدم التصريح بممارسة نشاط تجارة وتوزيع المواد المكتبية. وتتواصل عمليات المراقبة بمختلف مسالك توزيع هذه المنتجات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرنا على صحة الأطفال وسلامتهم. اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. كما تم الاتفاق خلال جلسة عمل مشتركة على تنفيذ خطة اتصالية لتحسين جاذبية قطاع النسيج والملابس، فضلا عن تعزيز التنسيق بين هياكل الوزارة والجامعة لتحديد حاجيات المؤسسات من اليد العاملة والكفاءات والعمل، هيثم بعجيل رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس.
4: تطرقنا لكيفية تطوير آليات التكوين وما متطلبات القطاع ومتغيرات أنواع المنتوجات وأنواع التكنولوجيات والمتطلبات الفنية وكيفية العمل مع بعضنا باش نسقوا أكثر وباش نحطوا الفوكس على الجهات وعلى الأماكن الجغرافية في البلاد التونسية اللي تنجم تكون فيها أكثر وفرة لطالبي الشغل. دعنا خطة عمل باش إن شاء الله نشتغل عليها مع بعضنا، والهدف هو الحد من البتانة، نمشيو للبلايس اللي زمنا نمشيو لها، نعملوا إن كومباني متاع بروموسيون باش نحسنوا فيها شنو النسيج، شنو القيمة المضافة، وشنو إمكانيات المصعد الاجتماعي اللي فيه، نحطوا فريق عمل مشترك يخدم، يتبع ورقة العمل هذا، يتبع المخططات، يمشي فيها يحسنها. باش نقوموا بصالونات يبرزوا القيمة متاع العمل اللي يعزوا ثقافة الجودة، ونحاولوا نبعثوا الأمل والثقة في المستقبل في الصناعة الوطنية والخصوص على صناعات النسيج وصناعات الملابس والصناعات الرديفة لها.
1: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: نسبة جاهزية أسطول الحافلات على مستوى ولايات الساحل الثلاث بلغت نسبة 60% بمناسبة العودة المدرسية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11:00.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لحضراتكم الليلة ضمن برنامج صيف ومهرجان في الجزء الأول مختارات من سهرة أحياها الفنان زياد غرسة بتاريخ 12 جويلية سنة 2012 بفضاء قصر الرباط بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي، فسهرة رائقة للجميع.
3: ضيوف مهرجان المنستير الدولي الليلة سهرة مع شكون؟ فما سهرة أصيلة تونسية فنية رائقة وراقية. بكل حب شرحبوا بنجم الأغنية التونسية زياد غرسة. سهرة طيبة للجميع.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير مؤانسة إفادة
0: وخدمات
1: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
0: كل ما يهمكم.
1: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
2: أكودة هرجلة سوسة علموجة 99
3: إذاعة المنستير
1: 99 تمام 11 في إذاعة المنستير. أكد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد أن تحديد ملامح خريف وشتاء 26 و2000 27 و2000 يتطلب جمع وتحليل مجموعة من المعطيات العلمية والمناخية قبل الخروج باستنتاجات دقيقة بشأن تطور الطقس خلال الفترة المقبلة. وأوضح حشاد أن خريف وشتاء 26 و2000 سيكونان استثنائيين لعدة أسباب، لافتا إلى أن العالم يشهد منذ سنوات نسقا تصاعديا في درجات الحرارة، ومشيرا إلى أن 3 سنوات متتالية سجلت مستويات قياسية في درجة الحرارة أعلى الإطلاق. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بإشراف وزيرة الأسرة أسماء الجابرية. وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن هذه المنظومة التي تم إنجازها بإمكانيات وطنية ووفق مواصفات عالية للسلامة والجودة تمثل مكسبا هاماً لسلك مندوبي حماية الطفولة لما ستوفره من أدوات رقمية تساعد على سرعة ونجاعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين وفي خلاف مع القانون بما يراعي مصلحة الطفل الفضلة. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الصالون الدولي البيت والديكور ميزون اي اوبجي المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 من سبتمبر 26 و2000. ويمثل هذا الصالون فرصة هامة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق وتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: في الجزء الثاني من برنامج صيف ومهرجان نقدم لحضراتكم مستمعين الأعزاء مختارات من سهرة لفرقة تراباند من دولة السويد في إطار مهرجان سوسة الدولي بفضاء سيدي ظهر، وذلك بتاريخ 10 أوت سنة 2016، فبقية سهرة رائقة للجميع.
3: جمهور مسرح الهواء طلق بسيدي ظهر، مرحبا بكم في الدورة 58 لمهرجان سوسة الدولي. وسهرية الليلة الحقيقة واحد كيفاش يقدمها؟ نقول اللي فما برشا على الفيسبوك اختاروا انه بيجيوا حتى مش من سوسة ومن جوار سوسة، يظهر لي فما حتى شكون معنا جاي من تونس العاصمة، صحيح ولا؟ يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. على كل مرحبا بكم في مهرجان سوسة الدولي. سهرة الليلة تؤثثها مجموعة فنية قادمة من السويد، والمجموعة هذه كانت في جولة فنية، كانت متواجدة في إنجلترا، في ليفربول، في مانشستر، في عديد المدن الإنجليزية، ثم مباشرة إلى مهرجان فلسطين الدولي، كانت موجودة في رام الله وأشعلوا الأجواء هناك في رام الله، ثم عمان، ثم المغرب، ثم لأول مرة في تونس ولأول مرة في مهرجان سوسة. سهرة الليلة كذلك ستكون خاصة باعتبار أنه مش يكون مجموعة من الموسيقيين التونسيين، مجموعة من الموسيقيين من سوسة مش يكونوا موجودين مع فرقة اللي مش نكتشفوها في خلال لحظات، أكيد مش تكتشفوهم من الوجوه المعروفة من العازفين في سوسة. ما نحبش نطول عليكم برشا، ولكن نقول زاد كذلك سهرة الليلة سبيسيال كونها تتنظم بالتعاون بين تانيت للفنون تانيتار وبين مهرجان سوسة الدولي. على كل نحب نخليكم مع نادين الخالدي وشلتها ومجموعتها، تحية كبيرة إلى مجموعة تراباند. سهرة طيبة للجميع.
4: مساء الخير سوسة، بنحبكم برشا.

اسمنا تراباند واحنا من السويد، من فرنسا، من العراق ومصر، واللغه اللي انا حكيت بها كانت اللغه السويديه، لغتي الثالثه. يمكن ما بهم احنا منين، شو جذورنا، بتهم اكيد جذورنا، بس بموقف مثل الليله مش كتير مهم. المهم انه احنا بشر وفي تواصل انساني بيننا وبينكم، وفي تواصل فني وموسيقي. حيوا تربان معايا.

الموسيقى ممكن تعبر عن أشياء كتير بدون كلام وبدون حكي، هو مجرد تواصل روحاني بين العازف وبين المستمع، بين المتلقي والإنسان اللي بينطي، وهذا معنى كلمة طرب. ومن هيك احنا حبينا، وانا حبيت مع جابريل نشكل هذه الفرقة اللي اسمها طرب، مستوحاة من الطرب العربي والعالمي. ياسمين كانت طفلة صغيرة، كان عمرها 5 سنوات، كانت ساكنة في بيت بسيط في مدينة كانت كتير حلوة بيوم الأيام، كان اسمها غزة. في يوم الأيام سقطت قنبلة على بيت ياسمين. والد ياسمين رجع للبيت لحتى يلاقي باقي أفراد أسرته، ولما لقى ياسمين حاول يشيل ياسمين من تحت الأنقاض، وفي هذه اللحظة لقى راس ياسمين فقط منفصل عن جسمه. Yasmin was a little girl. She was 5 years old. She lived in a beautiful home in a place that used to be beautiful on this earth called Gaza in Palestine. One day a bomb was dropped in Yasmin's house. So her father ran back to the house to see the rest of his family. And he could pick only Yasmin's head. This is for all the children around the world that have been slaved and used and abused and been put in situations that they shouldn't be in, basically. Children should be living free. ياسمين ولغير ياسمين، لكل الأطفال العالم اللي يستحقوا العيش بسلام وبهناء وبأمان وبدون أي حروب، حيوا مع ياسمين وباقي الأطفال العالم.

جيلان واحلى جيلان واحلى تونس واحلى سوسه، بنحبكم برشا. وبرشا الكلمه الوحيده اللي اقدر اقولها باللهجه التونسيه بس.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: المنستير مؤنسة إفادة وخدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
2: كل ما يهمكم.
1: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير، كونوا معنا،
2: كونوا معنا.
3: أكودة، هرقلة، سوسة، علموجة، 99.
4: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. دعا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة المديرين الجهويين للتنمية للتفاعل السريع لمعالجة الإشكاليات المعطلة للمشاريع واستحثاث نسق الاستثمار لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص تشغيل جديدة. وأوضحت وزارة التجارة والتخطيط في بلاغ لها أن الوزير شدد خلال ترأسه الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين على أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة لتنفيذ المخطط التنموي 26 و2030، مؤكدا ضرورة تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع المبادرة الخاصة وأحداث الشركات الأهلية مع توفير المرافقة اللازمة لها. أكدت النقاشات التي دارت في إطار الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار، أكدت على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على المستوى العالمي في أسواق المعادن الحرجة. ممثل عن وزارة الداخلية محمد علي الشعيبي أكد أن عدد قضايا المخدرات المسجلة في تونس شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 5000 قضية في سنة 2020 مقابل أكثر من 15000 قضية سنة 2025. وأوضح الشعيبي أن هذا الارتفاع يعود من جهة إلى ارتفاع عمليات الضبط والنجاحات الأمنية، ومن جهة أخرى إلى تفاقم ظاهرة المخدرات وتطور الجريمة المرتبطة بها. قالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض العالمي من النفط وكذلك الطلب عليه سينخفضان أكثر من المتوقع سابقا لهذا العام، وذلك لأن عدم إحراز تقدم في إيجاد حل الحرب في إيران يؤخر عودة التدفقات من الشرق الأوسط لطبيعتها إلى عام 27 و2000، ويرفع أسعار الوقود، بينما ارتفعت أسعار النفط خلال معاملات هذا الأسبوع لأعلى مستوى لها منذ 4 أشهر. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
6: هي
5: هي
2: هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

سوا.